تغضبي ما شئت، لست بآسف عما اقترفت ولا سوف أنسى رغبتي، فلتلقي أنت بما طلبت. إني كتبت مبادئا في الحب فانسي ما كتبت. اغضبي ما شئت إن كان هذا مبدأك، أليس من حقي أني ما قبلت؟ لو كنت أعرف ما المرام ما كنت أبدا في الغرام. فلتغضبي ما شئت، إني سوف أحيا بالكرامة ما بقيت، وأذود عن حبي وأرفض ما أبيت. إني حبيب مخلص لكنني الآن انتهيت. اغضبي ما شئت ثم انظري فيما مضى وتذكري، فإذا نسيت فإنني لك ما نسيت. فلقد بذلت الحب ألوانا وعمري ما كذبت، أفتغضبين لأنني عن حبك الماضي مضيت؟ اغضبي ما شئت، فلقد تركتك طائعا أنا ما ندمت، ولتعلمي مهما ابتعدت سترجعين وستبحثين، لكنني الآن انتهيت.

مش شاب يا عيني يا عيني.

0: مرحبا بكم من جديد أصدقائنا المستمعين. 27 دقيقة بعد 11 ليلا على موجاتنا في رحلتنا فرسان الكلمة. فرسان الكلمة الآن باش نعمل إطلالة وكذلك تحية لتميم مريد البرغوثي من مواليد 1977، هو شاعر فلسطيني وأستاذ العلوم السياسية، وهو من قرية دير غسانة، حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بوسطن عام 2004، ونشأ في أسرة تهتم بالأدب العربي، فوالده الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي ووالدته الروائية المصرية رضوى عاشور.
1: قفي ساعة يفديك قولي وقائله، ولا تخذلي من بات والدهر خابله. أنا عالم بالحزن منذ طفولتي، رفيقي فما أخطيه حين أقابله. وإن له كفا إذا ما أراحها على جبل ما قام بالكف كاهله. يقلبني رأسا على عقب بها، كما أمسكت ساق الوليد قوابله. ويحملني كالصقر يحمل صيده، ويعلو به فوق السحاب يطاوله. فإن فر من مخلابه طاح هالكا، وإن ظل في مخلابه فهو آكله. عزائي من الظلام إن مت قبلهم، عموم المنايا ما لها من تجامله. إذا أقصد الموت القتيل فإنه كذلك ما ينجو من الموت قاتله. فنحن ذنوب الموت وهي كثيرة، وهم حسنات الموت حين تسائله. يقوم بها يوم الحساب مدافعا، يرد بها ذمامه ويجادله. ولكن قتلا في بلادي كريمة، ستبقيه مفقود الجواب يحاوله. ترى الطفل من تحت الجدار مناديا، أبي لا تخف والموت يهطم وابله. ووالده رعبا يشير بكفه، وتعجز عن رد الرصاص أنامله. على نشرة الأخبار في كل ليلة، نرى موتنا تعلو وتهوي معاوله. لنا ينسج الأكفان، لنا ينسج الأكفان في كل ليلة. لخمسين عاما ما تكل مغازله. أرى الموت لا يرضى سوانا فريسة، كأنا لعمري أهله وقبائله. وقتلى على شط العراق كأنهم نقوش بساط دقق الرسم غازله. يصلى عليه ثم يوطأ بعدها، ويحرف عنه عينه متناوله. إذا ما أضعنا شامها وعراقها، فتلك من البيت الحرام مداخله. أرى الدهر لا يرضى بنا حلفاءه، ولسنا مطيقيه عدوا نصاوله. فهل ثم من جيل سيقبل أو مضى يبادلنا أعمارنا ونبادله؟

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، متواصلين معكم في فرسان الكلمة. فرسان الكلمة اللي باش نكمل مع الباقه اللي اخترناها الليلة. نزار قباني بطبيعة الحال ما نجموش نتعدو وما نحكوش على هذا العاشق نزار قباني اللي هو شاعر سوري معاصر دبلوماسي من أسرة عربية دمشقية عريقة، لقب بشاعر المرأة أو شاعر الياسمين. يعد جد أبو خليل القباني من رواد المسرح العربي. درس نزار الحقوق في الجامعة السورية، وفور تخرجه سنة 45 انخرط في السلك الدبلوماسي متنقلا بين عواصم مختلفة حتى قدم استقالته سنة 1966 لتفرغ للشعر، وكان أول دواوينه عام 44 بعنوان قالت لي السمراء.
1: كلماتنا في الحب تقتل حبا، إن الحروف تموت حين تقال.

كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. قصص الهوى قد أفسدتك، فكلها غيبوبة وخرافة وخيال. الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال.

قولي انفعلي انفجري، لا تقفي مثل المسمار. لا يمكن أن أبقى أبدا كالقشة تحت الأمطار.

إياك أن تتصوري أني أفكر فيك تفكير القبيلة بالثريد، وأريد أن تتحولي حجرا أطارحه الهوى، وأريد أن أمحو حدودك في حدودك. أنا هارب من كل إرهاب يمارسه جدودك أو جدودي. أنا هارب من عصر تكفين النساء، أنا هارب من عصر تكفين النساء وعصر تقطيع النهوض. فضعي يديك كنجمتين على يدي، فأنا أحبك كي أدافع عن وجودك.

شكرا لكم أصدقائنا المستمعين على متابعتنا في سهرة فرسان الكلمة. ربينا الويلي يعطيك الصحة في المتابعة. شكرا للجينة كذلك الغرجاتي عماد الهمامي صابرين اليونسي عمر البقلوتي تحياتي المنيا العيساوي في سهرة فرسان الكلمة اللي حبيناها تكون

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: عادل الخميسي.
1: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة. يجمعنا معكم حتى للأربعة. تحية كبيرة برشا لكل الأصدقاء وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف، بتبيعة مع كل الأركان اللي تعودتوا عليهم باش يكونوا موجودين وحاضرين. بتبيعة كيف كيف كلمتكم أنتم اللي توصلنا في باج راديو كيف، تحياتكم إذا كان عندكم تحية على الطير ولا عندكم موسيقى معينة هكا تحبوا تعديوا بها القيلولة جت على بالكم، مرحبا بكم معنا الناس الكل في طريق سيسو رواحكم. إن شاء الله ربي معكم ليخدموا زادة في التوقيت هذية مع السخانة تقشى، ربي معكم وربي يعينكم الناس الكل. احنا معكم ونسيكم بالموسيقى.

تحية متجدد لكل حبينا ومستمعينا. هذا كان كوكتيل من الأنغام مع فنانين التوانسة منه هو باش نمشيو الريتم داير اللي اخترنا لكم فيه كوكتيل من الأغاني الإيطالية، نسمعوه مع بعضنا وراجعين ديما في بين كلمة ونغمة.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

إذا كان أكيد اختيارنا اليوم في ريتم داير من ريتم داير، مازلنا معاكم بطبيعة ومع بقية اختياراتنا نصوا مع بعضنا لزوم على فنان اخترناكم فيه، فنانة تعرفوها وتحبوها وخاصة برشا يحبوا بداياتها، بدايات عدد كبير من الفنانين. فما شكون اللي يكون عندهم زيد اشتياق وحنين للأغاني القديمة أكثر من جديدة؟ ما احنا اخترناكم كوكتيل إن شاء الله ينال عجبكم، نحكي عليه الفنانة أنغام. أنغام أكيد غنية على التعريف، المغنية المصرية، والدها طبعا الموسيقار محمد علي سليمان وعمها الفنان عماد عبد الحليم. بالنسبة لأنغام تولدت في الإسكندرية، طبعا كما حكينا والدها وكما تعرفوا هو الموسيقار محمد علي سليمان اللي كان سبب في نبوغ موهبتها وساهم في تقديمها في عدة حفلات ومناسبات، وين كانت تتأدي فيهم أغاني المطربين قدامى كيما أم كلثوم وليلى مراد وغيرهم. وفي منتصف التسعينات قررت التخلي على اللون الكلاسيكي وقررت انها ما تستمرش في نفس المسار اللي حطها فيه والدها، وقررت تبني اللون الشبابي والموجة المعاصرة، ونجحت في تقديم برشا ألبومات وفيديو كليبات مع مطلع الألفية، وين حققت نجاح باهر وقف المدة هذيك وحتى لتو. أختها غير الشقيقة من الأب هي الفنانة الراحلة غنوة سليمان اللي كانت أصغر منها ب16 سنة. أكيد حبيت نرجع أكثر للبدايات ونحكي على أهم العناوين الألبومات، ثم ألبوم الركن البعيد الهادي عام 87، لايق 89، ببساطة كده 91، امتى العالم 92، وغيره من الأغاني حتى إلى يومنا هذا وحتى آخر ألبوماتها تيجي نسيب في 2024. كما تسمعوا دندنات سيدي وصالك من الأغاني زاد نجحت برشا للفنانة أنغام، نسمع بعضنا كوكتيلنا وراجعين.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

0: تحية من جد لكل أصدقائنا، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف. في بين كلمة ونغمة مازلنا مع بقية الاختيارات. بالطبيعة نسلموا على كل أصدقائنا اللي بدوا يتواصلوا معنا في باج راديو كيف الكل شوية، ونقرأ الكومنتير متاعكم. وبالطبيعة إذا كان عندكم موزيكا تحبوا تسمعوها ولا تكون مبرمجة إن شاء الله في مختلف الأركان، مرحبا بكل كل الأصدقاء. وكالعادة بالطبيعة مواصلين مع بقية الأركان، بعد شوية باش يكون الموعد مع ركن زادة حنين وبقية اختياراتنا زادة الغنائية في ترب وغيره. مرحبا بكل أصدقائنا من بين الأركان زادة اللي تعودتوا عليها، ركن اللي في كل مرة نقترح فيه عليكم واحد من الأفلام. بطبيعة في كل مرة نحاولوا تكون الأفلام منوعة بطبيعة في الاختيارات وفي نوعية الأفلام في حد ذاتها، بشكل مختلف الأذواق تكون موجودة وحاضرة. اليوم اختيارنا فيلم يعتبر من الأفلام الجديدة، فيلم اللي هو خرج في 2026 تحديدا في جوان 2026، اللي هو فيلم سيتيزن فيجلنت، اللي هو مواطن الحارس، اللي هو بطولة أرمي هامر، كوستاس مانديلور، ولينارت بيجن، وبرشا أسماء أخرى. من الأفلام زيدا اللي يحبوها أكيد المغرومين بأفلام الأكشن، يعتبر من الافلام اللي فيهم زيد الاثاره، اللي يحبوا هكا الافلام فيهم اكشن وفيهم سلاح وغيره، هذية يعتبر من الافلام الحلوه اللي تنجموا تفرجوا فيها. المده نتاعو ساعه و29 دقيقه. هذا اختيارنا لكم اليوم في سيني كافي. من سيني كافي نرجع معكم لجواء الموسيقى.
1: يلا يا

0: Merci beaucoup.
1: صوت الشمال الغربي في بوعرادة على الذبذبة 102.2.
2: تحياتنا ليكم أصدقائنا، إن شاء الله تكونوا بخير في توقيت في القيلولة، إن شاء الله نكون ونسيكم مختلف اختياراتنا الغنائية من أغاني الراي، مواصلين مع بقيت مخترنيكم من موزيكا. المرة هذية باش نمشيو مع أغاني الحنين في كوكتيل من اختياراتنا، إن شاء الله ينال عجيبكم، نسموه مع بعضنا وراجعينا.

تحب اخبار موسيقى وجو باهي؟ اذاعه الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجهه ونبض الناس، خلي الموجه ديما معاك.

0: الكاف.
1: هذه كانت فقرة حنين لليوم اللي من أعداد زميلة نجاح الورتاني. وصلنا لطرب في طرب اليوم، اخترت لكم اسمهين في ليالي الأنس من الأغاني جميلة برشا لاسمهين الحقيقة. تحياتنا للناس الكل اللي كانوا حاضرين معنا من بداية المشوار حتى التوا، هذه مختلف الفقرات اللي كانت حاضرة معنا. نذكركم ديما اللي تنجموا تخليوا اقتراحاتكم بالنسبة لمختلف الأركان بطبيعة معنا ديما على موجات إذاعة كيف وفي باج راديو كيف. دندنات ليالي الأنس بديت، خليكم عسما هنا، تلقاو إن شاء الله في موعد إذاعية لحقا. باي باي.

ويذيق بي صدري فأعجب إنه قد ذاق والقرآن بين يدي. يا رب فافتح بالقرآن مغاليقي واشرح به صدري وارضى علي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء: صباح الخير والأنوار. قولوا بسم الله، قولوا يا الله. هل تخشى من المستقبل؟ هل تحس بأن ظروفك قاسية جداً؟ كيف أنت مع الأمل؟ استمع حتى النهاية.

وسورة يوسف هي السورة الوحيدة في القرآن التي تقص قصة كاملة بكل لقطاتها، لذلك قال الله تعالى عنها أنه سيقص على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن القصص. وهي أحسن القصص فعلا كما يقول علماء الأدب وخاصة المتخصصين في علم القصة، فكل عناصر القصة الجيدة متوفرة بها من التشويق واستخدام الرمز والترابط المنطقي وغير ذلك، فهي تبدأ بحلم وتنتهي بتفسير هذا الحلم. ومن الطريف أن قميص يوسف استخدم كأداة براءة لإخوته، فدل على خيانتهم. ثم استخدم كأداة براءة بعد ذلك ليوسف نفسه مع امرأة العزيز فبرأه، ثم استخدم للبشارة فأعاد الله به بصر والده. نلاحظ أن معاني القصة متجسدة وكأنك تراها بالصوت والصورة، وهي من أجمل القصص التي يمكن أن تقرأها ومن أبدع ما تتأثر به. ولكنها لم تجئ في القرآن لمجرد رواية القصص، لكن هدفها هو ما جاء في آخر سطر من القصة، وهو بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، صدق الله العظيم. والمحور الأساسي للقصة هو ثق في تدبير الله، اصبر، لا تيأس، تمهل، تمعن، فكر وثق.

الملاحظ أن الصورة تمشي بوتيرة عجيبة، مفادها أن الشيء الجميل قد تكون نهايته سيئة والعكس صحيح، فيوسف أبوه يحبه وهو شيء جميل، فتكون نتيجة هذا الحب أن يلقى به في البئر، ثم الإلقاء في البئر شيء فظيع، فتكون نتيجته أن يكرم في بيت العزيز. ثم الإكرام في بيت العزيز شيء رائع، فتكون نهايته أن يدخل يوسف السجن، ثم أن دخول السجن شيء بشع، فتكون نتيجته أن يصبح يوسف عزيز مصر. الهدف من ذلك أن تنتبه أيها المؤمن المستمع إلى أن تيسير الكون شيء فوق مستوى إدراكك أنت، فلا تشغل نفسك به، دعه لخالقه يسيره كما يشاء وفق علمه وحكمته. فإذا رأيت أحداثا تصيب بالأحباط ولم تفهم الحكمة منها فلا تيأس ولا تتذمر، بل ثق في تدبير الله، فهو مالك هذا الملك وهو خير مدبر للأمور. كما يفيد ذلك أن الإنسان لا يجب أن يفرح بشيء قد يكون ظاهره رحمة ولكن يحمل في طياته العذاب أو العكس. والعجيب أنك في هذه الصورة لا تجد ملامح يوسف النبي، بل تجدها في صورة غافرة.

أما هنا فقد جاءت ملامح يوسف الإنسان ليس النبي، الإنسان الذي واجه حياة شديدة صعوبة منذ طفولته، ولكنه نجح ليقول لنا إن يوسف لم يأتي بالمعجزات، بل كان إنساناً عادياً، لكنه اتقى الله فنجح، وهي عظة لكل شاب مسلم مبتلى أو عاطل يبحث عن عمل، وهي أمل لكل من يريد أن ينجح رغم واقعه المرير. فهذه هي أكثر الصور التي تحدثت عن اليأس.

قال تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. صدق الله العظيم. وقال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم.

وهكذا فإن الله هو أرحم الراحمين، هو جواد السائلين، هو القريب الذي إذا دعوته أجابك ويا مجيب.

ويطول الحديث عن جمال القرآن الكريم وعن جمال سورة يوسف، وكأنها تقول لك أيها المؤمن إن الله قادر، فلم اليأس؟ إن يوسف رغم كل ظروفه الصعبة لم ييأس، لم يفقد الأمل. هي قصة نجاح في الدنيا والآخرة، في الدنيا حين استطاع بفضل الله ثم بحكمته في التعامل مع الملك أن يصبح عزيز مصر، وفي الآخرة حين تصدى لامرأة العزيز ورفض الفاشحة ونجح. لقد نزلت هذه السورة بعد عام الحزن، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم في أشد أوقات الضيق وعلى وشك الهجرة وفراق مكة. وهنا نلاحظ أشياء مشتركة بين يوسف عليه السلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يوسف ترك بلده فلسطين، والنبي صلى الله عليه وسلم على وشك ترك مكة أحب البلاد إليه. ويوسف فارق أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم فارق أهله، فماتت زوجته خديجة، ومات عمه الذي كان يدافع عنه. يوسف انتصر، وكأن الله تعالى يريد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن يوسف مر بظروف مشابهة لظروفك أنت، ولكنه انتصر، وكذلك أنت سوف تنتصر مثله بإذن الله. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته في أمس الحاجة لهذه المعاني، فقد نزلت السورة وهم في مرحلة معنوية متدنية هابطة. ولعل هذا يذكرنا أيضا بمرحلة الهبوط الشديد الذي تعاني منه الأمة اليوم، وكان الله تبارك وتعالى يقول لنا لا تيأسوا فالنجاح قادم. ولكن تذكر أنه بعد النجاح مطلوب منك التواضع، لأن في هذه السورة يعلمنا الله تعالى التواضع، والنجاح فضل من الله فلنتواضع. قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.

فلا تدع غمرة النجاح ونشوة الانتصار تنسيك التواضع لله، وليكن قدوتك في ذلك يوسف عليه السلام حين قال في نهاية القصة في الآية: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم.

وكأن الصالحين سبقوه وكأن الصالحين سبقوه وهو يريد اللحاق بهم. أحب الصالحين ولست منهم لعلي أنال بهم شفاعة. اللهم اجعلنا من الصالحين المقربين إليك. اللهم أمين. اللهم أنت المجيب.

اللهم اكرمنا ببركة القرآن واجعلنا من الصالحين المقربين إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة جميلة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما عطرا منذ بداية الخلق وإلى يوم القيامة. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم الأموات جميعا وأغدق عليهم فيضا من رحمتك وغفرانك. اللهم وسع قبورهم واجعلها روضة من رياض الجنة. اللهم آمين. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. أترككم في حفظ الحفيد الستار. إلى السلام.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
1: طابت أوقاتكم جميعا مستمعينا الكرام، يجد معكم اللقاء في الشأن العام. كما تعودتم مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. اليوم نتحدث في موضوع تنموي بالأساس، نتحدث على تطوير وترقية المناطق الحدودية بين تونس والجزائر. كيفاش نجموا نتحدث على التنمية هذه في تقريبا الحدود اللي تربط بين البلدين، المعتمديات اللي على الحدود أساسا، سواء كانت من الجانب التونسي أو من الجانب الجزائري. هنا نتحدث على عملية الاستثمار خاصة في مشاريع كبرى اللي تخلق التنمية وتوفر مواطن شغل، وبطبيعة نجم تكون ثنائية بين تونس والجزائر. هنا نتحدث على إمكانية أنه يكون فما مشاريع تجمع رجال أعمال تونسيين وكذلك جزائريين وقت اللي يكون الاستثمار، خاصة وأنه فما إرادة سياسية من السلطتين أنه تكون فما هالمشاريع هذه، وخاصة الهدف منها هو ترقية وتطوير المناطق الحدودية. باش يكون حاضرين معنا زوز ضيوف باش نتحدثوا معهم أكثر في الموضوع هذا. باش يكون حاضر معنا سهيب المزريقي المحلل السياسي، وباش يكون حاضر معنا أيضا شريف اللشناني رئيس غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي، لأنه مطلع وأيضا كانت ليه لقاءات ومساهمات في الجانب هذايا، الجانب التنموي. وخاصة كانت عديد اللقاءات اللي جمعت الغرف التجارة بالجزائر وعدد من ولايات الشريط الحدودي الجزائري مع غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي. واليوم نتحدث على كيفية تتويج هاللقاءات هذه المتعدة بطبيعة الحال، وإنه نشوفوا عدد من المشاريع تكون موجودة على الحدود كما ذكرت، سواء كان في الجزائر أو في تونس. نحب نرحب سي سهيب المزريقي اللي حاضر معنا هاتفيا. سي سهيب أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا سي فوزي، تحية ليك، تحية لكيف السادة المستمعات والمستمعين أو في إذاعة الكيف.
1: شكرا لك على الحضور وتلبية الدعوة. كما كنت قدمت موضوعنا اليوم سهيب، نتحدث على ترقية المناطق الحدودية، تطويرها خاصة في ظل انه فما إرادة بين البلدين انه تكون بعض المشاريع اللي تساهم في خلق التنمية في المعتمديات او الولايات الحدودية، سواء كان بين تونس والجزائر. كيفاش نجموا نتحدثوا اليوم على الواقع هذايا، وانه يكون موجود هالشراكة هذية وهالتعاون بين تونس والجزائر في المناطق الحدودية بطبيعة اللي تكون تربط بين البلدين، بعد اللقاءات اللي صارت وهي عديدة ومتعدة، وبعد باش ناخذ شوية تفاصيل مع تشريف اللشناني في آخر المعطيات بخصوص اللقاءات هذية بين غرف التجارة من البلدين. كيفاش نجموا نحطوا هذايا على أرض الواقع واليوم نشوفوا بعض المشاريع اللي تنجم تكون موجودة في المناطق هذه؟
2: هو أكيد سي فوزي، يعني اليوم التعاطي بين الدولتين التونسية والجزائرية ليس وليد الراهن وليس وليد اللحظة، وأيضا هو ليست فقط تمليه يعني الواقع السياسي والاقتصادي، وإنما يعني هو كان نتيجة حتمية للعوامل التاريخية وأيضا المعطى الجغرافي المهم بين الدولتين التونسية والجزائرية، خاصة يعني اشتراكنا على مستوى أمني واحد وعلى مستوى يعني حضاري وعلى مستوى هووي. وأكثر من ذلك اليوم احنا نعرف انه لا يمكن ان نتكلم على امن الجزائر بدون ان نتكلم عن امن تونس، ولا امن تونس بدون نتكلم عن امن الجزائر، وهذا بالضروره يفضي بنا اليوم الى التكلم على انه يجب ان تكون هنالك يعني اقتصاد مشترك بين الدولتين، بين الدوله التونسيه والدوله الجزائريه، خاصه يعني وانه ياتي في سياق اليوم يعني تنميه المناطق الحدوديه التي من شأنها اليوم على الأقل يعني أن تحد من هذه الظواهر، سواء كانت يعني التي رأيناها أكثر من سنوات عديدة، من ضمنها الإرهاب والتهريب والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات وغير ذلك، وأيضا من شأنها أن تخلق ديناميكية وحيوية في المناطق الحدودية، وأيضا يعني تساهم بدرجة أولى في خلق الثروة ودفع يعني المجتمع إلى أن يكون مجتمع منتج في هذه الحدود الحدود بين الدولتين التونسية والجزائرية. واحنا رينا أن سي فوزي هنالك عدة اتفاقيات بين الدولتين التونسية والجزائرية على إرساء أسواق حرة ومناطق حرة، نذكر منها مثلا الأسواق التي هي في مدينة غاردما يعني تم الاتفاق عليها، وأيضا في الكيف، ونتكلم على قفصة بالتالي والقصرين. فكل هذه المناطق الحرة من شأنها أن تخلق حيوية اقتصادية، أيضا توفر مواطن شغل للمواطنين. أكثر من هذا ممكن أنها تحد يعني حتى من التهديدات الأمنية، سواء نحن نعرف أنه الإرهاب والتهريب يعني خطان مرتبطان بالضرورة، وأيضا نتكلم حتى على الاتجار بالبشر في يعني ظاهرة جديدة وهي ظاهرة الهجرة الغير نظامية وغير ذلك. فاليوم حينما يتم تركيز يعني مناطق حرة في المناطق الحدودية بين الدولتين، من شأنها أيضا سيفوزي أنه يسهل على الأقل عملية دخول السلاح بطريقة قانونية. ما عادش نحكيه على التهريب ونولو نحكيه على دخول يعني السلاح بطريقة قانونية، وبالتالي تستفيد منها الدولتين التونسية والجزائرية من ناحية الضرائب يعني الاقتصادية وغير ذلك، وأيضا تكون عملية مهيكلة وعملية منظمة. أكثر من هذا وقت نحكيه على أن تكون هنالك أسواق حرة، فإنه باش نحكيه على عملية تجارية حرة بين الدولتين التونسية وبين الدولة الجزائرية، أيضا مش نحكيه مؤخرا على تلك الاتفاقيات التي صارت بين الدولتين التونسية والجزائرية على يعني أن تكون هنالك تبادل خبرات خاصة في مجال التكوين المهني بين تونس والجزائر، وقد رأينا ذلك يعني قد تبلور نوعا ما على أرض الواقع، خاصة في تلك الدورات التكوينية التي يعني ذهبت فيها الدولة التونسية مؤخرا في إطار تكوين يعني يد عاملة جديدة في قطاعات جديدة ومتجددة، اليوم يعني شوفوها خاصة في الطاقات وغير ذلك. فهذا كله من شأنه اليوم أنه يبعث يعني ديناميكية اقتصادية، وأيضا ينمي المناطق الداخلية والمناطق الحدودية في إطار دفع يعني عجلة الاقتصاد.
1: إذا كان تحدثوا اليوم على المحاور وإلا الأهداف المشتركة بين تونس والجزائر، نعرف أنه تقريبا في كل مرة تصير لقاءات نتحدث على مستوى ولاية جندوبة، ولاية الكاف، أيضا حتى على مستوى كما ذكرت صهيب، قفصة والقصرين وغيرها من الولايات اللي على شريط الحدود. تقريبا في الفترة الأخيرة هناك منتدى في ولاية قفصة واللي صار على تقريبا فما 7 مشاريع مشتركة مقترحة بقيمة 1500 مليون دينار وتوفر 6000 موطن شغل. هذه تقريبا شنو هو النجم نتحدث عليه اليوم كمشاريع كفرص متاحة أنه تكون موجودة بين البلدين، ونتحدث على عديد الولايات اللي فيها الحدود مع الجزائر خاصة؟
2: أكيد سي فوزي، نحن نعلم جيدا يعني بأن المناطق الحدودية هي بالأساس يعني تمثل خارطة تاريخ مشتركة، خاصة يعني قد تعززت باتفاقيات رسمية تركز بالأساس على تعزيز الاستثمار وتطوير يعني البنية التحتية، وأيضا يعني إقامة مشاريع اقتصادية ملموسة تخدم سكان يعني الشريط الحدودي اللي هو يمتد لأكثر من 1034 كيلومتر. فيرينا مؤخرا يعني حتى خلال الاجتماعات الحكومية الرفيعة واللقاءات الاقتصادية بين تونس وبين الجزائر، تم الاتفاق على حزمة من الآليات والمشاريع العملية لتحقيق هذه التنمية على أرض الواقع. من ضمنها ولعل أبرزها يمكن أن نتكلم عن الاستثمار والتبادل التجاري، خاصة يعني كان في اتفاقيات التعاون والشراكة، وأيضا الاتفاقيات الاقتصادية البينية، يعني رينا أنه ثم أكثر من 35 اتفاق تفاهم أولي لتعزيز الاستثمارات والتجارة في مجالات خاصة البناء والصناعة والفلاحة والمناجم، وأيضا يعني رينا أنه هنالك خطط مبرمجة لإنشاء مناطق حرة للتبادل كما كنت نحكي لك، خاصة في معتمدية غار دماوي وسقيط سيدي يوسف وبوشبكة في فريانة وأيضا حزوة في توزر. وهذا كله سي فوزي خلينا اليوم أن نحكيه بالأساس على تأسيس شركة أو تأسيس يعني شراكة بين الدولتين، الهدف منها هو التخطيط لإنشاء يعني نشاط متبادل إن صح التعبير بين الولايات القريبة. وهذا اليوم سي فوزي ما ينجم يكون يعني ملموس على أرض الواقع إلا بجملة من النقاط المهمة في اعتقادي، خاصة منها هو عصرنة المعابر الحدودية والبناء التحتية. اليوم وقت نحكي ونحن اليوم على مثلا باش تكون ثم هنالك يعني السوق حرة أو مناطق حرة بين الدولتين التونسية والجزائرية، لا يمكن أن يكون ذلك إلا ببناء تحتية يعني من شأنها
1: حصل تطوير المعابر والبنية التحتية وغيره. نعم
2: نعم، هو كذلك أيضا نتكلم على توسيعة وتطوير المعابر، خاصة أن نرينا أن الدولتين يعني التونسية والجزائرية تسعى إلى تطوير كفاءات المعابر البرية كأولوية يعني تضمن انسيابية إن صح التعبير في تنقل الأفراد والسلاح. واليوم أيضا نتكلم على ضرورة ربط شبكات النقل والطاقة وتفعيل يعني خطط تحسين جودة الشبكات الطرقات السريعة وتأمين أيضا امتدادات الطاقة. نتكلم أيضا على التنمية القطاعية والاجتماعية للولايات الحدودية، بحيث أنه يكون البرنامج هذا يستهدف بالأساس البعد التنموي بطريقة مباشرة، خاصة كما كنا نتكلم على 7 ولايات تونسية لديها يعني امتداد في العمق الجزائري من ناحية يعني المصاهرة، وأيضا نتكلم حتى على العلاقات التونسية الجزائرية خاصة الشعبية. وهذا اليوم يخلي أنه هذه الولايات التي هي في التساق نوعا ما مع الولايات الأخرى في الجزائر، نتكلم هنا على جندوبة والكيف والقصرين وقفصة وتوزر وقبلة وتطاوين، مع ولايات مثل الطارف والتبسة وورقلة وغيرها. أيضا نتكلم حتى على المستوى الفلاحي، ونحن نعلم بأن الفلاحة هي أحد ركائز الاقتصاد الوطني التونسي.
1: هذايا في سؤال سويب نطرحوه اليوم في انتظار أنه يلتحق بنا سي شريف الشناني بطبيعة باش نتحدثوا معه أكثر. شنو آخر الأخبار بخصوص اللقاءات الأخيرة؟ نتحدث اليوم شنو الإمكانات المتاحة؟ شنو القطاعات اللي نجموا نتحدثوا عليها؟ ذكرت أنت الفلاحة، شنو القطاعات وإلا الفرص المتاحة وإلا الإمكانات أنه نشوفوا فيها مشاريع مشتركة بين البلدين وخاصة في المناطق الحدودية، إذا كان فما نية وإذا كان فما بطبيعة أنه فما توجه نحو الاستثمار بين رجال أعمال توانسة وكذلك جزائريين؟ صحيح،
2: كما كنا نحكيه سي فوزي يعني مثلا الفلاحه اللي هي تعد يعني احد ركائز الاقتصاد الوطني التونسي، خاصه يعني احنا رينا ما نتج مؤخرا يعني من الحرائق وايضا يعني ما قد اكلت من الثروه غبيه وطبيعيه كبيره. فاليوم يعني تكون المهمه ملقاه بالاساس على الدولتين من ناحيه حمايه هذه الثروات الطبيعيه. وايضا نتكلم على السياحه والتكوين، انت تعرف سي فوزي انه اليوم يعني السياحة التونسية أصبح الدولة التونسية أصبحت يعني هي قطب العملية السياحية للسياح الجزائريين، خاصة يعني احنا رينا انه في فترة تجمع سنة 2026 كانت نسبة الحجوزات قد تجاوزت في ولاية جندوبة بالتحديد او تبرقة خاصة عند راهم يعني 85 اكثر من 85,000 حجز يعني كان موجودا. فهذه المناطق الداخلية تحولت في حد ذاتها الى يعني محطات استقطاب سياحي بين الدولتين. وأيضا نتكلم حتى على ضرورة يعني التوجه إلى التنسيق اللامركزي، وهو يعني يتم تفعيل المشاريع ميدانيا يعني عبر لقاءات دورية مباشرة تجمع خاصة يعني ولاة الولايات الحدودية التونسية بنظرائهم من الولايات الجزائريين، مثل يعني اللقاءات التنسيقية المشتركة خاصة اللي كانت بين ولاية جندوبة وولاية الطارف.
1: سهاي على ذكر النقطة هذه، التحق بنا سي شريف اللجناني رئيس غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي. خلينا ناخذ معاه التفاصيل وآخر هاللقاءات هذه بطبيعة، ونحن اليوم نتحدث على شراكة استراتيجية وشاملة بين تونس والجزائر، ونتحدث على تطوير وترقية المناطق الحدودية. سي شريف، أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا سيدي، مرحبا بيك وبكل المستمعين بتاع إذاعة الكاف.
1: شكرا لك على الحضور وتلبية الدعوة. اليوم نتحدث على أنه نرجع شوية على اللقاءات هذه، لأنه عديدة اللقاءات والزيارات بين وفود وغرف التجارة وزيارات رسمية أيضا إلى عدد من الولايات، سواء كان تونس أو الجزائر. نتحدث على الولايات الحدودية بالأساس. أعطينا آخر التفاصيل وآخر اللقاءات في الخصوص هذايا سي شريف. واليوم نتحدث على أنه نبحث على ثمار هاللقاءات هذه، وقتاش نشوفوا بعض المشاريع اللي تكون موجودة على أرض الواقع، سواء كان بين رجال أعمال تونسيين جزائريين، أو أيضا حتى انتصاب من رجال أعمال توانس أو جزائريين كل على حداء في المناطق هذه، وقتها نتحدث على تنمية حقيقية وترقية هالمناطق.
3: شكرا، بارك الله فيك.
1: مرحبا.
3: الموضوع هام جدا هذا نتاع ترقية وتنمية المبادلات بين تونس والجزائر، مهمة باعتبار أنه حتى على مستوى أعلى مستوى تاع الدولتين ثم بريز دو كونسيونس، وعي أنه لابد من تسريع النسق. أنا نتفكر اللقاء الأخراني اللي انعقد بين رئيس الحكومة ورئيس الحكومة الجزائري، وقع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات، ومن بين هذوما ثبت نقطة هي ديما ترجع وديما تتعاود وديما منذ سنوات الحقيقة، هي مسألة تنشيط الشريط الحدودي بين تونس والجزائر. هما يتكلموا عليه من ناحية معناها في الشرق، تمام، الشرق الجزائري، واحنا نتكلموا على الغرب التونسي.
1: التونس.
3: وفي المدة الأخيرة الحقيقة نسبياً طويلة يمكن منذ 2024 توصلت الحكومة التونسية والجزائرية بالاتفاق مع البنك الإسلامي على تمويل مشروع لإنجاز دراسة تسمى نموذجية. أخذوا زوج ولايات حدودية اللي هما جندوبة والطارف كمثال وكقاعدة لهذه الدراسة، باش المخرجات نتاعها بعد تتعمم على طول الشريط الحدودي حتى لأقصى الجنوب. والدراسة هذه شنو هو الهدف نتاعها؟ الهدف نتاعها الأساسي هو كيفاش نلقاو الحلول للحد، الحد مش القضاء، الحد من التجارة الموازية اللي هي صفة من صفات كل المناطق الحدودية في العالم أجمع. طالما أنه ثم فوارق في مستوى الأسعار في مادة معينة من جهة هذه أو من جهة أخرى، تلقى التجارة الموازية اللي هي حقيقة فيها برشا درجات. ثم التجارة الموازية أنا نقول لايت، سهلة منها بسيطة، شوية سلعة منها شوية سلعة منها، يتبع شوية منها معناها بعض المواطن العائلات إلى آخره. وثم بزور التجارة الموازية الهارب اللي هي تهريب، وقت يولي تهريب كبير إلى آخره. ولاحظنا أنه على مستوى التجربة وعلى مستوى حتى بالعين، أنت تمشي من تونس للجزائر عبر بلولة وعبر بابور،
1: أي المعابر الحدودية، أي
3: المعابر الحدودية، ترى أنه مظاهر من الحقيقة موش نتاع تنقل المواطنين للسياحة، ثم تحس أنه ثم صبغة نوعا ما تجارية، سواء للبضاعة العادية البسيطة معناها اليومية، معناها مأكولات ومشروبات داخلية ملابس داخلية، أو نشوفوها حتى على مستوى البنزين مثلا اللي هو اليوم في الجندوبة مثلا ناخذ أنا نقول مدينة 257 محطة تاع بنزين، يعني كل 50 متر تلقى سيارة رابضة وتبيع. هذه نتيجة الحركية الموجودة اللي هي غير
1: منظمة.
3: وجاء المشروع هذا نتاع التمويل من البنك الإسلامي قال هيا سيدي هاو نشوفوا زوج مكاتب دراسات ويعملونا دراسة ونعملوا خطة طريق كيفاش هل نساهموا في الحد من
1: الكونتربوند
3: التبادل هذايا الفوضوي. الطرف الجزائري كلف مكتب دراسات تابع لوزارة الداخلية.
1: نعم.
3: يعني عندهم في النظام نتاعهم وزارة الداخلية عندها مكتب دراسات معناها باهر قاعدة معاهم ونعرفوهم في مركلة معناها إطارات كبيرة في تدخل في مهام وزارة الداخلية وتنمية التريتوار هما ديفلوبمون دو تريتوار.
1: نعم.
3: احنا في تونس ما التجأناش إلى مكتب دراسات خاص، مشينا إلى مكتب دراسات باقتراح من ديوان تنمية الشمال الغربي اللي هو عضو في اللجنة هذه اللي تنعقد مرة في تونس مرة في الطارف ومرة في ولاية جندوبة.
1: نعم.
3: اللي متابعة الملف هذا ووافقنا على أنه ديوان تنمية الشمال الغربي يقوم بالمهمة هذه هو الآن بصدد القيام بها، وحسب المعلومة اللي عندي هو من على مشارف الانتهاء منها.
1: نعم.
3: ونتصور أنه في سبتمبر باش تقع لجنة أخرى، اجتماع لجنة أخرى نتصور هنا في تبرقة وباش يقدمونا وبعد
1: أي صحوة الدراسة هذه. نعم.
3: يتلموا بعضهم وتخرج منهم دراسة اللي هي تولي معناها بالنسبة للدولتين تولي نوعا من خريطة طريق كيفاش نجعلوا من هالتجربة نتاع زوج ولايات نجعلوا منها معناها مثال يقتدى به.
1: اي نجموا نطبقوه في ولايات اخرى. اي
3: احنا كغرفة اخيرة تمشي بقدر ما احنا انخرجنا فيه لمحالة ولكن حسيناه نوعا ما بطيء.
1: نعم.
3: اليوم الوضع يستحق انه نمر الى السرعة القصوى. ثم تحديات جهوية، تحديات محلية، تحديات إقليمية تجعلنا أنه إذا كان ما نوصلوش التجربة هذه نحطوها على ساقيها وتتجسم مثلا في مشروع
1: كبير
3: حر.
1: نعم.
3: منطقة إنتاج معناها مشتركة، منطقة زون معناها نتاع لوجستيك معنا شاركوا فيها الطرف
1: ولهنا سي شريف
3: فيها أول مؤسسة تونسية جزائرية مشتركة وتهدف إلى إنتاج بضاعة اللي ممكن نسوقوها لإفريقيا. نقولوا حقيقة قاعدين نوعا ما نعديوا في برشا وقت معنا في اجتماعات إن شاء الله في الاجتماع المقبل هذايا احنا بيدنا كقطاع خاص باش نسخنوا شويه اللهجه باعتبار انه النسق نتاع التمشي الاداري نوعا ما بطيء والوقت اليوم احنا في في في في خصام مع الوقت في حرب مع الوقت.
1: نعم.
3: اذا كان ما نسرعوش وما ننتصبوش وما نجسموش هالكلام والخطب واللقاءات الى اخره ما عملنا حد شيء.
1: نعم.
3: ثم انتظارات من اهلنا من اهالينا من الجزائر او تونس انتظارات انه كل هذا خاصه الفتره الاهليه باهيه باعتبار انه ثم جو باهي من السياسيين بين القيادات في اعلى مستوى.
1: نعم.
3: اذا احنا من الهياكل الوسطى انه نسرع النفق حتى ننجز مع هذا المشروع.
1: بيه.
3: احنا على كل حال كغرفه واختم بهذا استناد لهذا التمشي هذايا قررنا بحول الله ان شاء الله في شهر فيفري 2027 ننظموا الدوره الخامسه اللي خالي رجال الاعمال التونسيين الجزائريين وان شاء الله باش نستغلوا الفرصه نتاع النتائج اللي باش تخرج على هاللجنه هذه باش نحطوها معناها في موقع كبير وباش نقدموها للمتدخلين التوانسه والجزائريين حتى يستغلوا ما جاء فيها من افكار الى اخره لتجسيم وتجسيد هذه التوجهات.
1: لحظات فقط سي شريف نعطي الكلمة لسي صهيب، وقبل ما تدخل معنا كنا نتحدث وانت حبيت ناخذ معك ما آخر التفاصيل بالنسبة لولايه جندوبه، دوركم والمعطيات اللي عندكم بالنسبه لغرفه التجاره والصناعه في الشمال الغربي بخصوص ترقيه المناطق هذه. تحدثوا على فما مشاريع يمكن ترى النور في الاطار ذا، ويمكن التجربه نتاع ولايه جندوبه وولايه الطرف الجزائريه تكون مثال انه يحتذى به ويطبق في ولايات اخرى اذا كان خريطه الطريق واذا كان الدراسه هذه تكون عندها جدوى بطبيعه. علاش لا انه تكون فما مشاريع بين تجمع البلدين، ونتحدثوا على الشراكه التكامليه بطبيعه بيناتهم. نتحدثوا اليوم على الامكانات المتاحه. صويب قبل سي شريف ذكرت على عديد القطاعات، تحدثت على الفلاحه، على السياحه، ما تزخر به هذه المناطق الحدوديه من امكانات تخلي يمكن الفرص موجوده باش نتحدثوا اليوم على مشاريع، وفي نفس الوقت نتحدثوا على تنميه وتشغيل في المناطق الحدوديه هذه.
2: أكيد سي فوزي، لأنه اليوم احنا نعرف أن العامل السياسي هو متقدم جدا بين الدولتين التونسية والجزائرية. وهذا المناخ المتقدم على المجال السياسي سيكون له انعكاسات يعني على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. فاليوم خاصة لما نتكلم على تنمية المناطق الحدودية، فأنا سنتكلم على عدة مشاريع من شأنها أنها اليوم تخدم هذه المعابر وتكون هي انطلاقة حقيقية في إطار يعني ترسيخ أكثر لهذه العلاقات التونسية الجزائرية عبر بعديها الاقتصادي والاجتماعي. فحينما نتكلم عن هذه المعابر سنتكلم على أنه يجب أن تكون هنالك يعني بناء تحتية أولا، وأيضا
1: مهيئة.
2: توفير يعني أبعاد لوجستية ممكن أن تكون اليوم هي بداية أو مدخل لهذه العلاقات التونسية الجزائرية. وأيضا حينما نتكلم على هذه الأبعاد اللوجستية فلابد من توفير كل يعني التسهيلات التي يجب أن تكون سابقة للوضع اللوجستي، لأننا نتكلم بالأساس على القوانين، نتكلم على البعد التشريعي خاصة، لأنه حتى تعرف سي فوزي اليوم يعني مجلة الصرف التونسية وأيضا مجلة الاستثمار وغيرها يعني مازالت هي رازخة تحت حكم السبعينات القرن الماضي، يعني نتكلم على مجلات عام 76، بالتالي اليوم ما فيهاش يعني مواكبة للتطورات الرقمية والتكنولوجية الحاصلة. إذن البعد التشريعي يجب أن يكون متواجدا وهو المنطلق الأساسي لهذه العملية التنموية من جهة. من جهة ثانية أيضا لابد أن تكون هنالك تسهيلات إدارية وتسهيلات يعني في سبيل بعث هذه الاستثمارات في المناطق الحدودية، لأنه أنت تعرف اليوم يعني إنسان باش يحل المشروع سواء كان ذلك على المستوى الاستثماري الوطني أو على مستوى حتى التبادلات الجهوية سيصطدم أيضا للأسف بالبيروقراطية الإدارية.

0: واستغلال المنتجات الغابية، مثلا نتكلموا على الزيوت النباتية،
1: نباتية، نعم.
0: نتكلموا على النباتات الطبية، نتكلموا على حتى العملية يعني تكاثر الحيوانات.
1: نعم.
0: نتكلم ورينا مؤخرا يعني انه هنالك يعني حتى عمليات تهريب نوعا ما الى على العلالس وغيرها، ورينا يعني انه فما نقص سواء من الدولة التونسية او الدولة الجزائرية. فاليوم من شأنه انه يعاود يبني يعني القطاع الفلاحي، خاصة في المناطق التي تكون هي جبلية ومناطق يعني متاخمة ومهيئة لهذه العملية.
1: نعم.
0: أيضا نتكلم عن الربط الطاقي هنا، وإحنا رينا مؤخرا يعني ما تم خاصة من عملية نقص وتلك الفجوة الكبيرة في إنتاج الكهرباء والغاز، خاصة رينا أنه يعني نسبة العجز وصلت إلى 1400 ميجا وات، يعني أكثر من أكثر من قيمة الإنتاج ب 1400، يعني احنا ننتج
1: خلف على
0: 4400
1: مشاريع مشتركة في المجال هذا، نعم.
0: والاستهلاك يعني 6000. فبالتالي نتكلموا على تنسيق مشترك بالأساس من أجل يعني أن تكون هنالك توفير أكثر للكهرباء والغاز، ونتكلموا أيضا يعني على حسن إدارة المياه الجوفية المشتركة بين تونس والجزائر.
1: نعم.
0: نتكلموا أيضا على المشاريع السياحية، نتكلموا على المنظومة المشتركة خاصة في إطار تصدينا لحرائق الغابات وريناها مؤخرا. نتكلموا أيضا على الجميع يعني ما من شأنه أنه يكون اليوم هو في حد ذاته خالق للثروة، خالق لليد العاملة التونسية والجزائرية، وأيضا يعني تكون هنالك انعكاس ويكون هنالك تبلور وتجسيد لكل يعني ما تم التطرق ليه خاصة في الدورات التكوينية،
1: نعم.
0: وريناه يعني في تلك الاتفاقيات بين تونس وبين الجزائر على العمل في سبيل يعني تطوير الكفاءات المهنية التونسية. وهذا من شأنه أنه اليوم يعني يدعم اليد العاملة التونسية والجزائرية من جهة، وأيضا يخلينا اليوم أنه نشوفوا فما قضاء على البطالة، ونشوفوا أيضا أنه تم قضاء حتى على الآفات المستشرية سواء كانت يعني المخدرات
1: أو
0: أو
1: غيره، نعم.
0: الهجرة الغير النظامية أو الإرهاب أو التهريب وغير ذلك. فكل هذه العوامل اليوم من شأنها أن تعيد بناء منظومة حدودية جديدة، تعيد يعني بناء منظومة اقتصادية تنموية داخلية بين هذه الجهات وتكون مشتركة، وأيضا لما لا يعني ما تكونش هنالك حتى كمشروع مستقبلي تكون هنالك يعني تصنيع غذائي نوعا ما بين الدولتين التونسية والجزائرية، خاصة وأنها يعني هذه المناطق الحدودية
1: مناطق
0: تزخر
1: فلاحية بامتياز،
0: بثروات
1: نعم.
0: طبيعية وفلاحية متشابهة نوعا ما، إن لم نقل أنها متجانسة خاصة من ناحية الإنتاج. وأيضا يمكن للقطاع الخاص في الدولتين الاستثمار في مصانع يعني تحويلية تكون صغيرة وقريبة من المزارع
1: واضح
0: وأيضا
1: صحيح، نعم.
0: الغابات.
1: باهي، نرجع معك سي شريف وقتين نتحدثوا اليوم على الفرص او الامكانات المتاحه. اليوم نتحدثوا على الشمال الغربي او غيرها من الولايات الحدوديه، وقتين نتحدثوا على ولايه جندوبه اليوم، ولايه الكاف، نتحدثوا على شنو الامكانات المتاحه وقت اللي تكون فما رغبة في أنه نستثمر في مجال من المجالات. ذكر صهيب الفلاحة وإلا السياحة، هذوما زوز قطاعات أو منظومات مهمة جدا. كيفاش نجموا نسهلوا وإلا نشوفوا مشاريع في القطاعات هذه، إذا كان فما بعض المشاريع أخرى تتطلب عديد الدراسات؟ هل أن المشاريع هذه نجموا نتحدث عليها اليوم إنها ما تطلبش الكثير من الإجراءات سواء كانت الإدارية أو التشريعية أو غيرها، ونجم نشوف مشاريع ترى النور في المناطق الحدودية في المجالات هذه، الجانب الفلاحي، السياحة، أو أيضا حتى بالنسبة لتربية الماشية والقطاع الغابات وغيرها؟
2: شكرا. هو السؤال معنى الحقيقة معناه مفصل لي
1: نعم.
2: في العملية، وأنا نقول بحكم التجربة المتواضعة أنه لو تيران فيرج، معناه أي مشروع يقوم به تونسي وجزائري أو جزائري في تونس أو تونسي في الجزائر،
1: نعم.
2: هو أمامه اليوم سوق كبيرة. وقلت لك أنا قبيلة أنه طموحنا كغرف، سواء غرفتنا أو الغرف الجزائرية، هو انه نحطوا اليد في اليد على مستوى المؤسسات الخاصه، لانه ما

0: انت المتوقع على ان الدوله تعمل ما
1: نعم
0: عمل، لا الدوله الجزائريه ما عادش تعمل ولا الدوله التونسيه ما عادش تعمل. اليوم هو دور
1: حتى
0: هذا
1: على الاستثمار
0: مناط
1: الخاص
0: لهذا
1: هاي.
0: القطاع الخاص فقط. دولتين شلون يعملوا؟
1: نعم
0: هما يسهلون الاطار القانوني، يهيئون المناطق الصناعيه،
1: نعم
0: ينسقوا في عمليه الصرف معناها نتاع الباريتي نتاع الدينار التونسي والدينار
1: الجزائري.
0: الجزائري.
1: نعم
0: هذه زاد معضله كبيره معناها لابد ان هو زبد عليها الاخ قبيله نتاع القانون الصرف الى اخره.
1: مجال
0: لابد ان
1: اي
0: نوصلوا البنك المركزي التونسي والبنك المركزي الجزائري يتفاهموا على عمله او على باريتي معناها قيمه نتاع عمله
1: مملة.
0: اللي هي ماهوش معقول. اليوم انا باش نوصل الجزائر نفكر للحليف الجزائري اونورو ويمر عبر انترميديير معناها اوروبي ويزيد ياخذ اقتطاع معناها
1: نعم
0: المرجانه نتاعو
1: عمولة
0: وعلى ركود نجمه. وثانيا اليوم عندنا الدولتين الدول الخمسه عملوا بنك اسمه البنك المغاربي للتجاره الخارجيه والمقر نتاعو في تونس،
1: نعم
0: وما مانيش قاعدين
1: ماهوش
0: نستغلوا فيه
1: مفعل.
0: كما يجب. وتتفكر انت عام 2025 كي عملنا على هامش فقيد سيدي يوسف عملنا
1: نعم
0: هاك اليوم هذاك استدعيته البنك هذا وفرح قال اول مره معناها نجي على عين المكان وعنده مقر في تونس معناها في احد الاماكن معناها نتاع المقرات البنوك وبعيد على الواقع. جبناه مشكور وقدمنا له رجال الاعمال وشاف وسمع وفرح. هو هذا باش يكون هو البارتنر نتاعنا ان شاء الله في 2027
1: إن شاء الله.
0: باش نمروا الى المرحله الثانيه. نرجع تو لسؤالك،
1: نعم
0: لكل المجالات المتوسطه او الصناعه الصغيره او الصناعه الكبيره معناها مؤهله ان يمكن ان تنتصب في تونس او في الجزائر او
1: نعم
0: على منطقه معناها مشتركه للسوق الجزائريه والسوق التونسيه. اسواق ضيقه لابد ان نخدم على السوق الافريقيه.
1: نعم هذايا تقريبا اللي نجموا نتحدثوا عليه، الامكانات والفرص المتاحه كما ذكرت، انه تقريبا نجموا المشاريع هذه تنجم تكون موجوده سي شريف. بطبيعه الحال المجالات متعدده، صناعه صغيره كبيره، نتحدثوا على قطاعات متعدده، منظومات متعدده كما ذكرت ايضا سويب. فيما تبقى من الوقت نحب اليوم نتحدث على انه فما تكون فما عمل ويكون فما فعل في المناطق هذه، ونتحدث اذا كانت تتوفر بطبيعه المناخ العام موجود ومتوفر، كيفاش اليوم نجم نخلوها تكون موجوده ولو مشروع في كل ولايه ينجم يكون عنده دور كبير خاصه في تنميه هالمناطق هذه. صهيب
2: أكيد يعني سي فوزي، لأنه في نهاية المطاف احنا نعرف أن كل جهة وكل ولاية يعني لديها خصوصية
1: خصوصيات، نعم نعم
2: ولديها يعني ما
1: إمكانات
2: تنتجه،
1: أيضا.
2: لديها ما تنتجه ولديها يعني إمكانياتها التي تنطلق منها.
1: نعم
2: وهذه الخصوصية هي التي يعني تجعل من هذه المناطق هي بنفسها من
1: مناطق جاذبة. نعم
2: ترسم،
1: نعم نعم
2: هي بنفسها من ترسم خياراتها الاقتصادية والتنموية، خاصة العلاقة الثنائية بين تونس وبين الجزائر.
1: نعم
2: واليوم حينما نتكلم على كل هذه التسهيلات سواء كانت مالية أو تشريعية أو غيرها يجب أن تكون متبلورة على أرض الواقع. وحينما نتكلم عن التبلور على أرض الواقع فأنا سنتكلم عن الإرادة السياسية المتوفرة اليوم
1: نعم
2: بين تونس وبين الجزائر. وفي حقيقة الأمر هي على أهميتها القصوى، هي ليست وليدة اللحظة وإنما هي وليدة الحضارة، وليدة الهوية، وليدة يعني التاريخ المشترك
1: نعم
2: والمصير المشترك. أيضا اليوم وقت نحكيه على هذه العلاقات لابد من التوجه إلى تعزيزها على البعد الاقتصادي والاجتماعي، وهذا سي فوزي في اعتقادي يكون عبر بعث يعني خاصة اليوم لما نتكلم على هذه المناطق الحدودية، لما لا يعني لا يكون يعني حتى بعث معامل ومصانع مشتركة بين الدولتين التونسية والجزائرية على المناطق الحدودية، وذلك
0: لا لا
2: يتم
0: لا
2: عبر
0: لا سمحني سي سمحني سي
1: تفضل تفضل سي شريف.
0: انا ما عادش نتكلموا على مصانع نتاع الدولتين. المصانع نتاع الدولتين اعطتنا جربناها واعطت تجربه معناها سوداء ومشومه. تو نتكلموا على مصانع بين رجال الاعمال التوانسه ورجال الاعمال الجزائريين. سيفيني قلنا دولتين ما هوش دور دولة بتعمل معمل حديد ولا معمل رخام ولا معمل يزور، هذا دور الخواص.
1: نعم
0: سامحني قصيت على الأخ، مع
1: تفضل.
0: احترامي
1: مستاذ
0: وتحياتي.
1: الشريف، اي
0: نقول اليوم الإرادة السياسية
1: موجود،
0: موجودة
1: نعم.
0: ولكن ما عملنا بها شيء. لابد أن ثم إلى جانب الإرادة السياسية يلزم تكون ثم إرادة إدارية، لأنه برشا تعطيلات جايين من الإدارات اللي هما ربما مكبلين ببعض النصوص
1: قوانين.
0: الأخيرة.
1: نعم نعم
0: هو قلت أنا وهو الأخ ما عاودها، الإرادة السياسية موجودة
1: موجود، نعم.
0: أعطينا كيفاش نستغلوها، نستغلوا الفترة هذه ونسي جميش اللي يقع من بعد.
1: مادام
0: ثم الجو باهي ومناخ معناها أخوي ممتاز، لابد أنه احنا يدينا تتحرر من هالمكبلات القانونية والإجرائية وندخل إلى العمل.
1: واضح، باهي، نعطيك الكلمة صهيب تفضل.
2: شوف سي فوزي، اليوم احنا ما نجموش تمشيو في منطقه الخوصصه والخصخصه، خاصه يعني اليوم انه باش تتوجهوا في انه يكون فقط رجال الاعمال هما اللي شادين يعني مفاصل الاقتصاديه للدوله، وانما نحن على الاقل ندعو الى الشراكه بين القطاعين الخاص والعام.
1: اي فما التوجه هذا، اي نعم.
2: توجه هذا لأنه نحن نعرف أن دائما إذا كان يعني التجارب العمومية قد فشلت، فإنما أفشل منها هو دائما هذه التجارب الليبرالية التعيسة التي كانت بالأساس مبنية على حساب العمال وعلى حساب يعني حتى الدولة في حد ذاتها، وهذا يعني مريناه ورينا أنه هنالك حتى رجال أعمال ومستثمرين يعني جاءوا وخذوا أموال وخذوا قروض على حساب المعامل اللي هي ملك الدولة وملك الشعب، لكن في نهاية المطاف سرقوا فلوس وخذوها ومشاوا وخلوها، وبقات يعني المعامل وبقات المصانع هذه فقط هي اليوم يعني مجال من أجل تبييض الأموال، وعدنا برشا نماذج ريناها. فبالتالي لا داعي اليوم لأن تتكلموا على الخوصصة فقط والتوجه إلى أن تكون يعني هنالك تغليب لمنطق رجال الأعمال والذهاب في الروايات الكنزية المتخلفة التي أكل عليها الدهر منذ 1930 واليوم أبدت يعني فشلها، خاصة في النموذج العالمي الأخير اقتصادي. حتى نتجاوز هذه النقطة، اليوم وقت نحكيه احنا على انها تكون هنالك يعني مناطق تحفيزية او معامل ومصانع تحفيزية، يعني تكون بالاساس حتى تتوجه بمنطق سيميليتاتيك يعني بين القطاعين الخاص والعام، وهذا التوجه اللي مشيت فيه اليوم الدولة التونسية، لانه لا يمكن ان تكون يعني هنالك قفزة نوعية اقتصادية بما هو ملك للدولة فقط، ولا يمكن ان نتكلم ايضا على ما هو ملك للخواص فقط.
1: نعم. واضح.
2: وإنما يعني هنالك رؤية اندماجية بين القطاعين.
1: واضح. هكا نوصل ختام اللقاء، يعطيك الصحة صهيب، شكرا لك أيضا سي شريف الشناني رئيس غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي، شكرا لكم، إن شاء الله نشوفوا هالمشاريع هذه والأفكار والدراسات تعطي أكلها ونتحدثوا على يمكن مشاريع تكون موجودة في المناطق الحدودية ولترقيتها وتنميتها عموما. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: وطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: ما حبيتش نبدل اسم بابا وقت اللي عرست. ربي قال ادعوهم لآبائهم. قلت له ما نبدلش. قال لي انت حرة والشيخ هذاك ابو الكل. ما بدلتش. بشيرة بن مراد اسمي من اللي تخلقت حتى لين الموت.
3: ولدت بشيرة في 11 أوت 1913، وهي البنت الكبرى للشيخ محمد صالح بن مراد، الشخصية الدينية الاعتبارية في المجتمع التونسي حينها، سليل العائلة الزيتونية العريقة وخريج جامعة الزيتونة، والذي عين لاحقا شيخا للإسلام الحنفي من قبل المنصف باي.
4: كانت بيئة محافظة ياسر، الدور برا الساعة، اللي المرأة عمرها ما تخرج.
3: استعنا في هذا الوثائق بالسيد منصف بن مراد الكاتب والصحفي الذي ألف كتاب بشيرة بن مراد قاهرة الظلام بمناسبة مئويتها، وهو أخوها الأصغر.
4: كانت ما بين ما عند أخواتها البنات، ومن بعد ولد البشير الأخراني، هما ذاك الوقت ذاك 5 بنات. كانوا 5 بنات عندهم أمهم اللي هي بيهم، ومن بعد توفيت عمرهم صغار، يمكن 18 سنة في الفترة ذيك. الوالد متاعهم من الأول هو حب يقري، وجاب المدرسين في الدار وعلمهم الحساب، علمهم الجغرافيا، وعلمهم آلة موسيقية. معناتها كان مهتم بالتعليم نتاع البنات نتاعو. مع ذاك يا سيدي الله يرحمه كان يقرا برشا ومطلع برشا ومهتم بالشأن العام وبالسياسه. وهي فك البيئه ذيك صغيره بالكل، واخواتها كيف كيف. داير الحاجه اللي واحد يلاحظها، اللي 4 اخواتها هي الكلهم بدون استثناء مهتمين بالشأن السياسي.
5: أنا وقت اللي كنت نلوش فيهم أنساها ذوما. أنا عندي كرنيه دغاس ما عنديش، إش كنت نعمل؟ كنت عندي موسكليت فيها موتو، ونوصل أنا لكارتي تاع باب الخضرة وكل شيء، نهبط ونولي نسوق فيها هكا بيدي كل شيء، وندق باب على باب. أنا نكتب على المرأة. عندكم شي مرأة في وسط العائلة نتاعكم؟ لا. أي بسلم. ويتلموا ورايا أنا صغار تاع الحمى الكل.
2: ولا يمكن تناول موضوع الحركة النسوية في تونس زمن الاستعمار دون الرجوع للمؤلفات المرجعية للدكتورة ليليا العبيدي، الباحثة في الأنثروبولوجيا، والتي أنجزت بحوثا تعنى بالتاريخ الشفوي لرائدات الحركة النسائية التونسيات.
5: كنت عايشة في مجتمع اللي عطيها إمكانية قراءة، كان بوها يجيب لهم بالقفف المجلات اللي كانوا يجيوا من مصر وكل شيء.
2: تأثرت بشيرة إذن بمنشورات هدى شعراوي رائدة الحركة النسائية المصرية، وتنامى وعيها بضرورة مواجهة ممارسات الاحتلال، وهو ما دفعها للاهتمام بالحركة الدستورية، فكانت تحضر الاجتماعات وهي ملتحفة بسفساريها بمفردها وسط جمعا من الرجال حتى قبل زواجها.
5: تعمل مظاهرة خاطر سمعت اللي ثم ريزيدون باش يجي، وحابت تمشي للبابور وباش يستقبلوه وباش تعملوا هي غاديك مظاهرة ضده. وجت اللي قالت له انا باش نخرج باش نعمل مظاهرة، جيب لي نسي صحابك. قال لها تو نجيب. قالوا اي، وفي الاخر ما جاوش الا واحدة واختها، مشاو 3 ومشات وعملتها. اما كيفاش عملتها تو هما 3 نسي؟ اش عملت؟ مشات لك اللي باع النوار اللي كان في ناجح في بورقيبة وعطاته فاطمها. قالت له هاو فاطم واعطيني بوكي. عطاه. قالت له غدو نجيبوا لك الفلوس. مشيو 3 نسي وصلوا للبرج يكلموا فيهم. شنو انتوما شنو انتوما؟ ليه نحن فرحانين ونحبوا نسلموا على اللي نحبوا نسلموا عليه نحبوا نسلموا عليه. حطوهم في اول صف كي فلوغ جايين ما ينجموا يكونوا كان على خاطر فرحانين. هو وصل له هبط وكل شيء وهما داروا عليه يسقط الاستعمار وتحيا تونس وي وي وي. وقفوهم.
2: لم تكن حادثة استقبال المقيم العام الفرنسي وإيقافها مجرد واقعة عابرة، بل كانت قراراً نابعاً من إرادة بشيرة بالخروج من صمتها كامرأة والمساهمة الفاعلة في الحركة الوطنية. أما بقية الحكاية فسترويها بشيرة بن مراد.
6: كيف كانت عام طلب شمال أفريقيا مرة من المرات
1: هي بدهم في تونس عم تحفل انت عارجين ما نشهدش بالكل. كان واحد حاضر فميكا سي طاهر الزهاري يقولوا له جاي وقال راي الحفله ما نجحتش. جاتني الفكره بالوقت قلت له كان نعمل لهم حفله للطلبه اللي برد تاع النساء. انا استغرب الفكره مشى بها للسي على جبل هو تحدث معاه قال اسمع بالحفله تاع النساء قاعد يمشي ويجي في البيت يقول حفله حفله نسائيه جد غريبه حاجه كبيره. هو مشى له في العشيه في السمانه تاع اللي جاوا البيت الضريبه نتاعي هو اسمه يوسف قال توكل على الله ونجحنا. والحقيقه هذيك اللي كانت الفتحه تاع حركتنا الحفله.
2: شكل نجاح هذا الحفل دافعا قويا لبشيرة لتحقيق رغبتها في تأسيس كيان نسائي مستقل وفاعل، إيمانا منها بضرورة مساهمة المرأة في الحركة الوطنية ومعاضدة الحزب الدستوري. ولتحقيق غايتها سعت إلى التنسيق مع رموز الحركة الوطنية وفي مقدمتهم الزعيم الحبيب بورقيبة.
5: فصلت بورقيبة وكل شيء وبورقيباش عملت له فطور وجاء وفطر عندها وجاب مرته مفيدة وكل شيء وتحدثوا وقعدوا وكل شيء وقالت له نجم نعاون وعملت وقتها ان غراند ريسبسيون معناها حاجه كبيره باش يلموا فلوس للطلبات التوانسه اللي هو في الخارج وكانوا مستحقين راهو خاطر نحن اللي ما نعرفوهوش وقتها شكون هم الاغنياء ماهوش برشا راه كانوا يلزمهم يخدموا باش يقراوا فماش معناها.
2: اسست بشيره بن مراد بالتنسيق مع الحزب الدستوري سنه 1936 الاتحاد النسائي الاسلامي التونسي، وقد تولى رشيد إدريس صياغة القانون الأساسي المنظم لهذا الاتحاد.
1: المستعمر النهار اللي سمعوا بالحركة سمعوا بالجمعية نتاعنا أنا يبعثوا لي وقتها فما بيرشي فما ديمونتيتي فما حتى من الوزارة نتاعنا في الوقت هذاك يقولوا ويرد يهدوا بالعزل قالوا ما ترجعها ولا نعزلوا وراج يهدوا قال حرة ما عندي حتى دخل فيها تعملي دور لا
6: وانتي شي ما عملي
1: عملوا لي عيطولي
6: عيطولي
1: عيطولي عيطولي الوزارة وقتها قلت ما نمشيش.
2: ترأست بشيرة بن مراد الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي وضمت الهيئة كلا من حميدة الزهار وحسيبة غيلب ونبيها بن ميلاد وآسيا بن ميلاد وتوحيدة بالشيخ وسعاد بن محمود ونعيمة بن صالح وجليلة مزالي ومنجية بن عز الدين ونجيب القروي.
5: المناضلين نتاعها اللي كانوا معاها كانوا اخوتها وجماعه عائلتها معناها خاطر منين باش تجيبهم المناضلين فهمت في وقت الاستعمار راهو ما تشوفش توا يلزمك تحط روحك في السلفينات منين باش تجيبهم انت يا كنسة منين ما تنجم تجيبهم كان من عائلتك اخواتك بنات عماتك جيرانك نسيبك مثلا نبيها بن ميلاد نسيبتها دونك هي وقت اللي عملت الجمعيه حطت المراه الاسلاميه وكل شيء باش تسد باب على النساء الفرنسويات باش ما يدخلوش في الجمعية. هي تقول الاستعمار ما كانش يحب المرأة التونسية تظهر.
7: وأحسب أن العوائد والأعراف والتقاليد صدت الآباء والأزواج عن مساعدة المرأة لنيل حقوقها وحسن أداء واجبها على أكمل الوجوه، فقعدت في بيتها ولازمت حياة الانزواء. والآن وقد تحركنا ونشطنا فلنعمل جميعا لبناء ما تهدم ونساعد بعضنا حتى نتخلص من حياة الذل والعبودية ونخلص البلاد من التبعية والاستعمار.
2: من محاضرة ألقتها بشيرة بن مراد على منبر جمعية الإخاء القيرواني. حرصت في اجتماعات الاتحاد النسائي التي كانت تعقدها على التوعية بأن العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وأن الخروج من دائرة الجهل هو سبيلنا نحو التحرر، كما شددت على ضرورة حث الأمهات لبناتهن على التعلم ودفع أبنائهن للمشاركة في الحركة الوطنية قصد مقاومة الاستعمار.
1: قمنا دخلنا من معمع يعني الحركة الوطنية علينا اجتمعوا اجتماعاتنا نتحدثوا مثلا على الحالة العامة وعلى الزعماء كيفاش قاعدين يهزوا فيهم وعلى الدستور وعلى الحركة النسائية. يعني وقتها ثلاثة مرات في الأسبوع نجتمعوا يجيوا الرجال بعض الزعماء بعثوا يتكرفوا اقتراحات دخلوا الفكرة متاع الوطنية في فكر المرأة، وكنا مؤيدون جمال بتصير الموجودين وقتا وعلى رأس مزعيم بورقيبة في الشيء، وكان حتى كتبنا في منفى ولا بقعة كان كتبنا وبعثنا هي صورة في دار الزعيم في رحبة الغنم في معقل الزعيم في دار هذه السيد الرئيس وقت اللي رجع من المنفى عمل كلمة على الاتحاد النسائي الإسلامي قاعد يقرأ هنا في النادي تاعنا أو كعام 50 بالمهدية كونا فرق المهدية.
2: لقب الحبيب بورقيبة بشيرة بن مراد بأم التونسيين، فقد كانت تتعامل مع بنات الاتحاد بروح الأمومة والمسؤولية، وقد بادلنا هذاك العطف حبا وعرفانا. شكلت الفترة المتراوحة بين عامي 1930 و 1952 مرحلة حافلة بالتحولات، إذ برز فيها حضور النساء القوي في الميادين والمظاهرات الوطنية، وقد لعب الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي دورا محوريا في التعبئة الشعبية.
5: راو عملت دي مانيفستاسيون وخرجت فيهم معناها، وهي كانت منظمة راهي كان عندها معناها العلم نتاعهم تاع الجمعية نتاعهم، كانت البنات تحطهم في الأول داك السورية البيضة وكجيب البليسيه الكحلة وكل شيء، كان عندهم العلم يهزوا فيه هما الأولانين وبعد الرجال، وكانوا ثم صف من هنايا نتاع اللي عسوا على معناها المناضلين اللي قاعدين منا ومنا.
2: في 14 مايو 1950 التأم المؤتمر الأول للاتحاد العام للفلاحة التونسية، وشهد حضور شخصيات فاعلة من بينها بشيرة بن مراد التي ألقت كلمة وصفتها الباحثة شيراز بن مراد ابنة أخ بشيرة بأنها كانت كلمة فارقة في تلك الفترة.
8: في عام 1950 صار أول مؤتمر للفلاحين التوانسة، وكيف فما مقالات مكتوبة حول هالمؤتمر هذية، ويقولوا في المقال يقول اللي بشيرة بن مراد كانت المرأة الوحيدة اللي حاضرة في المؤتمر هذا، وإخذت الكلمة أكدت على فكرة الأرض وملكية الأرض. كيف نعرفوا نحن وقت الاستعمار إنه هو كان متحكم في مفاصل الملكية على الأرض متاع البلاد هذية، يصفقوا عليها الحضور لأنها هي تمثل بطبيعة الاتحاد النسائي الإسلامي، يعني أنه مكانتها كشخص وكمنظمة نسائية شأنها شأن المنظمات الأخرى، معناتها كانت جزء هذا اللي هو يشكل المشهد المدني والمجتمعي والسياسي والنضالي في تونس. فبشيرة تأكد على فكرة ملكية الأرض، واللي هي كانت وقتها رأي كلمة صعيبة وكلمة عزيزة.
9: أبو سيح عليك بشيبو
1: في عام 52 7 مارس جاءوا هزوني هاولي تكتب جديدة متاع المهضة، قالت هي قد خطفوها من فرشها بالمجلد. أنا كنت في الوقت هذاك كان عندي سخانة 40 ولا 41، وأنا كنت في الفرش متاعي والصبح بكري خليت عيني لقيت أربعة في البيت بعد دخلوا خليوني في دار الجدر 115 يوم، وكانوا ربطوني في داري برشا مرات وهبطوني مرة أخرى دار الجدر 100 كبير.
10: Une délégation du Comité tunisien de défense et de solidarité humaine composée de Dr Slimane Ben Slimane, de Maître Zermati, de Madame Ben Miled, de Monsieur Bachtobji et Gassouma a remis le mercredi 5 mars 1952 la motion suivante à la résidence générale. Le Comité tunisien de défense et de solidarité humaine, ému par l'arrestation de mesdames Béchira Ben Mrad, Chedleya Bouzgarou et Khdija Ben Brahim, demande à monsieur le résident général la
2: libération de ces. مطالبة بإطلاق سراحهن، وقد جاءت العريضة مختومة بتوقيع عددا من المناضلين والمناضلات، من بينهم الدكتور سليمان بن سليمان والدكتورة توحيدة بالشيخ. لم يكتف المستعمر بالاعتقال، بل كانت بشيرة بن مراد من بين الأسماء التي استهدفتها المنظمة الإرهابية اليد الحمراء التابعة للاحتلال الفرنسي.
4: عام 52 حطوا لها قنبلة، قالت قمنا في الصباح واحد حل الباب من العائلة في حمل في وقتها تسكر ناش سلام، وهو خارج شاف حاجة حديد في صندوق، مش عيط للجماعة، عيط وقتها للشرطة ذيك لقاوها قنبلة اللي ما ترشقتش. بعد كانوا العماروج اليد الحمراء كانت تصفي في تصفي فيهم، أما تصفي فيهم وقت ولاو يمثلوا نوع من الخطورة.
2: في مجتمع تونسي محافظ ومتدين استطاعت بشيرة بن مراد أن تخاطبه بنفس مرجعيته، ونجحت في صياغة واقع جديد للمرأة التونسية في تلك الفترة، لتسير جنباً إلى جنب مع الرجل التونسي في معركة التحرر والاستقلال.
5: وعلاش ليه معناها؟ هذيك هي المراجع نتاعها، ولقات فيهم أشياء معناها اللي مكنوها باش تتحرر، باش تاخو حقها، تعرف اللي هي عندها الحق في القراية وفي معناها في الصحة وفي معناها باش يقدروها، باش المرأة بكلمتها وهي تقولها راه تقول معناها المرأة مش شوية، راه وقت تقول المرأة مش شوية قيمتها كبيرة هيك الجملة هذيك.
2: لم تكن بشيرة بن مراد فقط مناضلة وطنية، بل كانت صوت الحق الذي كسر قيود الصمت في مرحلة دقيقة من تاريخ تونس. رحلت بشيرة في 4 مايو 1993، لكنها تركت إرثا نضاليا أخرج المرأة من الظل إلى قلب معركة الاستقلال، وزرعت بوعيها وشجاعتها بذورا حصدتها الأجيال التي تلت.
1: فروع غالب تقريب الفروع أنتيانا دخلوا عليه، أدخل عليها الاتحاد القومي نساء، وأنا كنت مؤيدة على خطر رأى أنا من الناس اللي مذبية الحركة ما تقفش مهما كان الحال، ويظل يمشي على يد تمشي على يد هذه ولا على يد هذه، وشي شيء العبرة بالنتيجة. حتى تو بعض الناس يقولوا لي كيفاش غريبة، كيفاش بعد مجهود كل سلمت في الاتحاد، سلمت في الحركة. أنا سوى الهدية نقيس على نفسي من قلب وشجوي علاش كيفاش أصحى، ومن بعد نقول نقول يا بشيرة هكا هو هكا الدنيا، فما ناس تزرع وناس تحصد، الله يعينهم.
11: شهادة بشيرة بن مراد مأخوذة من فيلم فاطمة 75 للمخرجة سلمى بكار، موسيقى مقطوعة نيسانس من ألحان ونشتورو، أغنية محلاها كلمة بشيرة، أداء كورال نادي الموسيقى حسين عقير. موسيقى شارة أنس الزمالي، أداء نصوص لبشيرة بن مراد من كتاب جذور الحركة النسائية بتونس لليليا العبيدي، أمال شقشوق، أداء النص بالفرنسية زياد محجوب، بشيرة نص وإنجاز عبير بوليلة.
0: حماة وطن،
11: حماة وطن،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.
12: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب ليك.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصباء، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم في هذا الصباح نور قلوبنا بالإيمان، وزين عقولنا بالحكمة، وعافي أبداننا بالصحة والعافية، واشمن اللهم بعفوك ورحمتك ولطفك. إشراقات هذا الصباح ما جاء في سنن الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حديث عظيم جمع فيه خيري الدنيا والآخرة. من حقق هذا الحديث وأتى بمقاصده فقد تحقق له الخير من جميع أبوابه، وحصل الفلاح من أوسع أبوابه. اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، جمل ثلاث معدودة، إلا أنها أتت على أصول المعاملة: المعاملة مع الله كيف تكون، والمعاملة مع النفس كيف تكون، والمعاملة مع بقية الخلق كيف تكون. فأما المعاملة مع الله جل وعلا فإن أساسها وعمود بنائها تقوى الله بمراقبته في السر والعلانية والغيب والشهادة. أن تتقي الله أينما كنت، في سرك وعلانيتك، اتق الله حيثما كنت، في ألفاظك وأعمالك، في ليلك ونهارك، وفي جميع أوقاتك. اتق الله حيثما كنت، لأن الله جل وعلا يراك أينما تكون، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. الغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، لا تخفى عليه خافية. يرى عز وجل من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، يرى جريان الدم في عروقها، ويرى كل أجزائها، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا.

نواصل إشراقات اليوم مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والذي جاء فيه أيضا: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فضل عظيم، إنعام كريم من رب خالق جليل. الحسنات ماحية للسيئات، أتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا هو معنى قول الله تعالى في القرآن الكريم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي هذا الحديث، حديث معاذ رضي الله عنه، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المعاملة بين الناس كيف تكون، فقال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن، أي عاملهم بالمعاملة الطيبة والأدب الرفيع والخلق الكريم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأقرب الناس من النبي عليه السلام منزلة يوم القيامة أحسنهم خلقا، كما ثبت بذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلانية، وأن يمن علينا جميعا بتوبة نصوحة، وأن يهدنا وإياكم لفعل الحسنات والإتيان بالطاعات والتقرب إلى الله جل وعلا بما يرضيه من صالح الأقوال والأعمال.

اللهم أنت ثقتي في كل كربة، وأنت رجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من كرب يضعف عنه الفؤاد وتقل فيه الحيلة، شكوته إليك راغبا فيه عمن سواك، ففرجته وكشفته، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حاجة ومنتهى كل رغبة، فلك الحمد كثيرا ولك المن فاضلا. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: السادسة صباحا على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موجز الأنباء. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة، مؤكدا أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث. قررت لجنة المشاريع الكبرى التي أشرفت على اجتماعها أمس رئيسة الحكومة الانطلاقية فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسيعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجية، إلى جانب الانطلاق الفوري في إنجاز مشروع المدينة الرقمية بالنحلية. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. هذا وتنظم اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الدورة الرابعة من تظاهرات ناجحات ببلادي بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، وبشكل متزامن مع سائر ولايات الجمهورية لتكريم دفعات جديدة من النساء المتألقات، تقديرا لجهودهن المتميزة وبصمتهن الملهمة في مسار ريادة الأعمال المرأة التونسية. أطلقت جمعية التنمية والعدالة الاجتماعية بغار الدماء بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة مشروعا جديدا يهدف إلى تأهيل نساء المنطقة لتحويل النفايات إلى منتجات حرفية باستعمال مواد صديقة للبيئة. عالميا، قال مصدران أمنيان لرويترز أن رئيس الاستخبارات العسكرية في قوات شرق ليبيا الجيش الوطني الليبي قتل أمس الاثنين إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته خارج منزله في منطقة الهواري في بنغازي. نفى مصدر لبناني تجميد المفاوضات مع الكيان الصهيوني على خلفية التصعيد الميداني والاعتداءات المتكررة، مؤكدا انعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات مطلع سبتمبر المقبل على أن يتم تحديد الموعد النهائي والإعلان الرسمي عنه في وقت لاحق. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية مساء أمس الاثنين أن الولايات المتحدة تلجأ إلى العقوبات كلما أثبتت عجزها عن انتهاج الدبلوماسية، وتزيد من جرعتها كلما فشلت في تحقيق النتائج المرجوة وفقا لوسائل إعلام إيرانية. أعلن الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبيريا حالة كارثة وطنية، مشيرا إلى أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات أدى إلى مقتل 111 شخصا على الأقل وإصابة 87 آخرين. نهاية الموجز، نلتقي تمام السابعة، يوم سعيد للجميع.
2: صباح الخير.

0: بي.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. بسم الله وتوكلنا على الله. هذه أولى إطلالتنا الإذاعية الصباحية المباشرة، منوعة صباح الخير اللي تبدأ معكم نتوى على بركة الله تعالى. توصلوا معكم إن شاء الله حتى للتسعة ونص، تسمعونا وتابعونا مباشرة على موجات راديو الكيف. متابعة طيبة لكم الناس الكل مع مختلف الفقرات إن شاء الله اللي نقدمه لكم على امتداد هذه المساحة الأثيرية المباشرة في مجموعة من الفقرات، وأيضا برشا إن شاء الله تسمعوها صبحية اليوم. متابعة طيبة لكم الناس الكل.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم الناس الكل من جديد. يوم جديد ان شاء الله موفق سعيد للجميع. اليوم الثلاث 11 اوت 2026 ميلادي الموافق ل 27 صفر 1448 هجري. مواقيت الصلاه لليوم ان شاء الله الظهر يكون مع نص نهار 37 دقيقه، العصر 4:16 دقيقه، المغرب 7:27 دقيقه، والعشاء 9 دقيقة. في المواعيد والبرامج اللي إن شاء الله تابعوها اليوم على موجات راديو الكيف بعد منوعد صباح الخير حتى للتسعة ونص، الموعد يتجدد مع برنامج دنيا صغار من 9:30 حتى للعشرة، بعدها برنامج استوديو الناس من 10 حتى منتصف النهار مع ضحى البوكيري، ثم من منتصف النهار الماضي ساعة برنامج دليل الفلاح مع ثنائي رفيق الكافي شدلي العبيدي، بعد النشرة الإخبارية الثانية وأخبار الرياضة الموعد يتجدد مع برنامج في الشأن العام، بعد موجز ماضي ساعتين إيمان الحناشي تلتقيكم في منوعة بين كلمة ونغمة من ماضي ساعتين حتى للأربعة. تتواصل المواعيد مسلسل صالحة في حلقة جديدة ووثائقيات حتى للخمسة كما قلت، وثائقيات ومجموعة أكيد من الأنغام التونسية اللي تسمعوها اليوم العشية، وعشوية صيف اليوم بداية من الخمسة متاع العشية مع هنا المدفعي تتواصل معاكم عشوية صيف حتى الثمانية متاع الليل، وفي مجموعة بطبيعة الحال من الفقرات اللي تأثث العشوية. بعد السهرية تكون مع آمنة الخليفي في أغاني من 9 حتى للعشرة، ثم فرسان الكلمة مع عادل الخميسي حتى منتصف الليل. هذه إذن أبرز البرامج اللي تتابعوها على امتداد هذا اليوم. متابعة طيبة لكم الناس الكل، مواصلين معاكم في منوعاتنا الصباحية، مواصلين مع إيقاعاتنا، وبعد شوية نعطيكم فكرة على حالة الطقس بالنسبة لليوم إن شاء الله كيفاش باش تكون.

إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. مرحبا بكم الناس الكل من جديد. 26 دقيقة مواصلين معاكم في منوعاتنا الصباحية. نمضي مع الأركين ركن حالة الطقس توقعات الجوية إن شاء الله بالنسبة لليوم، المواصلة مع الاستقرار في الحالة الجوية وما يميز طقس اليوم 3/11 أوت هو سماء صافية إلى قليلة السحب بأغلب الجهات، تهب الرياح من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا بمنطقة سيرات والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، فيما يكون البحر متموج بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. تسجل درجات الحرارة ارتفاع طفيف اليوم، تتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. نعطيكم فكرة بالنسبة لولايات الشمال الغربي اليوم، بالنسبة لولاية جندوبة صباحا الحرارة تكون في حدود 32 درجة سماء صافية، 31 درجة بالنسبة لولاية الكيف، 31 درجة بالنسبة لسليانة، و 33 درجة بالنسبة لبيجة. هذية صباحا بعد الظهر ان شاء الله باش تسجل ارتفاع في درجات الحراره تقريبا في حدود 42 درجه بولايه جندوبه، 38 درجه بولايه الكيف، 39 درجه بولايه سليانه، و 41 درجه بولايه بيجة. هذه بطبيعه الحال اخر المعطيات اللي ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي. هذه اطلاله اولى مع الطقس، اطلاله ثانيه ان شاء الله تجيكم على 7:04 واكيد تكون المصافحه مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي. وهكيك نعطيكم اكثر تفاصيل ومعطيات بالنسبه للحاله الجويه والتوقعات الجويه بالنسبه لليوم وان شاء الله بقيه الايام الجاي. ان شاء الله بقيه هذا الاسبوع كيفاش باش تكون الحاله الجويه، باش نواصلوا مع الاستقرار ولا باش فما تغيرات جويه منتظره؟ هذه كما قلت ناخذ عليها اكثر تفاصيل في المصافحه الثانيه من المعهد الوطني للرصد الجويه.

نرجع معكم وركن حدث في مثل هذا اليوم. نرجع لأبرز الأحداث اللي تتوافق مع هذا اليوم. من 11 أوت نرجع بالتاريخ كما اليوم 11 أوت من عام 1798 وقوع معركة الصالحية بالقرب من بلبيس بين المماليك والحملة الفرنسية. وقعت الحملة الفرنسية في الفترة ما بين 1798 و 1801 بهدف الدفاع عن المصالح الفرنسية، وتم منع إنجلترا من القدرة على الوصول للهند لكنها انتهت بالهزيمة. نواصل من أبرز أحداث هذا اليوم 11 أوت 1945. قوات الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة توافق على استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية بعد إلقاء الولايات المتحدة الحادثة الشهيرة على هيروشيما وناكازاكي اليابانية، وانتهت الحرب بعدها بأيام في الثاني من سبتمبر من عام 1945. وتعد الحرب العالمية الثانية من أكثر الحروب الدموية في تاريخ البشرية، ولعل يعني مسار على هيروشيما وناكازاكي في اليابان اللي ما زال اليوم أكيد موجود في التاريخ بعد إلقاء زوز قنابل نووية على هيروشيما وناكازاكي. أيضا في أحداث هذا اليوم من عام 1956 11 أوت 1956 مجلس الأمة الأردني يتخذ قرارا بإنهاء ولاية الملك طلال ومناداة ولي عهد الأمير الحسين ملكا دستوريا على الأردن، وكان الملك الحسين هو ملك الأردن الثالث وين تولى الحكم. من 11 أوت 1956 حتى وفاته في فيفري من عام 1999. هذه إذن أبرز الأحداث اللي تتوافق مع مثل تاريخ هذا اليوم 11 أوت 7. غير الربا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في مناوعتنا حتى للتسعة ونص من مجموعة من الأركين إن شاء الله، والفقرات نقدمه لكم تباعا. مواصلين مع إقاعاتنا أكيد الصباحية في مرافقة لكم الناس الكل، الناس اللي قصد ربي توا في الطريق نقول لهم إن شاء الله طريق السلامة للجميع، الناس اللي قصد ربي للخدمة نقول لهم إن شاء الله ربي يعينكم، الناس الكل اللي تخدم بالفكر وبالساعد إن شاء الله ربي يعينكم وإن شاء الله موفقين وين ما كنتم. متابعة طيبة دائما الموجات راديو الكفة.

نرجع معكم في الجزء الأول من لقانا من منوعة صباح الخير. نعطيكم فكرة على إن شاء الله الفقرات والأركان اللي باش يتبعوها على امتداد صبحية اليوم 7:15. نعطيكم فكرة على صيدلية المنيوبة، الفقرة هذه إن شاء الله بعد موجز 7. حوالي الطقس مع 7:15 مصافحة تكون من المعهد الوطني للرصد الجوي 8:15. الموعد كالعادة مع البرقية الرياضية وآخر أخبار الرياضة 8:15. فقرة صيف آمن 8:15 لايتيك 8:30. أسعار السوق اليوم جينا من سلينا، أسعار السوق 9:45 ميكرو تروتوار من بيجا اليوم زميلة فاتن التوجيني، وأيضا مش تكون عنا مصافحة أكيد في إطار الاستعدادات لإحياء العيد الوطني للمرأة التونسية. بشكون حاضرة معايا الدكتورة والباحثة سندس العبيدي في ركن خليك إيجابي، نتحدث على أهمية الأخذ بعين الاعتبار بالناحية النفسية للمرأة التونسية، لأنه اليوم برشا ضغط بين الخدمة بين المسؤوليات، فما جوانب يمكن مخفية ما نتحدثوش عليها برشا في الفقرة هذه مع دكتورة سندس العبيدي. إن شاء الله ناخذوها اليوم النقطة هذه ونتحدث فيها بأكثر تفاصيل. 9:20 ركن ثنية زينة، 9:04 وثيقتك بسهولة، هذه إذن أبرز الفقرات إن شاء الله اللي تابعوها في منوعة صباح الخير. ما ننسيو جديد الباج متاعنا باج راديو كيف، تنجموا تتفاعلوا وتتواصلوا معنا على الباج متاعنا. مرحبا بكم الناس الكل دائما في متابعة أكيد الموجات راديو كيف، مواصلين معاكم. نرجع مع الإيقاعات، تسليم خليكم معنا.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام السابعة صباحا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موجز الأنباء. تحية طيبة. بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بكافة ولايات الجمهورية الدورة الرابعة من تظاهرة نجحات ببلادي لتكريم دفعات جديدة من النساء المتألقات، تقديرا لجهودهن المتميزة وبصمتهن في مسار ريادة المرأة التونسية. أطلقت جمعية التنمية والعدالة الاجتماعية بغرض ما من ولاية جندوبة بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة مشروعا جديدا يهدف إلى تأهيل نساء المنطقة لتحويل النفايات إلى منتجات حرفية باستعمال مواد صديقة للبيئة. دعت النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية الكاف دلالة اللموشي السلطة الجهوية إلى الضغط على المقاولين المكلفين بإنجاز عدد من المشاريع بمعتمدية الدهماني للإفاء بتعهداتهم وتسريع في الأشغال. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة، وأكد أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث. قررت لجنة المشاريع الكبرى التي أشرفت على اجتماعها أمس رئيسة الحكومة الانطلاق الفوري في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسيعة محطة إنتاج كهرباء ببرج العامري وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب الانطلاق الفوري في إنجاز مشروع المدينة الرقمية بالنحلية. تتجه وزارة التجارة وتنمية الصادرات نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع، إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. عالميا، نفى مصدر لبناني تجميد المفاوضات مع الكيان الصهيوني على خلفية التصعيد الميداني والاعتداءات المتكررة، مؤكدا انعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات مطلع سبتمبر المقبل على أن يتم تحديد الموعد النهائي والإعلان الرسمي عنه في وقت لاحق. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية مساء أمس الاثنين أن الولايات المتحدة تلجأ إلى العقوبات كلما أثبتت عجزها عن انتهاج الدبلوماسية وتزيد من جرعتها كلما فشلت في تحقيق النتائج المرجوة، وفقا لوسائل إعلام إيرانية. إلى اللقاء.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم من جديد. الجزء الثاني من منوعة صباح الخير، 7:15 الوقايه توا يكون مع حاله الطقس والتوقعات الجويه ان شاء الله بالنسبه لليوم والايامات الجايه كيفاش باش تكون. التفاصيل ناخذوها مباشره المعهد الوطني للرصد الجوي. حاضر معنا انيس الساتوري مباشره على الخط. صباح النور انيس، مرحبا اهلا وسهلا بك.
1: صباح الفل والياسمين مدام خيرة، تحية ليك ولو في إذاعة الكيف.
0: شكرا ليك. مواصلين مع الاستقرار في العوامل الجوية، كيفاش باش يكون الطقس اليوم ليامات الجاية؟ التفاصيل معك مباشرة انيس فاضل.
1: هو كذلك ساعه صحه لكم على النسمه الكافيه.
0: يعيش ليش تعمل 66 كيف
1: النسمه الكافيه معناها احسن جهه في الوقت هذايا، معناها حتى كان درجه حراره تكون اعلى خلال النهار فانه معناها خلال الليل وحتى في ساعات الصباح الباكر معناها الرطوبه هي تاثر قرب السواحل تخلي درجه حراره محسوسه اعلى من المرصوده. عموما هي باش تتوصل للطقس عموما في استقرار، يعني ما فمش تغيير واضح في عناصر الطقس. درجه الحراره باش تكون بين 32 و36 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات، تكون بين 37 42 درجه في بقيه الجهات مع ظهور محلي للشهيلي. طقس عامه صافي الى قليل السحب، تيارات باش تتوصل من القطاع الشرقي تكون ضعيفه فمعتدله، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل واثناء الليل بالجنوب. البحر عموما هادئ الى قليل الاضطراب، يصبح تدريجيا متموج بمنطقة سيرات بعد الظهر. يوم الغد الأربعاء يتواصل معنا طقس بنفس الخصائص، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، ممكن درجة أو درجتين مقارنة باليوم، وين باش تتراوح الحرارة القصوى يعني بين 33-37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 38-43 درجة ببقية الجهات. مع ظهور الشهيلي محليا 43 معنا نسجلها ممكن في أقصى الشمال الغربي معنا بيجة، ممكن جندوبة، وفي أقصى الجنوب الغربي جهة توزر. يوم الخميس الطقس يتواصل في استقرار، بداية تغير في الوضع الجوي تبدأ من نهار الجمعة، ممكن تظهر خلايا عادية في فترات ما بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، ممكن حتى جهة كبسة تكون مصحوبة ببعض الأمطار. البحر باش يتواصل هادئ إلى قليل الاضطراب، درجة الحرارة تبدأ في انخفاض طفيف يعني ترجع ممكن للمعادلات العادية خلال الفترة هذه. هذا طقسنا مدام خيرة.
0: نعم هذا هو يعني عموما مواصلين مع الاستقرار. الأنشطة البحرية ممكن ونعرفوا توال يعني الإقبال على البحر هذي عادي، معناتها ما فماش حاجة اللي
1: يتعلق في الحالة هذي تاع البحر. مختلف الأنشطة الترفيهية يعني بما في ذلك السباحة ممكن بطبيعة الحال مع ملازمة الحذر والتقيد بتعليمات الحماية المدنية، ونتجنبوا ماذا بينا كأوقات الذروة، ديما تبقى الشمس قوية يعني في النهار من 11 حتى ال 14 عشية. قبل ما نختموا مدام خيرة فعلنا خلينا نذكر واللي المعهد الوطني للرصد الجوي باش ينظم عملية رصد للكسوف يوم الغد إن شاء الله الأربعاء 12 أوت على الساعة 6:30 مساء. الإقليم بالنسبة للكيف باش نظمها في 5 أقاليم، في الكيف وفي نابل القيروان تزروا مدنين. بالنسبة للكيف باش نظمها في محطة رصد الجوي بالكيف باش تكون بالطبيعة مفتوحة للعموم. نسبة الاحتجاب في الكيف هي هذه معناها أكثر نقطة في تونس تبلغ نسبة الاحتجاب 57%. هذا هو، شكرا على
0: هذه. هي في الكيف وين بربي انيس فقط وين في الكيف يسالوني رام يسالوا فيا
1: أي في محطه الرصد الجوي بالكيف.
0: محطه الرصد الجوي بالكيف ان شاء الله باش تكون غدوه المتابعه هذه. الاحتجاب تقريبا كما نقولوا كما قلت 57% اكيد للمتابع
1: الشمس خلينا نقول
0: واضح. بارك الله فيك انيس، شكرا ليك، يعطيك الصحه ان شاء الله نهارك اسعد الايام. تحياتي ليك. هذه اذا الحاله الجوية كما كنتوا تسمعوا، مواصلين مع الاستقرار يعني من نهار الجمعة ان شاء الله باش يكون فما تراجع طفيف في درجات الحرارة معاه، يمكن فما خاصة فترة بعد الظهر انتظار تساقطات للأمطار. هذه تقريبا أبرز ما يميز الحالة الجوية. قبل ما نرجع مع الإيقاعات سليم خليني نعطي فكرة على صيدلية المنيوبة بولايات الشمال الغربي الأسبوع من 8 حتى 14 أوت، باستثناء نهار الخميس 13 أوت. نبدأ بولاية جندوبة في فرنينة صيدلية طارق العلوي جندوبة الجنوبية إيمان الزرقي، جندوبة الشمالية مهدي المهدويني، في بوسالم عبد الفتاح حسني، تبرقة بهي سعودي، غار الدمي العروسي الانكشاري، وعند رهم نادية المرزوقي. بالنسبة لولاية الكاف، الدهماني صيدلية عمار الجيزاني، نبر عمر الحناشي، الكاف المدينة ليلى بن ضياف، سمير تبرسقي، زفيتلانا بتشيخ، في قلعة سنين صيدلية منصف عاشور، تجروين لسعد المحجوب، سرس عبد الوهاب الحسني، الكسور خالد تتاني، وسقيت سيدي يوسف أمال البوغانية. بالنسبة لولاية بيجة، في مجاز الباب صيدلية سليم شاكر، تبرسق أيمن غديرة، دستور محمد رضا هرقلي، في بيجة صيدلية خديجة الشيخ وأيضا عبد اللطيف بوجناح، في نفزة سونيا قدور، تبار رفيق قزم، ويد الزرقة نيديا شلويتي، في سيدي إسماعيل في راس أنصيرية. ونختم بولاية سليانة، في سليانة المدينة كمال الهمامي، وفي الروحية صيدلية محمد الهادي العرابي، في مكثر شاد للويتي، قعفور توفيق الرياحي، بعرادة محمد رجب سفر، الكريب حسنين عيادي، كسرة يوسف المفداوي، وبرقو عصام بن عطية. هذه إذن بالنسبة للصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي. نذكر الأسبوع من 8 حتى 14 أوت، باستثنين هارت الخميس 13 أوت 7:21 دقيقة. نسمعكم الإيقاعات أكيد في مواصلة دائما في منوعتنا الصباحية. نمشي مع الإيقاعات مع سليم تفاتلي.

0: مقرين من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إشهار.
4: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
3: إشهار.
5: الساعة الآن تشير إلى تمام 7:30.
6: صوت الشمال.
5: أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة. اليوم انطلاق الدورة الرابعة من تظاهرات ناجحات ببلادي احتفالا بالعيد الوطني للمرأة. إطلاق مشروع بغار الدماء لتحويل النفايات إلى منتجات حرفية باستعمال مواد صديقة للبيئة. تقدم إنجاز عدد من مشاريع التنمية المندمجة في قصيها الأول والثاني بمختلف معتمديات ولاية سليانة. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى جابس ويؤكد إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث. هذه العناوين تأتيكم مفصلة في تمام 8 صباحا.
7: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري، فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي، ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة، هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: نرجع نوصل معكم أخبار البلاد في علاقة بالاستهلاك والأسعار ومكافحة المضاربة والاحتكار. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تتجه نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها، أيضا بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح أصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع، هذا إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. أيضا تم البارح خلال جلسة عمل عرض الملامح الكبرى لهذه الدراسة اللي يعتزم المعهد الوطني للاستهلاك إنجازها من حيث أهدافها ومنهجية العمل وأيضا مراحل تنفيذها. وستركز الدراسة على فهم وتحليل آليات تشكل أسعار المنتجات الطازجة على امتداد مسالك التوزيع انطلاقا من مرحلة الانتاج، مع تحليل الفوارق والهوامش بين أسعار الانتاج والجملة والاستهلاك وتحديد أسباب الإخلالات المسجلة. باش يتم أيضا تضمين الدراسة تصميم نظام أو نظام إنذار مبكر يعتمد على نماذج اقتصادية قياسية لمتابعة تطور الأسعار والتدفقات، فيما ستستند منهجية إنجازها إلى الحوار بين القطاعين العام والخاص وأيضا تحليل السلسلة الإنتاجية وسلاسل القيمة. إن شاء الله يقع تسريع في تنفيذ هذه الدراسة، لأنه اليوم يعني المتابعة والمراقبة بالنسبة للأسعار ومسالك التوزيع مسائل الحقيقة ما تحتملش اللي ننتظروا برشا وقت، وهذه تحدثنا فيها منذ سنوات وطلبنا بضرورة أنه تكون فما يعني استراتيجية واضحة وقصيرة معتها حتى في الزمن، لأنه الاحتكار اليوم والأسعار والمضاربة والاحتكار ومسالك التوزيع هذه كلها من المسائل اللي لابد من التدخل السريع والعاجل فيها حتى يقع تحكم في الأسعار وتكون في المتناول أيضا متاع المستهلك التونسي. 8:15 شوية آخر زميلتنا حنين بن مصطفى تكون معاكم في المباشر والأخبار الرياضة أكيد مباشرة كما قلت مع زميلتنا حنين بن مصطفى.
1: صوت الشمال الغربي في جندوبة على الذبذبة 102.2.

0: 46 دقيقة بعد 7 على موجات إذاعة الكيف لبرقية الرياضة. يوم سعيد وموفق للجميع. الأخبار الرياضية نبدأها بأخبار فرق الشمال الغربي أولمبيك اللي كيف البارحة توصل إلى اتفاق وإمضاء عقود مع شهاب العويدي وأنور المناعي انتدبت أولمبيك اللي كيف في الساعات الأخيرة. أسماء أخرى مازالت تحت الاختبار واليوم تبدأ عملية بيع الاشتراكات الخاصة بأحباء أولمبيك كيف الأولمبي البيجي في راحة بيومين بعد نهاية تربص عند راهم ولقاءات الودية مع فريق قبو فريق النجم الرياضي الساحلي في زوز مناسبات. نذكر الأولمبي البيجي يلعب نهار 13 أوت الجاري أمام فريق النادي الرياضي الصفاقسي جندوبة الرياضية. البارح الموعد كان مع الجلسة العامة التقييمية وأخبار الفريق وأهم ما جاء في الجلسة العامة التقييمية معك فوزي في مصافحة مباشرة. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير سيد المستمعين. بالفعل بعد نهاية نجم نقول نهاية مسلسل بالنسبة لفريق جندوب على مستوى التسيير بعد عقد الجلسة العامة التقييمية عشيت أمس بالمركب الشبابي بحضور كالعادة عدد قليل جدا من الأحباء، حضور الهيئة المديرة السابقة في فترتين هيئة محمد الغربي وكذلك هيئة المنجي العبيدي، وبالإجماع تمت الموافقة على التقريرين المالي والأدبي للفترتين. وبطبيعة الحال بالتالي اليوم تقريبا سعد الله الخلفاوي هو رئيس الهيئة التسييرية، اليوم سيتم بطبيعة الحال تكوين الهيئة التسييرية للمسير القديم الجديد سعد الله الخلفاوي، وننتظر أنه انطلاق التمارين بيكون في بداية الأسبوع القادم. وأقرب مدرب كالعادة هو ابن النادي هيكل العياري، هو الذي سيكون مدرب فريق جندوبة الرياضية. ننتظر أنه نتعرفه بطبيعة الحال على الهيئة التسييرية الجديدة لفريق جندوبة الرياضية بقيادة سعد الله الخلفاوي، هكذا نجم نقوله انفراج الوضعية مبدئيا بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية. حنا
0: شكرا لك فوزي، هذه أخبار جندوبة الرياضية. بقية أخبار الفرق التونسية، نذكر النادي الإفريقي المدافع عبدو صيدي السنغالي يلعب في فريق النادي الرياضي البنزرتي وفريق هلال بنغازي الليبي في صورة ما تفضل الإشكاليات مع الفريق الليبي يكون في صفقة انتقال حر لفريق النادي الإفريقي. وسيمبارا مازال يجري الاختبارات الطبية قبل انضمامه لفريق النادي الإفريقي لوكاس ريبيرو البطل المسلسل ترجي وفريق الاتحاد الليبي مازال ما ثم حتى حاجة رسمية. الإشكال يعني في طريقه للحل مع قبول جاك ديارا الالتحاق بفريق الاتحاد. فريق النادي الرياضي الصفاقسي يبدأ تربصه بالعاصمة وكما ذكرت يواجه فريق الأولمبي البيجي في لقاء ودي نهار 13 أوت النادي الرياضي البنزرتي. فاز البارح أمام النادي الرياضي لحمام الأنف هدف مقابل صفر. النجم الرياضي الساحلي لأنها تربص حمام بورقيبة في ثلاثة وديات لعبهم الفريق في هذا التربص، ونهار لحد يواجه فريق تقدم سقيطة دير الصاعد للرابطة الأولى لكرة القدم. البارح 10,000 اشتراك تم اقتنائهم بالنسبة لأحباء فريق النجم الرياضي الساحلي. الرقم هذا عنده مدة ما صارش في فريق النجم الرياضي الساحلي، 10,000 اشتراك تم بيعهم. دائما مع الأخبار الرياضية، واليوم الندوة الصحفية للجامعة التونسية لكرة السلة العشرة لتسليط الأضواء على تحضيرات المنتخب الوطني التونسي للنفذة الرابعة للتصفيات القارية المؤهلة لمونديال قطر 2027. بركة الحميدي يمضي لفريق الملعب التونسي، الملعب التونسي مش يغيب عليه الفرحاتي لمدة شهرين، الحارس اللي تعرض إلى إصابة. التمديد في أجل الحصول على إجازة المشاركة في البطولة الوطنية لكرة القدم إلى موعد 17 أوت الجاري. نذكر زوز فرق مازالوا مخذوش الاشتراكات نتاعهم والإجازات، هما فريق النادي الرياضي لحمام الأنف وفريق النجم الرياضي الساحلي. هذه أخبار الرياضة وبرقية الرياضة على موجات إذاعة الكيف. يوم سعيد وموفق للجميع.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إشهار.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
1: إشهار.
3: الثامنة صباحا.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية. وضمن عناوينها إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، واليوم انطلاق الدورة الرابعة من تظاهرة ناجحات ببلادي احتفالا بالعيد الوطني للمرأة. إطلاق مشروع بغار دماء لتحويل النفايات إلى منتجات حرفية باستعمال مواد صديقة للبيئة. تقدم إنجاز عدد من مشاريع التنمية المندمجة في قسطيها الأول والثاني بمختلف معتمديات ولاية سريانا. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى جابس ويؤكد إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث. بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بكافة ولايات الجمهورية الدورة الرابعة من تظاهرة ناجحات ببلادي لتكريم دفعات جديدة من النساء المتألقات تقديرا لجهودهن المتميزة وبصمتهن في مسار ريادة المرأة التونسية. وستتولى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري افتتاح فعاليات هذه التظاهرة بولاية منوبة. هذا وأطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكافة جهات الجمهورية بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. أطلقت جمعية التنمية والعدالة الاجتماعية بغار دماء بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة مشروعا جديدا يهدف إلى تأهيل نساء المنطقة لتحويل النفايات إلى منتجات حرفية باستعمال مواد صديقة للبيئة. المهندسة الفلاحية وممثلة الجمعية رباب المرداسي.
5: المشروع يمتد على 3 أشهر، يهدف إلى الجمع بين الحرف اليدوية القائمة على التدوير الاقتصاد الدائري والسياحة البيئية، وهذا للمحافظة على غابتنا وخلق فرص دائمة للشباب والنساء. منطقة التدخل اللي اخترناها هي المحمية الوطنية بالفيجة وأحوازها. كمرحلة أولى انطلقنا في تأهيل أكثر من 20 مستفيد ومستفيدة، ركزنا أكثر على الشابات ونساء المنطقة لتقنية تحويل النفايات إلى منتجات حرفية صديقة للبيئة باستخدام مواد أولية محلية ومعاد تدبيرها. الحقيقة لقات رواج ونجاح كبير من قبل المستفيدين، وهذا باش نشوف يتبلور في مشاركتهم في مهرجان ودمنيز. باش يشمل تدخلنا في المشروع تركيب لافتات ولوحات الإرشادية في المحمية الوطنية بالفيجة.
3: أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتبرقة حكيم الرويسي تسجيل تراجع في عدد رؤوس الأبقار المعدة لإنتاج الحليب بالجهة نتيجة عدة أسباب أبرزها صعوبة الحصول على بطاقة المسلك، مطالبا بتعديل المنشور الخاص بهذه البطاقة لتسهيل نقل الأبقار وتجديد القطيع.
1: مشكلة تجديد يعني القطيع نتاعنا بقاء المعدل لإنتاج الحليب دي من الأشكال المطروحة بطاقات المسلك اللي ما نجمش ياخوها أي فلاح من البقرة باش يجيب بقرة من أي منطقة أخرى. البقرة يقول لك تمشي للمصالح البيطرية ما يعطيكش بطاقة مسلك، يقول لك أنا عندي منشور من عند وزارة الفلاحة من عند الإدارة العام للإنتاج الحيواني ما نعطيش بطاقة مسلك باش يهز بقرة للمناطق الحدودية. والحال أنه فما برشا فلاحة ما همش مهربين ونكافحوا تهريب الأبقار المعدل لإنتاج الحليب وكذا، ماذا بيتنا نحافظ على القطيع نتاعنا ونحافظ على العدد نتاعنا، لكن زاد هذا ما يمنعش انه فما برشا فلاحه كان عامين ما فماش حتى تجديد للقطيع، هذا البقره اللي تتباع ما فماش بقره اخرى تعوضها. احنا كاتحاد ندعو الى تعديل المنشور اللي يمنع بعض الفلاحه يجيب بقره الى منطقه كيما تبارك ذاك المطلوب تمكينهم بطاقه مسلك.
3: تقدم إنجاز عدد من مشاريع التنمية المندمجة في قسطيه الأول والثاني بمختلف معتمديات ولاية سليانة والمتعلقة بالتزويد بمياه الشرب وتهيئة عدد من المسالك بنسب متفاوتة في انتظار تخصيص اعتمادات إضافية لاستكمال الأشغال. الزميل ماهر الهماسي.
6: في إطار البرنامج التكميلي لمشاريع التنمية المندمجة القسط الأول بمعتمدية سيدي برويس، بلغت نسبة إنجاز تهيئة وتعبيد المسلك الفلاحي سد نشم 15% مع تسجيل بطء وتقطع في نسق الأشغال. أما بمعتمدية كسرى فيتواصل الإعداد لتهيئة وتعبيد الطرقات بالحي الشعبي جنان الرمان مع العمل على فتح الاعتمادات إلى جانب مشروع تهيئة مدخل كسرى العليا. وفي إطار البرنامج التكميلي القسط الثاني تتواصل بمعتمدية الكريب الإجراءات لفتح الاعتمادات الخاصة بتهيئة معبر الخشبية وتهيئة وتعبيد مسلك العالية وإتمام تهيئة وتعبيد مسلك أولاد عمر. بمعتمدية العروسة بلغت نسبة إنجاز تهيئة وتعبيد مسلك لجنوية تكنينة 25%، فيما بلغت نسبة تهيئة الحي الشعبي بوجليدة 75%. وبمعتمدية بعرادة بلغت نسبة إنجاز وتهيئة مسلك عين بلوطة العميرية 30%. ومن المنتظر أن تنطلق أشغال تزويد دوار الخروبي بالماء الصالح للشرب بمعتمدية سليانة الجنوبية عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه خلال شهر سبتمبر المقبل، في حين تتواصل الإجراءات لفتح الاعتمادات الخاصة بتهيئة معبر المسايعية أولاد زناك وتهيئة المسلك الفلاحي قرويشة الحضيرية سفينة.
3: دعت النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية الكاف دلال الموشي السلطة الجهوية إلى الضغط على المقاولين المكلفين بإنجاز عدد من المشاريع بمعتمدية الدهماني للإيفاء بتعهداتهم والتسريع في الأشغال.
7: المشاريع المعطلة في الحقيقة معناها المشاريع مش معطلة، المشاريع يعطلوا فيها تحديدا المقاولين. اليوم وقت اللي نجي نشوف معناها في معتمدية الدهماني نلقى ثلاثة مشاريع في نفس النهار معناها حادثة. الملعب البلدي بالدهماني وقت اللي فلوسه اترصدت من 24 جويلية لليوم التجهيز ما يرسلش المقاول الجباب الملعب نفكر. البياسة وسط البلاد معناها مشروع كيف كيف دفعنا عليه وخذاه حقه المقاول كيف كيف ما ثماش. نفس الحكاية معناها حفرة في وسط البلاد اليوم عندها قرابة 20 يوم. السبب الوحيد هو مرور الشاحنات فوق الحفرة هذيك وقت اللي نحن عنا قرار وهذا السلطة الجهوية تعرفوا اللي باش الكمين معاش تتعدى من وسط البلاد، ورغم هذاك مازالت الشاحنات تتعدى وهي سبب. لكن نرجع ونقولك اللي المعضلة الكبيرة في المشاريع المعطلة ترجع تحديدا للمقاولين. المقاولين هذوما الحقيقة أنا رفعهم يخدموا بدون حسيب ولا رقيب، لذلك دعوة للسلطة الجهوية أنها تجتمع بالمقاولين هذوما الحقيقة معناها ونشوفوا معهم طريقة أنه اللي يأخذ صفقة يتعهد بها يعطيها لنا في الأجال.
3: وطنيا، أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الاثنين زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة، مؤكدا أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث. وشدد رئيس الجمهورية بالمناسبة على ضرورة التعاطي مع الوضع البيئي في جابس بما يضمن معالجة مصادر التلوث ووضع حد للتداعيات المترتبة عنها عبر إيجاد حلول عاجلة وفعالة إلى جانب العمل على معالجة الإشكاليات الهيكلية على المدى البعيد. وتأتي هذه الزيارة في سياق متابعة رئاسة الجمهورية للملف البيئي في جابس الذي شهد خلال السنوات الأخيرة مطالبة شعبية بإنهاء التلوث الصناعي ولا سيما في محيط الوحدات التابعة للمجمع الكيميائي التونسي. قررت لجنة المشاريع الكبرى التي أشرفت على اجتماعها أمس رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسيعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي إلى جانب المشروع أو الشروع في استكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف باء بمدينة تالا ومشروع المدينة الرقمية بالنحلية. وأكدت رئيسة الحكومة في افتتاح أعمال اللجنة أن التسريع في إنجاز المشاريع العمومية يمثل أولوية قصوى لدفع النمو الاقتصادي وتطوير البنية الأساسية وخلق الثروة وفرص العمل، إلى جانب الحد من التفاوت الجهوي والارتقاء بجودة حياة المواطنين وترسيخ العدالة الاجتماعية. أعلن الديوان الوطني للأعلاف أمس عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من اليوم الثلاثاء، وذلك في بمخازنه بمختلف الجهات. وحدد الديوان سعر البيع بالحاضر في مستوى 866 دينار للطن الواحد. بالنسبة إلى البيع بصفة مؤجلة، حدد السعر في 868 دينار للطن بالنسبة إلى أجال خلاص ب 45 يوما، و 871 دينار للطن في أجال 60 يوما، و 874 دينار للطن في أجال 90 يوما عند اعتماد كمبيالة مضمونة أو ضمان بنكي. كما حدد سعر البيع ب 874 دينار للطن في أجال 45 يوما، و 877 دينار للطن عند أجال 60 يوما، و 880 دينار للطن في أجال 90 يوما عند اعتماد كمبيالة عادية في حدود سقف التأمين على الخلاص. عالميا، قال مصدران أمنيان لرويترز أن رئيس الاستخبارات العسكرية في قوات شرق ليبيا الجيش الوطني الليبي قتل أمس الاثنين أثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته خارج منزله في منطقة الهواري في بنغازي. إلى لبنان، حيث نفى مصدر لبناني تجميد المفاوضات مع الكيان الصهيوني على خلفية التصعيد الميداني والاعتداءات المتكررة، مؤكدا انعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات مطلع سبتمبر المقبل على أن يتم تحديد الموعد النهائي والإعلان الرسمي عنه في وقت لاحق. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية مساء أمس أن الولايات المتحدة تلجأ إلى العقوبات كلما أثبتت عجزها عن انتهاج الدبلوماسية، وتزيد من جرعتها كلما فشلت في تحقيق نتائج المرجوة، وفقا لوسائل أعلام إيرانية. نهاية النشر، وهذا تذكير بالعناوين. إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، واليوم انطلاق الدورة الرابعة من تظاهرة نجاحات ببلادي احتفالا بالعيد الوطني للمرأة. إطلاق مشروع بغار دماء لتحويل النفايات إلى منتجات حرفية باستعمال مواد صديقة للبيئة. تقدم إنجاز عدد من مشاريع التنمية المندمجة في قسطيها الأول والثاني بمختلف معتمديات ولاية سليان. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى جابس، ويؤكد إيجاد حلولا عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث. نهاية النشر، مع أجمل تحيات رفيق الجسمي، نلتقي تمام التاسعة في أمان الله.
8: السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: صيف آمن.
11: أثناء وجودك على الشاطئ، اهتم بقراءة اللافتات الإرشادية الموجودة قبل ممارسة السباحة، فبعض الأماكن تحتوي على أمواج عالية، أو تتميز بوجود تيارات مائية قوية، أو وجود قناديل البحر الحرية.
10: صيف آمن مع رفيق الجسمي.

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار.
3: هاي تك.
4: مرحبا اهلا وسهلا بكم من جديد. نرجع معكم ومع ركن هاي تيك مباشرة وآخر الأخبار التكنولوجية. نبدأ بالتقارير الصحفية اللي كشفت أن شركة أوبن إي آي تعمل على تطوير جهاز ذكي جديد يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو مكبر صوت محمول بحجم قرص الهوكي بتصميم دائري، ومن المتوقع أن يتراوح سعره بين 300 و 400 دولار أمريكية. وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية، فإن الجهاز الجديد لن يتضمن شاشة عرض، بل سيركز بالكامل على التفاعل الصوتي مع شات جي بي تي عبر مجموعة من الميكروفونات ومكبرات الصوت، مع اعتماد نموذج ذكاء اصطناعي قادر على تقديم استجابات أقرب إلى التفاعل البشري، إضافة إلى التعلم التدريجي من تفضيلات المستخدم وسلوكيته. وأشار التقرير إلى أن الجهاز سوف يضم أجزاء متحركة وإضاءة مدمجة تمنحه طابعاً تفاعلياً، إذ ستظهر الإضاءة حالة الاستماع في حين ستعكس الحركة استجابة الجهاز أثناء المحادثة، كما سيحتوي على كاميرات ومستشعرات تمكنه من فهم البيئة المحيطة وتوفير تجربة استخدام أكثر ذكاءً. باش نبقى مع شركة أوبن إي آي اللي أبطأت تطوير بعض جوانب نموذجها المرتقب للذكاء الاصطناعي أسترا، وعلقت أنشطة داخلية مرتبطة به بعدما أظهرت تقييمات أولية أن قدراته في الأمن السيبراني والبرمجة القائمة على الوكلاء وصلت إلى مستوى دفع الشركة إلى تطبيق إجراءات حماية أكثر صرامة خلال مرحلة التطوير نفسها. وبحسب إفصاح الشركة، فإن الاختبارات الأولية للنموذج أظهرت أداء قويا إلى درجة جعلت الشركة غير قادرة في الوقت الحالي على استبعاد وصوله إلى مستوى القدرات السيبرانية، وهو أعلى مستوى للمخاطر ضمن إطار الاستعداد اللي تستخدمه الشركة لتقييم المخاطر المحتملة لنماذجها الأكثر تقدما. ووفقا للشركة، فإن قدرات النموذج قد تخلق مسار جديد نوعي لمخاطر جسيمة، بما يستوجب تطبيقات ضمانات وإجراءات أمنية خلال عملية التطوير نفسها، وليس فقط قبل إتاحة النموذج للمستخدمين. وتشير النتائج الأولية المتعلقة بالنموذج إلى تقدم كبير في قدرته على التعامل مع مهام الأمن السيبراني، بما قد يسمح للنظام الذكاء الاصطناعي بالعثور بصورة مستقلة على نقاط ضعف وتنفيذ هجمات ضد أنظمة حقيقية تتمتع عادة بمستويات قوية من الحماية، هذه بحسب تقرير لموقع تيك كرانش. نواصل في الايتيك. ويختبر تطبيق واتساب قسم جديد عبر هواتف الايفون يسهل على أولياء الأمور تفعيل أدوات الرقابة الأبوية على حسابات أبنائهم من صغار السن والقاصرين والمراهقين. ويتيح القسم الجديد اللي يحمل اسم Parental Controls ربط حساب ولي الأمر بحساب الطفل عبر أعدادات واتساب، ثم تفعيل أدوات الرقابة خطوة بخطوة من داخل التطبيق. وبمجرد بلوغ المستخدم سن 18 عام يرفع واتساب القيود الأبوية تلقائيا، ويتيح له الوصول الكامل إلى الميزات التي كانت تتطلب موافقة ولي الأمر. يتيح تبوي Parental Controls الأولياء الأمور الوصول بسهولة إلى أدوات الحسابات المدارة من قبل الوالدين وربط حساباتهم بحساب أبنائهم، ويتم ذلك من خلال الدخول إلى أعدادات حساب الطفل في الواتساب، ثم اختيار أدوات الرقابة الأبوية ليظهر رمز استجابة سريع QR code على شاشة هاتف الطفل. بعد ذلك يمكن لولي الأمر مسح الرمز باستخدام أداة ربط الأجهزة داخل واتساب عبر كاميرا هاتفه، وبذلك يتم ربط الحسابين، وعقب إتمام الربط يطلب واتساب من ولي الأمر إدخال تاريخ ميلاد الطفل، وهو تاريخ لا يكون مرئي لمستخدمي التطبيق إذ تعتمد عليه المنصة لتحديد الميزات التي سيتم تقييدها وموعد رفع القيود عند بلوغ سن 18 عاما. ونختم أخبار الهايتيك بجديد الميتا. تدفع ميتا البرمجة إلى مرحلة جديدة عبر ميوز كود، وهو وكيل ذكاء اصطناعي يقرأ المشروع كاملا ويضع خطة وينفذ المهام ويشغل الأدوات والاختبارات قبل مراجعة النتيجة. هذه الإجراء الجديد اللي تدفع به ميتا وكلاء الذكاء الاصطناعي نحو برمجة مستقلة.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار

0: إشهار.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت. امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
0: إشهار
2: إذاعة الكاف،
3: صوت الشمال الغربي في إمجاز الباب على الذبذبة 102.2.
4: مواصلين معاكم، والمفروض القيد تو يكون مع أسعار السوق في انتظار أنه يكون حاضر معنا ماهر من سيلينا في أسعار السوق اليوم اللي جينا من ولاية سيلينا. نمشي مع أخبار البلاد، نعرفوا اللي يصيف أثناء أكيد ما كانش سهل على التوانسة الكل، خاصة في مسألة القطع الدوري للكهرباء وما أثاره من جدل. البارح كان اجتماع لجنة المشاريع الكبرى، وكان على الطاولة من أبرز المشاريع مشروع كهربائي يدخل عايز الاستغلال منتصف 2027 فيما يتعلق إذن بمشروع توسيع محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري. قدم وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عرض حول المشروع اللي يهدف إلى دعم القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية للكهرباء وتحسين مردودية المحطة بما يدعم التوازن بين الإنتاج والطلب، يساهم في ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء والحد من مخاطر اللجوء إلى تخفيف الأحمال خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك. شنو يتضمن المشروع؟ يتضمن المشروع تركيز وتشغيل توربينة غازية ثالثة بقدرة تتراوح بين 250 و 400 ميجاوات إلى جانب منشآت تصريف الطاقة الكهربائية المنتجة، وتقدر كلفة الجملية بنحو 600 مليون دينار على أن يدخل حيز الاستغلال خلال صيف 2027. يأتي المشروع هذا في ظل ارتفاع نسق الطلب على الكهرباء بنسبة تتراوح بين 4 و 5% سنويا، وتسجيل ذروة قياسية للطلب خلال شهر جويلية 2026 بلغت 6400 ميجاوات مقابل 5175 ميجاوات سنة 2025. تم التأكيد خلال اجتماع لجنة المشاريع الكبرى ضرورة الانطلاق الفوري في إنجاز المشروع بالتوازي مع تنفيذ مشاريع كبرى أخرى فيما المجال الطاقي وتطوير الشبكة وتركيز العدادات الذكية والترفيع في قدرات خزن الكهرباء، وهذا في إطار تنفيذ مخطط العمل المنبثق عن استراتيجية الدولة في المجال الطاقي على المدى القصير والمتوسط والطويل. هذا إذن فيما يضمن وفي ركن أخبار البلاد، وخاصة كما قلت أنه الكهرباء وما أثاره الحقيقة من مشاغل خاصة صيف الأثناء في القطع الدوري للكهرباء، وما تسبب فيه زادة معطى في مجموعة الحقيقة من الأضرار بالنسبة للناس اللي عندها مشاريع، الناس حتى الناس اللي في ديارها برشا مشاكل الحقيقة. هذيك علاش لابد أنه يكون هو تصور من الأولويات ضمن المشاريع الكبرى.

0: نرجع معكم وركن الميكرو تروتوار من بيجة زميلتنا فاتن الاتوجيني حاضرة معنا. صباح النور ومرحبا فاتن، أهلا وسهلا بيك.
1: صباح الفل الأخيرة معك ورد ياسمين،
0: أنت كل المستمعين يعيشك يا فاتن، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. نتحدثوا على العولة توا فاتن، وقيتها إلى محال
1: أكيد وقيت العولة ولو الحقيقة صدقني خيرة معاها حتى من جوا
0: أي صحيح
1: في برشا بلايس معناتها العولة، خاصة اللي تلقاها مثلا باش يسافروا ولا عندهم شكون باش يجي ويسافر، خاطر العولة راهي الحقيقة خيرة مش مجرد عادة قاعدين نحافظوا عليها، هي أكثر من هكاك، هي منتوج تخدم بحب، هي تركيبة تتعمر وتتملي لكن الأيامات اللي الواحد ساعات ما تعرف الفلوس تحضر وتغيب في بعض المناسبات، ساعات واحد تجي ظروف معناتها هي خلينا نقولوا حاجة نخبيوها لنهار غدوة. أكثر من هيك هي لمة، هي فرحة، هي مناسبة تجمع العائلة، فيها اللعب فيها الضحك. إذن العولة مش مجرد تقليد، هي ذكريات زادة برشا ناس حتى تحكينا معهم يقولك تذكرني في الجو بتاع قبل في اللمة بتاع قبل. والعولة برشا ناس تقولك نعمل عولتي حاجة نظيفة، والبرالي واللي تخدم اليوم ومهيش قادرة انه هي تحل عولتها بيدها، سواء كانت تهز لشكون وتكون ثقة وإلا تجيب حتى شكون السيد يخدموا في الدار، تجيبهم بحذها على عينها يخدموها عولتها الكل، ولكن تتعدى في نفس الظروف في نفس الأجواء اللي هي اللمة والضحكة والفرحة. وكما قلنا نذوق بعضنا سواء كانت نهارة اللي نطيب معتها الحاجة الكسكسي الأخضر معتها والقطعة كما يقولوا في نهارة العملية بتاع العولة، وإلا اللي عنده شكون في الخارج يحضر له عولته باش يهزها معاه تبدأ عولة طعام كامل. إذن العولة اللي هي الحقيقة تشمل برشا منتوجات الأخيرة طول مدة هذه عولة الملوخية وبرشا نساء معناتها يخدموا العولة بتاع الملوخية، الفلفل العوالي زاد الفلفل الأحمر، الهريسة، الهروس، الفلفل المدشدش اللي توا وقيتهم في المتهزية، أقبلها الكسكسي المحمص، ثم اللي يعمل حتى القمح والشعير يحضرهم كيما هكيكة باش يعجن بيهم الخبز في وسط العام. إذن برشا حاجات أتماطم شريحة زاد أخيرة العولة معناتها تشمل برشا منتجات، وهي كما قلنا برشا جو برشا ذكريات مجهود.

0: مجهود وتعاون زاد في التآزر بتاع الجيران اللي كان قبل وشوفوه بأكثر معناتها كثافة، بأكثر تواجد، بأكثر لحمة. فيه نقص توا، لكن اليوم كيف نحط الرحال في مدينة تستور اللي هي حسيتها من أكثر المعتمديات في ولاية باجة، ما زالت محافظة على هالأجواء هذية، ما زالت محافظة على هاللمة، على هالتقليد هذية، إعداد العولة كما قلنا بكل المكونات اللي تستحقهم.
1: أما فات ما بقتش محافظة يظهر لي كما مستنسين معناتها قبل أميتنا وجداتنا اللي كانت حاجة مقدسة العولة، معناها راهو من العام للعام حاجة ضرورية جدا. اليوم تقريبا ولينا أكثر يمكن تفقدت معناتها ما عادش موجودة بالكيفية اللي كانت عليها. تبقى اليوم فما توجه أن الناس اللي تعاول معناتها الناس اللي تمشي تقول لك أنا باش ناخذ العولة لديري ولا يشوفوا مع شكون ربما يخدموا العولة هذية الحاجات العربي كما نقولوا احنا ويقبلوا عليها يا فيتر، معناتها ولا فما توجه جديد في في في, في مفهوم العولة بين ذفرينا.
0: أخيرا في هي النقطة، لكن مازال فما برشا نساء حتى انك النساء الكبار محافظين عليها، وفما شكون صدقني معناتها فوق 60 فوق 70 سنة تقول لك نحب نخدم عولتي وحدي. سيدتي كبار إن شاء الله ربي يفضلهم ربي يعطيهم الصحة. كما قلت أنت معناتها لكم هما البركة أخيرة اللي حتى اليوم كيف احنا الجيل هذية نتحقوا باش نعولوا نقصدهم هما هي سواء تجيب أحذانا ولا احنا نطول نعطيوها المكونات ونتفهموا معها على الساس، لكن انه العولة تكون حاجة دياري حاجة أوليفة. ما ننسيوش زادة انه هذية راهي مورد رزق البرشا السيد حتى الحرفيات المجامع، مجامع تنمية الفلاحية اللي تخدم على تحويل المنتجات إلى فلاحية واللي هي تشارك في المعارض ولا في نقاط إلى بيع، زادة هي بيدها تعمل هالعولة هذه في الطرق التقليدية وتروج لها بأمبلاج جديد بأمبلاج مزيد هكيك المفيد ديما نحافظ على الحاجات التقليدية.
1: نسمع مع بعضنا ملفات ريبورتاج هكا ولا اي نسمع مع بعضنا فيت نتفضل.
2: بالنسبة لي انا بما اني نخدم معناتها الاكثريه نجيب نسي للدار هما اللي يعملوا لي كل شيء، وثم حاجات الحق نشريهم، اما ثم برشا نسي في التستور يعملوا العولة بوحدهم. عولة الدار ديما وحدها خاطر حاجه نظيفه، حاجه معناتها عملتها بيدك تشوفها معناتها على عينك، سورتو الصغيرات مثلا اللي عندهم صغيرات ماذا بهم حاجه يعملوها لهم في الدار ديما خير.
3: بالنسبه للملوخيه نشيحها وحدي ونعملها وكل شيء ومن بعد نهزها للطاحونه. الكسي نجيب امراه تعول لي. بالنسبه للفلفل كيف نشري من عند اللي يدوروا في كميونة كل شيء، وبعد تالي أنا نحلو فهمت ونحطه فوق السطح يشيح وكل شيء، وبعد نهزه للطحون. أي الفلفل وحدي الملوخية وحدي بالطبيعة والمحافظة على العادات والتقاليد متاعنا فهمت، وأم بلوز جو هكا تضيع الوقت وأمبيونس في الدار ولما ويجو خواتي فهمت يعاونوني شوية نتلموا يبدأ فطور وقزوز وتزغريت ودربوكة وجو حسينو نعملو جو في العولة نعملو جو في الصيف نعملو جو.
4: هي كانت قبل تتلم العيلة كلها يعني العيلة الكل الخيلة العمة بنت الخيلة الكل تلموا فرد دار كل مرة يعملوا في دار، مثل اليوم تلموا عند المرة هذيك يعملوا لها عولتها، المرة يغدوا عند مرة أخرى وتتلم حتى لين تعمل العيلة كلها. توا بحكم العبيد والمشاغل فما شكون مازال محافظ يعمل هو عولته في الدار، كل شيء تعمل في الدار الكسكسي المحمصة. أما نكهة قبل وحدها نكهة قبل اللمة ولمة النهار الزلقين يبدأ كاين عرس تتلم البنات كلها تحط تزلق الفطور مش سبيسيال نشوف بعض من عيلتنا عندهم فطور الصباح بعد ايش يعملوا لمة رشتة ولا نواصل رشتة تستور معروفة بعدها ولا قبلها بعد في القيلة كيف يعملوا فطور آخر في العشاء ذاك لازم منه كسكسي طري ما تتكسكس في وقتها مش كلم كسكسوا معه. والله التخبية كانت في الخوابي خاطر معروفة العولة تتخبى في الخابية طب تخبش في البلاستيك ما تفسدش لمتها وحدها العولة تبقى واحدها انه يتحسر عليها وبرا وكهو خاطر مشيت الكبار ما عاد
5: بكري نرحوا الجامعة تنغربلوه بالغربال وبالتقعيدة والتقعيدة على الرقعة زيدة كيف نعملوها من الجلد لما في الدار ونهارتها نقولوا نحن نطيبوا من القصعة كسكسي يبدا اخضر ونبدو صغاريت وغني واللي يجي معناتها رحبوا به واللي يجينا لول نقولوا له راه الخيط عليك معناتها يلزم يجيب لنا حاجه في يده حلوه يا جازوز يا شروبو يا اي حاجه. نبدو بالكسكسي ونهار الثاني نعملوا المحمصه عباره عن عرس ماهيش عوله هو تبدا ساعه نحاز اذا ما استعملوش ساعه اخرى. بعد ما نفوروه الكل نتلموا عليه عاد الكل يدي يدي ونحكوه ونقولوا نحنا بالغربال للكسكسي الخشين وننشروه في السطح على الملاح في يوم 3 أيام 4 أيام ونخبوا بعد عولتنا وكل عام ونحيي بخير. بكري في الخواب يحبوا العولة في الخابية وحتى يتعدى النهار وندربكوا على القاصة ندربكوا على السطل هاني فامنا تغني ودايتنا تخدم العولة.
1: هذا هو هذه عاداتنا وتقاليدنا فيت أنا أكيد فيما يتعلق بالعولة. نختم معاك فيت
0: أكيد كما فلنا خيرة عادة حلوة برشا عادة مزيانة عادة فيها برشا معاني تاع اللمة تاع التعاون تاع الفرحة التكاتف معناتها والتآزر هذية في مظاهر بسيطة لكنها ديما تعزز اللحمة بين أفراد العائلة. اليوم العولة نقصت شوية لكن ثم برشا عائلات مازالت محافظة عليها محافظة على هالتقليد هذية محافظة على هاللمة هذية وزادة ثم ناس تحب ديما تشري الحاجة الديالي والعربي أكيد ثم سيات ثم حرفيات قاعدين يخدموا في هالشيء هذية ومحافظين عليه وما زالت هالأجواء هذية وهالعولة هذي والخدمان بتاعها ينتقل من جيل لجيل بطريقة تقليدية مع إرفاء اللمسة العصرية كما قلنا اللي هي تشمل خاصة التعليم تشمل بعض الإضافات للحفاظ على هالمنتجات هذية لكن كما قلنا تبقى عادة حلوة موجودة وخاصة المدة هذي قاعدين نعيشوا فيها الأجواء الحلوة هذية خاصة الملوخيه
1: والطماطم الشريحه اللي متهذوما يا خيره. هذا هو فيتن يعطيك الصحه فيتن اكيد على الموضوع في وقته وها شكرا ليك زميلتنا فيتن التوجيني يعطيك الصحه في ركن الميكرو تروتوار. مازلنا معاكم احنا نمشي مع ضيف الحصه ضيفتي اليوم نتحدث على المراه نتحدث على المراه اللي هي حاضره في المجالات الكل في الاوقات الكل في المناسبات الكل كما كنا تو مع فيتن المراه اللي محافظه على العادات والتقاليد العولة التونسيه نتاعها عاداتنا وتقاليدنا حاضرة في برشا في الحياة اليومية معناتها لكن فما جانب ربما مخفي ما تحدثوش عليه برشا في واقع المرأة التونسية وإحنا على أبواب الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية نفسية المرأة في هذه الكل كيفاش يلزمنا نتعاملوا معها من العائلة متاحة من المحسين بها في الركن هذية حاضرة معايا الدكتورة والباحثة سندس العبيدي في موضوعنا لليوم. صباح النور مدام سندس إن شاء الله نهارك أسعد الأيام مرحبا بيك
6: النور لك وحشه ولكل
1: عايشك وانت زيد عايشك سعيده بلقائك هاتي صبيحه مدام سونتس
6: ما شكرا على هذه معناتها الموعد مع اذاعه كيف مره اخرى
1: مرحبا بك.
6: مهم ياسر باش نحكيوا على المراه على نفسيتها على على صحتها الجسديه زاده علاش ديما كي نحتفلوا بعيد المرأة ندعو الجميع باش يقدروا المرأة باش يعطوها قيمتها باش يعطوها الفالور نتاعها. أما حاجة مهمة أنا حسيت مدام خيرة نحن نتغافلوا عليها اللي هي شنو عطت للروحة هي شنو ما عدناش في ثقافتنا المرأة إنها هي معناتها تاخذ ريسبونسابيليتي بتاع صحتها النفسية وصحتها الجسدية هي فقط تنتظر تعطي وتعطي وتعطي وتنتظر التقدير وتنتظر شكون يقولها صحتك ينهزك الطبيب يجي الطبيب. هي في الكلتور نتاعنا هي ما تتلهاش بروحها معناتها المراه هذا الموضوع حبيت نحكي فيه من منطلق لونتوراج نتاعنا واكيد مدام خير انت زاد راسي برشا نساء زميلاتك ومكافحات مكافحات صحيح ونحن منهم زادة
1: طبعا
6: نحن من هذا المجتمع يعني نحن منش باش ننظروا عليهم يعني خاطر نحن عايشين احسن منهم ولا نفكروا خير منهم نحن ديما نتطور وديما نحاولوا نطوروا طريقة تفكيرنا. الحديث هذا موجه مش باش نصدعوا العائلات والا
1: باش
6: نقولوا لا بالعكس هو باش يكون حديث باش يرجع مش يرجع للعائله بريقه اما باش يخلي الحياه الاسريه اسعد
1: علاش لانه راي الام كي تبدا مرتاحه ونفسيتها مرتاحه تنجم تقدم وتنجم تواصل. كي تبدا نفسيتها تعبه وماهيش مرتاحه هذيا باش يرجع زيدا سلبا على العائله، على صغيرات، على عائلتها، على المحيطين بها، راهو هذيا معروفه معناتها المساله. على هذيك علاش احنا نركزوا على النفسيه، من مش من بابنا باش ننظر ولاد بقينا هذيا واقع نعيشوه الناس الكل مدام سونس، واحنا كنساء في نهايه الامر. راهو كي تبدا نفسيه مرتاحه معناتها فما طاقه كبيره للعطاء معناتها والاجتهاد، وان نقدموا لعائلاتنا ولصغيراتنا وللناس المحيطين بنا وموجودين في حياتنا. تفضل مدام.
6: ايه صحيح مدام خير. انا باش نبدا حكايتي بقصه.
1: تفضل.
6: معناتها صادفتني صديقه قديمه اللي عندي مود ما لقيتهاش، صادفتني لها بصراحه حالتها الجسديه والنفسيه ما عجبتنيش جمله، حسيتها انسانه مستنزفه. دوب ما حكيت معاها انهمرت معناتها عينها بالدموع وكيت وانا وعطيت وعملت، بقيت شويه سكتت. بعد حكيت لها حكايه اخرى جمله. قلت لها راهي عرضتني، فما شكون عرضني يشكي منك؟ كيفاش هي مراه طيبه برشا ومعطاءه ياسر، كيفاش؟ فقلت لها راهو يشكي منك. قال لي راهي الانسانه هذيا تخدمني عندها، ما ترتحنيش، ما تتلهاش بعيني، ما تتلهاش بسنيه، ما تتلهاش بصحتي، تستنزفني من الصباح لليل وهي تخدم زي، تستخسر فيا راحه هكا قاعده على الكرسي، وهي انا نحكي وهي باهته باهته. راهي زادت تشكي منك على خاطر كنتي حتى وقت باش تحلي تتفرجي في المسلسل، باش تسمعي موسيقى، باش تصلي صلاتك في وقتها، بتفرها دي روح عنين، هي زادة راهي تشكي منك. وشكون هذه؟ شكون اللي تشكي منك؟ ذي اللي تشكي منك، هذي الجسد والروح متاعك هم اللي يشكي منك،
1: نفسيتك
6: النعمة اللي أعطاهم لك ربي سبحانه، وانت اعتبرتهم غير موجودين، وانت ستحاسبين عليها يوم يسأل الإنسان عن النعيم. النعيم هي الصحة، زادة الصحة النفسية والجسدية. قلت لها انت تو اقعدي بينك بين روحك اكتبي، ترى خلي الجسد نتاعك هو يكتب لك في رساله. قلت لي نحس روحي مجرمه. قلت لها ابا نحن هكاك في انفسنا، النساء الكادحات معناتها اون جينيرال سي اون كولتور مدام خيره، واللي هي ربي ما يشبهاش ثقافه، واللي هي ربي ما يشبهاش. راه مش معناتها المراه تقوم بمسؤوليتها معناتها هي تولي تستنزف.
1: اي
6: المراه هي مسبح باش تفز، لازم هي يكون عندها وعي، لا تنتظر الطاقة من أحد. هي لازمها عندها وقتها باش ترتاح، تحطو أون بريوريتي، خاطر أنت موتور الدار، أنت تو يحبس كل شيء.
1: صحيح صحيح.
6: دونك شنو هي؟ لازم يولي عندها وعي إن هذيك حاجة مهمة في حياتها، ولا تنتظر من يشاع عليها، ولا تنتظر أن تحترق، ما الشمعة لازم تحترق لتضيء من حولنا. كوني وردة في الشجره نتاعك ورائحه الكافوخ والجذور على الناس الكل. هذه ما يلزمش مع الكلتور نتاع المراه اللي في الخزروا لها في المجتمع نتاعنا. المراه الباهيه هي المراه المضحيه، هي المراه اللي تستنزف. والمراه هذه النوع هذا نتاع النساء واللي هو يمثل الاغلبيه معناتها في المجتمع نتاعنا، النساء حزينات وما همش متفرهدين مورالمون وحياتهم تعبه ياسر. يا حبذا لو كان المراه تاخذ مسؤوليه على عاتقها انها هي تفرهد روحها، تكون عندها الانديبوندونس نتاعها باش تفرهد ولادها. انت يا امراه اللي تسمعي فيا، اذا كان انت تحبي ولادك فرحانين فرحي روحك. اذا كان تحبي ولادك يعيشوا مع امهم، يلقوا ام تسمحهم تحوس بهم، تفقدي روحك. تفقدي روحك، تحبي علاقه مع زوجك زاده باهيه ولا مع، تفقدي روحك، اعطي قيمه روحك. انت كي تمشي حفيانه ونفسي روحك تمشي ديما حفيانه، حتى واحد ما باش يشري لك شلاكك. باغ انت كي تمشي بشلاكتك وبتدوق كي دوري وتعطي قيمه لصحتك وقيمه لراحتك، ولا توا لازمني نعمل ستوب ونبقى ونرتب روحي شوي. كل الناس بشوي بشوي راهي باش تولي الثقافه تتبدل، يولي ما تزوجها يعرف.
1: مدام سندس، انا فما نقطه الحقيقه وهي اعترضتني في بعض المجموعات معناتها من بين النساء، وهي مش في معناتها في معناتها تكررت اللي هي انه تقول لك انا معناتها كأم كما قلت انت انا المحرك نتاع المنزل، نعمل كل شيء، نتولها بالناس الكل، اللي يمرض واللي يقرا واللي غير وغير وغير، وانا المحور معناتها، نعطي للناس الكل ونجري للناس الكل ونقف مع الناس الكل. تقول لك انا نهارت اللي نمرض مثلا، ولا نبدا انا مستحقه انهم هما باش يتولهوا بيا، ولا انا نكون محور اهتمام، ما تلقيش هذه يا مدام سوند زين الحقيقة عرضوني الحالات ما تلقيش الاهتمام بالكل زيدا رو باش نبدو معناتها فاهمين لا من قبل أولادها لا من قبل مثلا الزوج
6: كل من ضحت لأجلهم
1: رو بالحق. أنا علاش قلت لك الحكاية تكررت مش في حالة مش في اثنين أنا في
6: كل... سمحني يعني باش نقول لك الحاجة المهمة اللي لازم يفهموها جميع النساء
1: أي.
6: كلمة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذوما زوز آيات وفما آية أخرى ربي إني ظلمت نفسي ولم تغفر لي. ظلم النفس من أخيب الظلم معناتها أنواع الظلم اللي نجم يصير في العالم. علاش خاطر كل ما انت ما تنجميش تقولي للناس اعطيني انت ارسلتي رساله وقت اللي انت قررتي انك تضحي وتعطي ولا ما نخليش صوري قول انت صوري مثالش البس انت لبستي اشري انت انا مش لازم نشري قول انت انا مش لازم طيب مدام خير انت حطيتي كادر شيء وعاملك فيه الغير طيب انت هي حطيتي قيمه نفسك فين بالضبط فلو تنتظريش ما تنتظريش حتى واحد باش يقول عندها الحق لا الحق أصلاً أيه. أنت ظلمتي نفسك البداية تبدأ من ظلمك أنت لنفسك ده أنت تو أنت عملتي أكبر جريمة في نفسك ما تعبتها وهتكتها وكل شيء يعني منتظرة إذا كان أنت نفسك اللي جسدك اللي هو فيه وروحك اللي هي فيك ما رحمتيهاش يعني أنت منتظرة الرحمة من الانتراج المستحيل مش جحود مدام خير أيه. مش نقول جحود ولكن نقول هي رسائل أنت أرسلتيها للغير وهم
1: أصبح تعود تعود وكأنها عادة تعودوا معناتها رو التعود هذيك رو التعود يكون في الاتجاه السلبي رو مشكلة كبيرة برشا معناتها
6: صحيح أيه. مدام خير وهي رأي ثقافة قديمة راهو ملي من تربية بناتنا وإحنا صغار فزوا يلقوا الأم يلزمها تتظلم يلزمها تصبر يلزمها عادي
1: إنها تسكت وتعدي وتتحمل
6: أي. عبارة هي الموتور واللي هي تو ساعات أنت نلقوا إكسبليكاسيون لسبب الطلاق علاش كثرت لأن الجيل طلع ناقم لأنه نساء الأمس بنات الأمس هما نساء اليوم نجموا يكونوا فزوا يشوفوا في ظلم كبير للمرأة وما نجموش يردوا في الوقت هذا فتشوف يردة الفعل في توا في نسبة ما تحمل ما تقول لك هكا هاو دي ستوب واتا فنحن نرجع لهنا اللي أنت هي تحدي قيمة نفسك مش معناتها أنا أولادي زم أنا نذوب في أولادي لا التعلق الشديد بالكسوسوا بالزوج وإلا بالأولاد هذاك يرهق المرأة ويجبها ترضي الناس الكل هذاك يرهقها أنت أعملي ما عليك ولكن بادري بنفسك نفسك ثم نفسك ثم نفسك
1: نعم.
6: معناتها أدي بنفسك أعطي وقت مهم أنا اللي تقولي راني ما نجمش نقولها ما أنت كتجيبي تو صغير آخر باش تنهي به ولا لا
1: مزلت تقريبا دقيقة مدام سونت باش نحاوصلوا في هذه الكل يعني كما قلنا راه وقت المرأة تكون هي مرتاحة نفسيا أكيد تنجم تواصل الطريق لأنه طريق طويل وطويل برشا وتنجم تكون هي أكيد رو ساعاتها التوازن النفسي اللي يحتاجه الصغير يبدأ من الأم من الأسرة من نوعية العلاقات هذه اللي تقوم أساسا على التوازن النفسي. نختم معاك مدام سونتس
6: نحب نقوله مدام خيرة مسؤول نفسيتك مسؤوليتك لكل امرأة
1: هذا هو
6: لا تنتظري من زوجك باش يهزك ولا من أولادك مش جحود منهم لكن هي مسؤوليتك اون بريوريتي إذا كان أنت تحبي تلقي الاهتمام وتلقي الرعاية من دايرين بيك الكل أعطي قيمة لنفسك تو يجيك وحده وحده إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه
1: هذا هو
6: كل مرأة تسمع فيها
1: مدام سونتس
6: وجربوا بدلوا الريتم والله تتبدل برشا حاجات
1: واضح اي واضح ميساج نجربوا بشويه اكيد ان شاء الله تتغير برشا حاجات يمكن سلبيه في شخصيتنا. يعيشك مدام سونتس
6: يوميا ويتفرج في حاجات تحفيزيه.
1: شكرا ليك مدام سونتس يعطيك الصحه اكيد ان شاء الله برشا نسير يسمعوا فينا ياخذوها بعين الاعتبار بالحق راهي نصائح يمكن انتم ما هي راهي مهمه ومهمه جدا. زميلتنا ايسيا رويسي على راس الساعه وموجز الاخبار.
7: إشهار
8: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بدي سول يوصلوا حتى الـ 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn إكزيست You can't resist
7: إشهار
9: تمام التاسعة صباحاً. صوت الشمال الغربي إذاعة الكهف.
10: تحية متجددة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بكافة ولايات الجمهورية الدورة الرابعة من تظاهرات ناجحات ببلادي لتكريم دفعات جديدة من النساء المتألقات، تقديرا لجهودهن المتميزة وبصمتهن في مسار ريادة المرأة التونسية. أطلقت جمعية التنمية والعدالة الاجتماعية بغار الدماء بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة مشروعا جديدا يهدف إلى تأهيل نساء المنطقة لتحويل النفايات إلى منتجات حرفية باستعمال مواد صديقة للبيئة. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة، مؤكدا أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث. قررت لجنة المشاريع الكبرى التي أشرفت على اجتماعها أمس رئيسة الحكومة الانطلاق فوراً في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب الانطلاق الفوري في إنجاز مشروع المدينة الرقمية بالنحلية. قالت مصادر إعلامية إن رئيس الاستخبارات العسكرية في قوات شرق ليبيا الجيش الوطني الليبي قتل أمس إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته خارج منزله في منطقة الهواري في بنغازي. نفى مصدر لبناني تجميد المفاوضات مع الكيان الصهيوني على خلفية التصعيد الميداني والاعتداءات المتكررة، مؤكدا انعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات مطلع سبتمبر المقبلة على أن يتم تحديد الموعد النهائي والإعلان الرسمي عنه في وقت لاحق. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
11: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري، فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي، ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إمام مرعي في سهرة الجمعة، هزيز وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: تقنية زينة مع توفيق الشرقي.
1: مرحبا بكم الناس كلها. اليوم حديثنا باش يكون على السرعة المفرطة اللي هي من أبرز العوامل المتسبة في حوادث الطرقات، فهي تحد من قدرة السائق على التحكم في السيارة عند حدوث طارة وتزيد من حدة الحادث عند وقوعه. تخفيض السرعة بنسبة 5% من شأنه أنه يقلص من عدد الإصابات القاتلة بنسبة 30%. يؤثر الإفراط في السرعة على عديد المجالات اللي تتصل خاصة بالرؤية ومسافة الوقوف ورد الفعل وقوة الصدمة. يتوفر في العادة للمترجل مجال رؤية يقدر ب 180 درجة، لكن هذا يتقلص عند السائق إلى 100 درجة وقت اللي يولي في سرعة 40 كيلومتر في الساعة، 45 درجة في سرعة 100 كيلومتر في الساعة، و 30 درجة في سرعة 130 كيلومتر في الساعة. كما أنه ارتفاع معدل السرعة من شأنه أنه يرهق الدماغ بسبب التواتر السريع للصور، وبالتالي يجعله غير قادر على حفظ الصور وتحليلها. ثم أنه القدرة على تمييز عناصر الطريق تنخفض، فيقع أهمال جانب رئيسي وكبير من الطريق مثل تواجد المترجلين أو الإشارات والعلامات المرورية. عند السياقة تمثل حاسة البصر نسبة 90% من الحواس المستعملة. تعتمد مسافة الوقوف الآمن على سرعة العربة، هذا إضافة إلى وزنها وحالة الطريق ونوعه وحالة الإطارات وردة الفعل. عند وقوع عملية اصطدام فإن خطورة الحوادث ترتبط بدرجة كبيرة بمعدل السرعة، فمثلا قوة الصدمة في سرعة 30 كيلومتر في الساعة موازية للسقوط من علو الطابق الأول لعمارة، ومن الطابق الثالث في سرعة 50 كيلومتر في الساعة، ومن الطابق الحادي عشر في سرعة 90 كيلومتر في الساعة. على السائق أن يكون دايما يقظ متحكم في سرعة العربة، كما يلزمه يعدل السرعة متاعه حسب تقتضيه إشارات المرور وحالة الطريق والطقس وكثافة الجولان والعوارض المتوقعة وخاصية العربة وحمولتها. على السائق وأنه يترك مسافة أمان كافية بين العربة متاعه والعربة اللي أمامه اللي تتقدمه حتى يتمكن من تفادي الاصطدام بها في صورة التخفيض الفجئي أو الوقوف المفاجئ لها. في العديد من الحالات الخطيرة، خاصة كما ظروف الرؤية اللي تكون غير كافية في المنعرجات والمنحدرات عند الاقتراب من مفترقات الطرقات وإلا الساحات وإلا قمم المرتفعات وإلا وقت نقتربه من عربات النقل العمومي للأشخاص، ذكروا ديما وأن السرعة القصوى محددة داخل مواطن العمران 50 كيلومتر في الساعة، خارج مناطق العمران 90 كيلومتر في الساعة، وعلى الطرقات السيارة 110 كيلومتر في الساعة. طريق سلامة لكم الكل، إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

0: تبعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف وثيقتك بسهولة
1: كيفية تسجيل أو تمديد التسجيل المتربصين بنظام الضمان الاجتماعي للطلبة تلاسة خلنا نوضحهم هذوما يعني الطلبة المتربصين لما يكون الطالب باش يتربص في شركة معينة معناه باش يخرج من الجامعة نتاعو وباش يقضي مثلا الصيف أو العطلة أو فترة ما من السنة باش يقوم بستاج تربص في شركة أو إدارة ما
2: المطلوب هو مطبوعة مطلب تسجيل محررة ومضاة من طرف المتربص نسخة مطابقة للأصل من عقد التربص أو مقرر إسناد منحة التربص أو شهادة مسلمة من المؤسسة القائمة بالتكوين للمتربص شهادة إصدار حوالة بريدية بمبلغ 5 دنانير لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الحساب اللي ذكرناه قبيلة اللي هو 73-32 عند طلب تمديد التسجيل شهادة تحدد فترة تواصل التربص أو التكوين مسلمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل أو من قبل المؤسسة القائمة بتكوين المتربص شهادة إصدار حوالة بريدية بمبلغ 5 دنانير لفائدة الصندوق على نفس الحساب بالنسبة للمتربص المتزوج نسخة بطاقة التعريف الوطنية القرين نسخة بطاقة التعريف الوطنية لكل من الوالدين في الكفالة

0: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد لسعد الهرمسي.
1: نواصل معكم، مرحبا من جديد. نمشي مع البلاغات وإعلام للطلبة من قبل ديوان الخدمات الجامعية للشمال حول رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي للسنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة لمطلب تجديد السكن للطالبات بكالوريا 2025. تاريخ انطلاق تقديم المطالب يكون بداية من 14 أوت 2026، وآخر أجل لقبول المطالب 31 أكتوبر 2026. تاريخ الإعلان على النتائج يكون بداية من 27 أوت 2026 بالنسبة للطلبة المعنيين بالعودة الجامعية في غرة سبتمبر 2026. بالنسبة لمطالب الطلبة الجدد بكالوريا 2026، تاريخ انطلاق تقديم المطالب يكون بداية من 20 أوت 2026، آخر أجل لقبول المطالب 31 ديسمبر 2026، وتاريخ الإعلان عن النتائج يكون بداية من 7 سبتمبر 2026 بالنسبة للطلبة المعنيين بالعودة الجامعية في 12 سبتمبر 2026. بالنسبة للسكن الاستثنائي إناث بكالوريا 2024، ذكور بكالوريا 2025، تاريخ انطلاق تقديم المطالب يكون بداية من 28 أوت 2026، وآخر أجل لقبول المطالب 20 سبتمبر 2026. بداية أو تاريخ الإعلان على النتائج يكون بداية من 3 سبتمبر 2026 بالنسبة للطلبة المعنيين بالعودة الجامعية في غرة سبتمبر 2026، وبداية من 24 سبتمبر 2026 بالنسبة للطلبة المعنيين بالعودة الجامعية في 12 سبتمبر 2026. يسند السكن الجامعي بصفة استثنائية في حدوث وفي حدود الشغورات المتوفرة بعد إيواء جميع الطلبة من ذوي الحق في السكن الجامعي، ويمكن الإعلان عن إعادة فتح باب تقديم مطالب السكن الاستثنائي تباعا بالنسبة لسنوات البكالوريا الأخرى في صورة توفر شغورات. هذه كما قلت الإعلان من ديوان الخدمات الجامعية للشمال. طقس، خليني نذكر بحالة الطقس بالنسبة لليوم: السماء تكون صافية إلى قليلة السحب بأغلب الجهات، تسجل درجات الحرارة ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 32-36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37-42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. تهب الرياح من القطاع الشرقي، تكون قوية نسبيا بمنطقة سيرات والمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، فيما يكون البحر متموج بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. هذه شنو عنا في صباح الخير لليوم. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا منذ انطلاق الفترة الصباحية في حدود الساعة 6 صباحا وصولا لتوقيتنا توا المواعيد. أكيد ما زالت متواصلة دائما على موجات راديو الكيف، موعدي معاكم يتجدد غدوة إن شاء الله في استوديو الناس من 10 حتى منتصف النهار. شكرا لسليم الرزقي في التنفيذ التقني، ألفة بوعشة في التنسيق، هند اليونسي في الغرفة الرقمية المركزية، زميلنا يونس في البث الرقمي صوتا وصورة. شكرا لزملائنا في الغرفة الهاتفية. هذه أجمل تحيات، خير شيرني ميكروفونيا، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إشهار.
3: ما تشكيش، ارجعي لدارك، اصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. اول مره حد يسمعني يصدقني، ضحكه يستقبلني ويمشيني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونيه اجتماعيه واقتصاديه. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
2: إشهار. دنيا صغار، دنيا صغار، دنيا صغار.

0: هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحيوي. كان يا مكان في قرية مكسيكية صغيرة فتاة شابة تدعى خوانيتا، معروفة بلطفها وشجاعتها. تعيش مع جدتها في منزل صغير من الطين محاط بحقول الذرة والزهور الملونة. وفي أحد الأيام ضرب القرية جفاف شديد، جفت الحقول وبدأ القرويون يعانون من نقص الطعام.
1: جدتي
2: نعم يا حبيبتي،
1: لم يبقى سوى بذر حبات ذرة، ماذا سنفعل؟
2: لا أعلم يا بنيتي لا أعلم. ما رأيك أن نطبخ حساء ذرة ونأكله بقية الأسبوع؟
1: لكن هذا لن يكفينا سوى بضع ساعات يا جدتي.
2: هذا صحيح. ماذا سنفعل؟ هناك حل يا خوانيتا.
1: وما هو الحل يا جدتي؟ أرجوك.
2: في سالف الدهر يحكى أن ينبوعا سحريا من الماء في سفح الجبل يمكن لمياهه أن تنقذ المحاصيل، لا يفتح إلا على يد فتاة شجاعة.
1: إذن سأذهب أنا وأنقذ قريتنا من هذا الجفاف القاتل.
2: لكن يا حبيبتي أخاف أن تعترضك بعض المخاطر. لا لا لا لا لا
1: يا جدتي لا تخافي، لا تخافي، اطمئني، سأكون حذرة.
2: حذرة؟ ماذا أقول؟ وفقك الله يا بنيتي، ولكن ترقبي ترقبي. خذي هذه القلادة، بها تميمة ورثتها عن الأجداد، لعلك تستعينين بها. خذي.
1: هاتي جدتي، هاتي. شكرا.
0: انطلقت خوانيتا وحدها وبعزيمة كبيرة، فقادتها رحلتها عبر غابات كثيفة وتلال شديدة الانحدار.
1: حسنا، سأرتاح هنا قليلا.
3: خوانيتا، خوانيتا.
1: نعم، من يناديني؟
3: أنا البوم فوق جذع الشجرة التي أمامك.
1: أهلا بك سيدي.
3: أعلم أنك تبحثين عن الينبوع السحري.

0: سري.
1: حسنا، لدي نصيحة لك. اتبعي قلبك يا خوانيتا وستجدين ما تبحثين عنه.
2: وبعد أيام من المشي وصلت خوانيتا أخيرا إلى مدخل كهف مظلم وغامض مخبأ خلف شلال. دخلت الكهف بحذر متبعة صوت الماء الجاري. وجدت سلسلة من الأنفاق والممرات الضيقة، وفي لحظة ما وجدت نفسها أمام جدار حجري كبير به نقوش قديمة.
3: يبدو أن علي فك هذه الرموز. تميمة جدتي رموزها تشبه هذه النقوش التي على هذا الحجر. سأضع القلادة في هذا المكان. إنه على مقاس القلادة. فتحت.
2: خلف الباب اكتشفت غرفة ضخمة بها ينبوع ماء باللوري في الوسط. ملأت خوانيتا قربها بالماء، ثم عادت إلى القرية بالماء السحري. وعند عودتها استقبلت خوانيتا كبطلة. وضعت الماء في بئر عميقة فخرجت منه كميات هائلة من المياه، فعادت الحياة وعاد الزرع وأنقذت القرية من الجفاف القاتل. كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، عزيزة برباش، وعلي بن سالم.

0: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
1: حكايات ميمة.
0: هندسة الصوت لسعد الدريدي، حكايات ميمة، تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: تعديت ليامات في ساعة من غير ما حسوا بها، ودارهم اللي في المدينة العربي حنوا لها، وجاء وقت المرواح بعد ما كل واحد فيهم في القروين نرتاح، وسمع من حكاية تميمة بهيجة السماح على شخصيات كبيرة قعدت في مخاخ الصغيرات، وحتى في الثنية حبوا يسمعوا حكاية من الحكايات.
1: هذا حكم ربي يا فاطمة.
2: أكيد ربي عنده حكمة أنه جينا من القروان المغرب، وأني نعرس في فاس، والموت تختف بابا وراجلي زيته. اللهم أنا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيها.
1: الله يرحمهم وينعمهم.
3: ما كانش سهل على فاطمة الفهرية بالكل موت بوها ورجلها اللي توفيوا في وقت قصير، لكن إيمانها بربي كان كبير، وتشبثت بحبها لله وقربها ليه باش تنجم تتجاوز اللي قاعد يصير. أبوها خلى وراه ثروة كبيرة تسكت الصغير.
4: إيش عملت بيها ميمة؟
5: زعما صدقتها ولا شرت بيها قصر كبير؟
2: أختي مريم، نحب نقول لك حاجة.
1: إن شاء الله خير. قل لي يا أختي شنو اللي تحب؟
2: هو مكتوب ربي جبنا نهل بر وخيتي، وتو بعد ما مات بابا يزمنا نخمو كيفاش اسم بابا يقعد عايش والناس تتفكر وترحم عليه بالخير.
1: علاش ليه؟ والله العظيم هذا اللي يدور في بالي هاللي مات.
2: الفلوس اللي خلا هنا بابا اش قولك كان نعاودو نبنيو ونصلحو بها جامع القراوة؟
1: علاش ليه؟ ربي يبارك لك، توا نتوكلوا على ربي وانا معاك.
3: للا فاطمة الفهرية عملت كما يقول المثل، أعمل الخير وانساه.
5: كيفاش؟
3: وهذاك اللي صار، تعاونوا الإخوات ووسعوا في بلاصة المسجد وشريوا الحقل اللي داير بيه، وما بخلوش بحتى فرنك باش يصلحوه ويحسنوا فيه، اللي نكمل المسجد وبان ولا من أزين بيوت الله اللي سمعوا منه الأذان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. صلي عني بي اللهم صلي عني بي.
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: يا ربي يا رحمن يا
0: الحمد لله
1: يا رحيم
0: بحقق الأمنية
1: يا رحمن يا ربي
0: الحمد لله الحمد لله.
1: ادخل ادخل أختي وسمي بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله في كل وقت وحين. الحمد لله على كل النعم. الحمد لله على حمد النعم يا ربي. الحمد لله الحمد لله. تو تهنيت وفرحت وخيتي تو تهنيت.
3: حلاه دعائها وشكرها لربي.
4: فاطمة الفهرية خليت درس كبير في الصبر والإيمان. أما اللي ما كانتش تعرفه أنه الجامع ما قعدش على حاله.
3: ملا شنو اللي صار له؟
4: ولا المسجد جامعة، وبعد مدة طويلة تبنيت بارشة مدارس دايرة بالجامعة تهتم بالعلوم الكل. وهكا نجحت فاطمة الفهرية باش تخلد اسمها وذكرى والدها بأحسن طريقة. فاطمة الفهرية تولدت في القيروان وتوفيت في مدينة فاس المغربية.
5: والنوم غلب الوليدات الصغار اللي قعدوا يحلموا يتخيلوا اللي مع فاطمة الفهرية صار. أما لازم كيف يوصلوا للدار بش يستناوا طلوع النهار بش يحكيوا اللي تعلموها الكل في القروان للصغار.
6: كنتم مع
7: حكايات ميمة
6: في دور مرام غفران الذويدي،
8: في دور لجين لجين سعدة،
9: في دور ريمة فردوس ترودي،
10: في دور فؤاد محمد خالد صديق،
6: وفي دور ميال إبن الصديق،
4: في دور الجدة فاطمة الحسناوي.
6: شارك في التمثيل
4: عزيزة برباش وسميرة العمري.
6: حكاية ميمة تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

صغار، دنيا صغار، دنيا صغار. أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.

0: تمام الساعة 10 صباحاً.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكهف.
0: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بكافة ولايات الجمهورية الدورة الرابعة من تظاهرات ناجحات ببلادية لتكريم دفعات جديدة من النساء المتألقات، تقديرا لجهودهن المتميزة وبصمتهن في مسار ريادة أعمال المرأة التونسية. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة، مؤكدا أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث. قررت لجنة المشاريع الكبرى التي أشرفت على اجتماعها أمس رئيسة الحكومة، قررت الانطلاق فوراً في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب الانطلاق الفوري في إنجاز مشروع المدينة الرقمية بالنحلية. أعلن الديوان الوطني للأعلاف اليوم عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من اليوم 11 من أوت، وذلك من مخازنه بمختلف جهات البلاد. في العالم، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء إحاطة مفتوحة حول الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة تحت بند الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. قالت مصادر إعلامية إن رئيس الاستخبارات العسكرية في قوات شرق ليبيا الجيش الوطني الليبي قتل أمس الاثنين إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته خارج منزله في منطقة الهواري في بنغازي. قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إن شخصين أصيب جراء قصف صهيوني بمسيرة على مدينة النبطية. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بكم، مرحبا، عودة إلى مساحاتنا المباشرة معكم على موجاتنا واللي تنطلق من توا إلى 10 ودقيقتين تتواصل معكم إلى منتصف النهار. الموعد كالعادة مع استوديو الناس. في استوديو الناس كالعادة الانطلاقة تكون بفقرة المستجدات. حاضر معنا اليوم الكاتب الصحفي ونشط في المجتمع المدني سي صبري الرابحي في قراءة لآخر الأخبار الوطنية وأيضا العالمية. في الجزء الثاني من السويعة هذية باش حدثوا على مشروع فاطمة، المشروع هذا اللي هو يهم المرأة الريفية، يهم الفلاحين، يهم الفلاحين الشباب أيضا، يقدم لهم برشة فرص وبرشة إمكانيات باش تتكونوا باش تستفيدوا. زيدة التفاصيل إن شاء الله زيكم انطلاقا من 10:30 كل شيء فيما يتعلق بهذا المشروع وخاصة المراحل وكيفاش باش تخدم في الجهات، هذا هي الكل إن شاء الله انطلاقا من 10:30. السويعة الثانية انطلاقتها كالعادة بركن التكوين المهني، واليوم مركز التكوين والتدريب المهني بباشا. المركز هذايا اللي تميز خلال السنة الفارطة بإضافة اختصاصات جديدة باش تعرفوا عليه، أيضا باش تعرفوا اللي فما اختبار بالنسبة لاختيار المسجلين اللي سجلوا أسمائهم، بيسمعونا بعد شوية باش يفهموا كيفاش باش يتم اختيار المتكونين اللي باش يكونوا حاضرين إن شاء الله في دورة سبتمبر 2026. ناس ومشاغل اليوم جيكم مع زميلتنا رفقة العبيدي من جندوبة اللي باش تسلط الضوء على مشاغل حي النور، توا نشوفوا بالتفاصيل الموضوع هذا وأيضا أخبار الجهات. يكون حاضر معنا إن شاء الله مصدق الشيرني من تيجروين، فاتنة توجيني من بيجا، وأيضا مهر الهماسي من سليانة. هوك الجهات الكل حاضرين معنا خلال أسبوعاتنا الثانية. مرحبا بكم في الاستماع لنا.

0: أهلا وسهلا بكم. إذن مباشرة ننطلق في الفقرة الأولى، فقرة المستجدات، وحاضر معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني سي صبري الرابحي. مرحبا سي صبري.
1: مرحبا أختي لوحة، مرحبا كيف مستمعات ومستمعي إذاعة الكاف، سعيد جدا بتجدد اللقاء في استوديو الناس.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بك. إذا ننطلق من الأخبار الوطنية، والتركيز اليوم باش يكون على الاجتماع الدوري رقم 12 للجنة المشاريع الكبرى اللي خصص لمجموعة من المشاريع. نتعرفوا على أبرز هذه المشاريع معك سي صبري.
1: فعلا أختي الحا، كانت أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة زعفران الزنزري يوم الأمس 12 أغسطس 2026 بقصر الحكومة بالقصبة على الاجتماع الدوري الثاني عشر للجنة المشاريع الكبرى، واللي كان خصص للنظر في مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري واستكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف ب بتالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحل. والحقيقة خلال هذا الاجتماع كانت أكدت رئيس الحكومة على ضرورة التسريع في إنجاز المشاريع العمومية واللي تمثل أولوية قصوى لدفع النمو الاقتصادي وتطوير البنية الأساسية وخلق ثروة وفرص العمل، إلى جانب طبعا الحد من التفاوت الجهوي والارتقاء بجودة حياة المواطنين وترسيخ العدالة الاجتماعية. هو الحقيقة أحد أهم الملفات ربما في تقديري اللي تم طرحه يوم الأمس وتم التصرف فيه هو فيما يخص تعزيز الأمن الطاقي ودعم جاهزية المنظومة الكهربائية. تم عرض حول مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري وليات إلى دعم الأمن الطاقي والرفع من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية للكهرباء من خلال تحسين مردودية محطة برج العامري لتعزيز التوازن بين الإنتاج والطلب. نعرف مليح الناس الكل أنه في هذه الصيفة تم اللجوء إلى تخفيف الأحمال عن شبكة إلى الفترات الذروة القياسية، مع العلم أنه كان الإجراء هذا يعني ضروري لحماية يعني الشبكة الوطنية وخاصة الحفاظ عليها من الضغط الكبير لتوصل وصلت له. يعني ربما أختي ضحى، المهم خاصة في هذا المشروع أنه ربما يفتح أفاق نحو تلافي انعكاسات الانقطاع اللي رناها يعني أثرت كثيرا على المواطنين وعلى عديد الأنشطة الاقتصادية اللي كانت تأثرت خلال هذه الطائفة من خلال هذه الانقطاعات، واللي ربما يجعل مثل هذه المشاريع تتحول إلى ضرورة وإنجازها يتطلب سباق مع الزمن لتكون جاهزة في أقرب الأجل. نتحدث خاصة على أمن الطاقي اللي هو أولوية يبدو لي يعني خلال هذه السنوات القادمة. نتحدث أيضا على أهمية بقية المشاريع اللي تم تطرق لها، ومن ضمنها مشروع المستشفى بالقصرين. نعرف مليح شنو تعاني الجهات الداخلية خاصة على مستوى البناء التحتية الصحية، ونتطلع أيضا إلى أن يكون مشروع المدينة الرقمية اللي تم التداول حوله يعني يكون مشروع ذو أهمية وذو جدوى اقتصادية خاصة ينعكس على الاقتصاد الوطني ورفاه المواطنين.
0: نعم، فيما يخص المشروع المتعلق بالمجال الطاقي في تونس، هل وردت يعني أجل محدد لهذا المشروع نظرا لأهميته ونظرا إلى الضغط اللي صار خلال هذه الصائفة باش ما يتكررش خلال الصائفة القادمة؟
1: هو الحقيقة الحديث يتم على صائفة 2027، يعني إن شاء الله السنة الجاية تكون المحطة هذه تشتغل، وإن شاء الله يتم تذليل الصعوبات وخاصة اختصار الأجال، لأنه نعرف مية أختي لوحة أنه قانون الصفقات العمومية في تونس ربما أحيانا من حيث مبادئ الحكمة الرشيدة فإنه فيه ربما بعض الأجال التي يطول الأمد بها واللي تأثر على تنفيذ مثل هذه المشاريع. نتمنى أنه يكون يعني كل السلطات يعني تكون متجندة في خدمة هذا المشروع وتعمل كلها بأقصى جهد باش في سنة 2027 يعني يتم تلافي هذه المشاكل، وخاصة يكون المشروع هذا دخل حيز التنفيذ ونتجاوز هذا الإشكال اللي كنا عشناه خلال هذه السنة.
0: إن شاء الله إن شاء الله يكون الموعد صائفة 2027. نمشي الآن إلى الملفات العالمية، انطلاقتنا كالعادة بآخر الأخبار. نبدأ بالميداني في قطاع غزة، الضفة وأيضا القدس، الأراضي الفلسطينية المحتلة، لماذا مازال فيها التصعيد الصهيوني متواصل؟
1: فعلا مازال في لوحاء القصف الميداني والخروقات الجارية واللي تنفذها الكيان الصهيوني في عديد من المحاور، نحكي على قطاع غزة بين واصلت المدفعية والدبابات الصهيونية قصف المكثف وإطلاق النار في شرقي وشمالي بلدة بيت لاهيا. نتحدث أيضا عن استهداف للمدنيين برصاص مباشر في مناطق التماس ببلدة ومخيم جبالي وحي التفاح شرقي مدينة غزة، ونتحدث حتى عن قصف مدفعي وإطلاق للنار كثيف من الآليات العسكرية شرقي دير البلح. يعني هذه الفروقات ما زالت مستمرة، حصيلة الشهداء ارتفعت إلى أكثر من 1258 شهيد وأكثر من 4145 جريح منذ إعلان العدنا في أكتوبر الفارط، إضافة إلى أزمة إنسانية وأزمة إغاثية متعلقة بالغذاء والمجاعة، وخاصة متعلقة بمخيمات النزوح الساحلية. نعرف مليح الظروف اللي يعيشوها إخوتنا الفلسطينيين هناك، ظروف معيشية وصحية كارثية وقاسية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، إضافة طبعا إلى تصعيد غير مسبوق في الضفة الغربية، وين نتحدث عن اقتحامات وعمليات عسكرية وعمليات هجومية واسعة اللي ربما تكثفت خلال الفترة واللي يعني تعززت من خلال يعني توسع الاستيطان هناك واعتقال العشرات من الفلسطينيين على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية.
0: نعم، في السياق السياسي الآن نتحدث عن رفض نتنياهو لوثيقة النقاط 15 التي تم الاتفاق عليها مع مجلس السلام، رغم أن حركة حماس ذهبت فيها إلى أبعد نقطة ربما منذ بداية الحرب فيما يتعلق بنزع سلاحها. ما هي تفاصيل هذا الخبر؟
1: فعلا في لوحات أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو عن رفضه الصريح والقطعي لوثيقة النقاط 15 والخاصة بقطاع غزة، واللي كان نشرها مجلس السلام برعاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نتنياهو كان ربط أي خطوة سياسية بشروط أمنية مشددة، وكانت ضمنت تصريحاته اللي أطلقها في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الصهيونية على أنه يشترط نزع السلاح الكامل قبل الانتحار ويرفض التراجع العسكري. هذا نتنياهو اعتبر أن الجيش الصهيوني لن ينفذ أي انسحاب على الإطلاق في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي، ويتحدث هنا عن نزع سلاح شامل وليس سوري. وكان تحدث حتى وأطلق تصريح يعني واسع وفضفاض من أنه ما دام موجودا في الساحة السياسية فأنه لن يتخلى عن عقيدته السياسية التي تمنع أن تقام دولة فلسطين لا في غزة ولا في الضفة الغربية. ربما هذا التصريح في سياقه وفي هذا التوقيت بالذات يعتبر ضرب لمساعي السلام، يعتبر ضرب لاتفاق أو لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن اللافت أنه نتنياهو كان تحدث أو تفاخر بأنه من وزرائه بقدرته على التمسك بالمواقف الصهيونية وأمام الضغوط الأمريكية، وين تحدث بأنهم قادرون على التمسك بمواقفهم حتى في مواجهة أفضل أصدقائنا، ولهنا يتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية. هذه فرصة في تقدير أخطلها جديدة للمناورة بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو يبدو أن له من الضمانات على الأقل السياسية في الداخل ما يجعله يتصرف بهذا الأداء الكارثي ويضرب ربما خطة رئيس دونالد ترامب، وربما أيضا وهذا كنا تحدثنا فيه في عديد المرات يستغل انشغال الإدارة الأمريكية بالملف الإيراني ليقوم بتمرير ما يستطيع تمريره في علاقة بقطاع غزة والضفة الغربية والقضية الفلسطينية برمتها.
0: نعم، هل تتوقع ردا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشغل أكثر بالملف الإيراني في تحكيه أختي رحاء، ويبدو أنه لا يضع الملف الفلسطيني كأولوية على طاولته في المكتب البيضاوي. هو ربما يبحث اليوم عن تفكيك الإشكال الإيراني في المنطقة، ويراه هو الخطر الأكبر عليه وعلى سياساته وعلى مستقبله السياسي وعلى تركيبة الكونغرس في قادم الأشهر أمام التجديد النصفي. لا ربما لا يولي الملف الفلسطيني الأهمية الكاملة، ونعي جيدا أن كل أداء الحكومات الصهيونية المتعاقبة والأداء العسكري والأداء السياسي طبعا كان دائما بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية. كل ما نراه ربما من كواليس قد لا يعكس الحقيقة المطلقة، وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الكيان الصهيوني في كل خياراته وتحفظ فقط بعض من ماء الوجه أمام المجتمع الدولي والمنتظم الأممي من خلال ربما رفضها لما قد تقوم بها السلطة الصهيونية هناك. لكن في الحقيقة فإنها تدعمه وتترك لها المجال وتترك لها حتى الحيز الزمني والاستراتيجي والظرفي لتفعل ما تستطيع فعله هناك.
0: نعم، إلى هذا الملف الذي يشغل بال ترامب، ملف إيران، تعيينات جديدة في هيكل القيادة، ما الذي تكشفه هذه التعيينات العسكرية الجديدة في إيران؟
1: هو ربما التعيينات اللي كان أصدرها المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي والرئيس مسعود بازشكيان من خلال سلسلة من التعيينات الكبرى وين شملت 7 مناصب عسكرية وأمنية حساسة في البلاد، ربما تتنزل في إطار ترتيب البيت الداخلي، ربما تتنزل أيضا في إطار الترتيب التكتيكي لمرحلة ما بعد الحرب، وربما تحييد ملف من مضيق هرمز عن التفاوض المباشر أو السطوة المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية. رأينا أن هذه التعيينات كانت يعني تمس قيادة الأركان، تمس أيضا الحرس الثوري، تمس قوات الفاسيج، وتمس أيضا الأمن القومي. ربما سياقها هو استكمال هيكلة الأركان العامة مع مقر ختم الأنبياء المركزي لتوحيد خطط الدفاع المشترك، بالإضافة إلى سد الشغورات القيادية، مع أنه العديد من القادة كانوا قد استشهدوا خلال الحرب أو الهجوم الأمريكي عليهم. وربما قد تكون هذه الخطوة من خلال مثل هذه التعيينات هي تجهيز من الإدارة الإيرانية لحرب استنزاف طويلة ولمواجهة الحصار الخانق والضربات الجوية الأمريكية اللي تحصل على الساحة.
0: نعم، نقطة جديدة تظهر في السجال الإيراني الأمريكي، نقطة التعويضات وتصريحات متبادلة من هنا وهناك بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة الأمريكية، ما الحكاية؟
1: هو كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستطالب إيران رسميا بدفع تعويضات مالية ضخمة عن الأغرار والمخفيات التي تسببت بها في الشرق الأوسط طوال 50 عاما الماضية، مؤكدا أنه أصدر تعليماته الحاسمة لمبعوثي واشنطن لإدراج هذا الشرط كبند أساسي في أي مفاوضات سلام مستقبلية. والحقيقة سياق هذا التصريح هو كان رد على تصريحات الإدارة الإيرانية التي تحدثت عن أنها سوف تطالب بتعويضات من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب هذه الحرب اللي يعني دامت أكثر من 5 أشهر تقريبا. ربما هي كانت خطة اتصالية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقلب الطاولة من حيث المطالب أو ما قد تكتنف أو ما قد يتم تضمينه في المفاوضات الغير المباشرة في قادم المناسبات. الرئيس الأمريكي أراد أن يتحدث على إيران كأنها يعني بلد يستطيع من خلاله طلب تعويضات أن ينتصر للقضايا الإنسانية وأن ينتصر للضحايا، وتحدث حتى عن أدوار إيران في عديد من الدول المجاورة، كما قد تحدث عن تدخلها في لبنان، سوريا، اليمن، وحتى عن غزة. هذا التصريح ربما السياق متاعه في هذه المرحلة بالذات يجعل دونالد ترامب يغلق ملف التعويضات ويغلق التفاوض رسميا مع الإدارة الإيرانية إن وجدت فيما يخص هذه النقطة، ويجعله ربما يذهب نحو استهداف إيران من حيث الزاوية الأخرى، وهي الزاوية الأخلاقية والزاوية الإنسانية وزاوية التعامل مع الشعوب في المنطقة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك سي صبري الربحي على هذه القراءات اللي قدمتها فيما يتعلق بالمواضيع اللي اخترناها اليوم في فقرة المستجدات. احنا مواصلين معكم 10:21 على موجاتنا. استوديو النيس مازال متواصل.

0: أهلا وسهلا بكم، واصلين مع استوديو نيس، وإن شاء الله بعد شوية تكون حاضرة معنا الكاتبة العامة لاتحاد الفلاحة المغربي سيدة ريم الفرشيشي، باش نتحدثوا بأكثر تفاصيل على مشروع فاطمة. كما ذكرت المشروع هذية اللي هو يهم برشا مجالات ويهم برشا ناس، وفيه استفادة كبيرة خاصة للقطاع الفلاحي بمختلف الفئات المدخلة فيه، الفلاحين الشباب أيضا النساء، فما إمكانية كبيرة للاستفادة من خلال خاصة التكوين اللي قدموا هذا المشروع، وأيضا هناك تداخل بين المجال الجامعي والمجال الفلاحي من خلال المسارات اللي تم الإعلان عليها من خلال هذا المشروع. إن شاء الله بالتفاصيل ناخذ عليه فكرة المشروع هذية. في الانتظار حبيت نذكركم اللي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغها الصادر اليوم أعلنت أنه بإمكان المشاركين في الدورة النهائية للتوجيه الجامعي 2026 الحصول على نتائجهم عبر خدمة الإرساليات القصيرة. إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل اللي شاركوا في هذه الدورة النهائية اللي تتعلق بالتوجيه الجامعي. نرجع إلى موضوعنا اليوم، والموضوع اللي حبينا نركز عليه مشروع فاطمة. حاضرة معنا السيدة ريم الفرشيشي الكاتبة العامة للاتحاد المغربي وشمال إفريقيا للفلاحين. مرحبا سيد هريم.
1: كيف مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعة الكيف.
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا سيد هريم، معك بالتفاصيل باش نتعرفوا على هذا المشروع. خلينا نبدأ من الفكرة ومن التسمية.
1: به المشروع هذية هو يخص الابتكار الزراعي وتغيير المناخ وحقوق الفلاحين في تونس من خلال مجامع التنمية الفلاحية النسائية والتحالفات الدولية بين الجامعات. هذا اسمه مشروع سميناه فاطمة، هو مختصر معناها متاع كلمات هكا بالانجليزية اللي هو agriculture, technology, innovation, farmers, modern agriculture. حبينا معناتها اسم فاطمة هو يعني رمز التسمية التونسية الاسم يعني هذا هو معناها حبيناها تكون عنده معناها صبغة تونسية 100%. المشروع هذا كان بعد يعني عمل مع الاتحاد في إسبانيا، اتحاد فلسطين للفلاحة، وأحنا الاتحاد المغاربي وشمال أفريقيا الفلاحين كان تقبل ما بيننا مشاريع أخرى، وديما نحاولوا انه نلقوا افكار جديده ونواصلوا معناها في المسار هذا. يعني هذا المشروع هو مدعوم من التعاون الاسباني في تونس من خلال سفاره اسبانيا في تونس، والتمويل من عند التعاون الاسباني. الشركاء معناها اتحاد المغاربي وشمال افريقيا الفلاحين، الاتحاد الزراعي الفلسطيني، الاتحاد الإسباني معناه في برشلونة، الجامعات عنالينات في تونس معروفة معناها الجامعة متاع الفلاحة في تونس العاصمة، فما جامعة برشلونة للزراعة وفما جامعة فلسطين. يعني هذه الفكرة احنا حبينا تكون معناها برنامج ولا مشروع فلاحي، اما يكون معناها معناها من خلال ابتكار ودراسه، وفما زاده اكيد الريشيرش في المشروع هذايا، لانه المشروع هذايا هو الايدروبونيك يعني الزراعه خارج التربه. ونحن نشهد العالم الكل يشهد مش كان تونس الشح المائي، وعندنا مشكله في المياه، حبينا معناتها نلقوا الترناتيف اخرى باش نجموا معناتها للمستقبل افكار جديده مع البحث العلمي اكيد، باش يكونوا ان شاء الله دورات تدريبيه الخمسه مجامع للتنميه النسائيه باش يعملوا معناها تكوينات، وبعد باش كل مجمع باش يستفيد معناها بيت مكيفة خارج التربة اللي هي سير يونيتي هيدروبونيك مجهزة معناها بتقنيات حديثة.
0: نعم.
1: وباش يعملوا تكوينات باش ان شاء الله وان شاء الله تعم هذه راهي اول كيما البيلوت يعني مشروع نموذجي ان شاء الله بعد تعم على برشا مجامع تنميه للنساء.
0: نعم
1: هذا هو
0: الهدف. بالنسبه للمجامع النسائيه اللي باش تشارك معاكم في هذا المشروع، هل انه باش يكون انها هي تترشح تسجل معاكم، والا كيفاش بالضبط باش يكون اختيارها في التجربه النموذجيه هذه؟
1: هو تم اختيارها تم اختيارها وكان اكيد معناها عملنا اوتو ايفالواسيون معناها البرشا مجامع نسائيه واحنا بطبيعه اللي تكون معناها عندها الكاباسيتي بطبيعه نحاولوا احنا باش ناخذوا اللي عندهم اقل اكثر مشاكل اقل هشاشه عرفت معناتها باش ندعموهم. يعني احنا كان الاختيار على وحده مجمع في الفحص في ولايه زغوان وأربعة في ولاية نابل اللي هما معناها في أماكن في أبان معناها في المناطق في الكابون معناها في ولاية نابل. هو يعني يمكن الاختيار متاع الولايات أو أنا نسبقك معناها باش يكون علاش اخترنا هذوما على خاطر هو مع البحث العلمي وتكون معناتها فما معناتها تكوينات يزم قريبه للانستيتيو ناسيونال نتاع الفلاحه لينات معنا جوج دكاتره هما في المشروع معناها وحبينا حاجه ابروكسيميتي خاطر مشروع نموذجي من بعد ان شاء الله يعم ان شاء الله ينجح المشروع هذايا وان شاء الله يكون عندنا دعم اكثر مادي وتعم ان شاء الله على مجامع نسويه اخرى بحول الله. ان شاء الله
0: يعني الشمال الغربي ان شاء الله باش يجي وقته، هذه فقط يعني التجربه النموذجيه الاولانيه باش تكون قريبه. باهي بالنسبه للمشروع
1: الوسط الغربي والشمال الغربي والجنوب وان شاء الله يا ربي ومعناها وتونس الكل نحن ان شاء الله نكونوا في خير ونعمه.
0: نعم على امتداد قديش المشروع هذايا باش
1: المشروع هذايا على امتداد سنتين 2026 اللي هو نحن توا بدينا في التكوينات اللي هو معناتها التكوينات مازال معناتها تكوينات بصفة عامة على للنساء اللي فيها حقوق الفلاحين النفاذ الى الاكسي او فينونسمون سامحني ساعات

0: وهذا معناها الحاول الابتكار بصفة عامة. وهذا بالذات يوفى إن شاء الله ديسمبر 2027 كمرحلة أولى، وإن شاء الله إذا كان يكون ناجح إن شاء الله تكون فما مراحل جاية إن شاء الله.
1: شنو متوقعين ربما الصعوبات اللي باش ترافق هذا المشروع؟ المفاهيم اللي تتحدثوا عليها هي مفاهيم جديدة، هل إنه باش يقع استيعابها ضمن المجامع النسائية هذه، خاطر باش تتحدثوا إلى شرائح مختلفة والمستويات التعليمية أيضا مختلفة. كيفاش تتوقعوا إنه باش يكون يعني جو التكوين هذه، وإلى حد الآن كيفاش كان التجاوب باعتبار إنه انطلقتوا؟
0: اي هو يعطيك صح على السؤال، خاطر كيما قلت انه معناها المستويات التعليميه مختلفه عند النساء، ونحن الهدف نتاعنا هما النساء اللي معناها يعني في التعليم يكونوا معناتها ناقصين شويه في التعليم، والا انا الفابيت معناتها فما شكون ما دخلوش ليقروا جمله. بدينا التكوينات، نحن أكيد نحن كي شفنا معناها مختصين في المدربين ولا مكونين، أكيد خذينا البرنامج بعين الاعتبار أنه معناها باش يتعامل مع النساء، حتى تبارك الله راه فما لقاءين وفما جامعيات معناها فما شابات ما شاء الله عليهم في المجامع هذوما، أما نحن نركزوا على حتى الاخرين يتاقلموا ما فماش مشكله. اكيد فما شويه تحديات، اما بقدره ربي نتجاوزوها ويلزمنا نتجاوزوها، هذا الهدف نتاع المشروع. احنا عندنا 200 امراه، الهدف نتاعنا 200 امراه في 5 مجامع باش يتكونوا معناها من مكتب نتاع تكوين معتمد مع مختصين في المحاور اللي قلت لك عليهم، اكيد مع معناها الجامعه الانستيتيو ناسيونال داغرونومي في تونس لينات نفس الشيء، معناتها قاعدين حسابهم انهم باش يتعاملوا مع نساء عندهم معناها ثقافه معينه في الدراسه، معناها هما اكيد راهو عندهم خبرات معناها زراعيه اكيد باهيه. اما المجال هذا جديد وجديد علينا الكل، يعني الكلنا مع الحقيقه معناتها جديد علينا، اما راهو اللي شفته انه فما برشا موتيفاسيون من نساء هذوما يحبوا يتعلموا، وخاصة انه هما فاهمين بالضبط اللي هما راهم في التيران، راهم هذوما يخدموا في الاراضي ويعرفوا المشاكل نتاع المياه. وتعرف انت مثلا نحكي ولاية نابل ولا مثلا الفيضانات اللي صارت عم ناول، انه الزراعات الارضية معناها كلها مشيت، الفراولة والفلفل والطماطم، ونتفكروا معناها قديش كانت معناها المرحلة صعيبة. إن شاء الله هذه بديل، أكيد نحن الزراعات الأرضية دي ما نجموش نستغنوا عليها، أما إن شاء الله هذه بديل مهم جدا أنه على الأقل نحافظوا على المحاصيل معناها تكون نتاعنا. وأكيد ثم راهو تحديات ولحد الآن لاباس، ثم معناها هني قلت لك مازلنا ما عملناش الانستالاسيون نتاع ليسير، اكيد في الامور بعد خاطر ثم امور معناتها ديجيتاليزاسيون يلزمهم يستعملوا السمارت فون باش ينجموا يعاينوا يتبعوا التربه، معناها امور تقنيه بحته. احنا ان شاء الله باش نحاولوا نكونوا معاهم، وهذا الهدف نتاع المشروع ان شاء الله معناتها تعم الفائده على الاكثر عدد من النساء اللي هما ال 200 اللي قلت لك عليهم.
1: هو المشروع جايب حلول مبتكره لمقاومه شح المياه، هل انه تتمنوا انه الدوله تدعمكم في هذا الجانب؟ هل لقيتوا انه فما يعني امكانيه للتعاون مع السلطات باش يكون المشروع هذا معناها موجود ايضا في القطاع الفلاحي، يدعم صمود القطاع الفلاحي؟ لانه الاشكاليه تتحدثوا عليها هذه لابد من انه يعني احنا نتجاوزوها بمثل هذه المشاريع بصفة كبرى، يعني مش فقط في مشروع نموذجي في 5 مجامع، علاش ليه ما يكونش يعني يشمل تونس الكل وبدعم من الدولة، لأنه دعم الدولة مهم جدا في هذا المجال.
0: أكيد مهم جدا، احنا الحقيقة وزارة الفلاحة معانا من الأول من اللي بداوا معناتها التعاون الإسباني حاضر، وكانوا معناتها سبعيناهم موجودين، مندوبيات الجهوية في ولاية نابل ولاية زغوانة شيء الحق متعاونين معنا، يحضروا معنا في التكوينات معناها الوحدات متاع النساء في المندوبيات الجهوية، المسؤولات الحق يدعموا في النساء هذوما، حاضرين معنا

0: وهما مأمنين معناها بالفكرة. أنا متأكدة إن شاء الله باش تكون معناها فما برشا أفاق.
1: نعم.
0: حتى كيف تشوف أنت حاجة نجحت مشروع نجح أكيد كلنا باش نمشوا في الـ في الـ معناها في النهج هذيك عرفت. هو ما احنا أكيد نشتغلوا بالتعاون مع وزارة الزراعة أكيد جدا والمسؤولين والحمد لله ما تفهم دعم ومسهلين لنا لوجي حتى لوجيستيا.
1: نعم.
0: مسهلين لنا باشا حاجات مع الـ مع النساء ومع المجامع هذوما وإن شاء الله هذه ياها ودعوة إن شاء الله للمسؤولين حتى راهو مش كان وزارة الفلاحة حتى البيئة حتى مهم جدا راهو المشروع كما هكي البيئة يهمها على خاطر فما يعني معناه مشروع صديق البيئة كما نقولوا ما فسانس بيستيسيد ما فماش معناها مخلفات يعني لازم الكلنا نكونوا يدين واحدة باش إن شاء الله تعمل خاطر هو تنجم 500 متر وما يسحقش برشا أرض نجم فلاح عنده 500 متر و 1000 متر يعمل وحدة هذه خارج التربة أكيد تتكلف خاطر التقنيات غالية شوية أنا نصور إن شاء الله يكون فما دعم الدولة وراو من تنصور موجود معناها دعم الدولة كيما الماشينيزم وال فما دعم أكيد معناتها كي نشوفه مع لابيا وكل أما هذه على خاطر دعم 100% مادي من التعاون الإسباني علاش ليه؟ فكرة خاطر النساء باش يكون كل مجمع عنده معناها سير واحدة ينجم 10 نساء من كل مجمع تحب تعمل وتاخذ وتعمل في أرضها معناتها وحدة خارج التربة علاش ليه؟ معناتها عندنا زاد شباب حتى أولاد موجودين أولادهم يكونوا وإلا عرفت في المحيط بهم هذا هو مدهما
1: وعليش ليه إن شاء الله في هذه التجربة النموذجية تحدثنا عليها في الفحص ونيبل إن شاء الله في المرحلة الثانية تشمل الشمال الغربي خاصة نحن يعني فما عنا المدرسة العليا للفلاحة هنا في الكيف يعني مشروع منفتح نتصور على شراكات مع المؤسسات الجامعية في الجهات الداخلية لأنه هذا يدعم يدعم النساء الريفيات يدعم أيضا الفلاحين الشباب اللي عندهم الأراضي فلاحية موجودة يحبوا موجودة. فقط على الدعم من خلال مثل هذه المشاريع
0: بالضبط مدام إن شاء الله إن شاء الله بقدرة ربي الكيف غنية والشمال الغربي غني إن شاء الله بالأرض وبالسواعد نتاعو احنا هني قلت لك هذه انطلاقة إن شاء الله هذه بداية إن شاء الله يكون معناها مشروع ناجح باش تدد أنت الممولين الخارجين يأمنوا معناها بالنجاح يكون حاجة في تونس نجحت وما بيدهم يتشجعوا باش يدعموا أكثر وإن شاء الله معنا كيما قلت إن شاء الله كيف كيف معناتها على مستوى وطني نحط وليد في الليد وإن شاء الله نقدم ونس كل مع بعضنا إن شاء الله
1: إن شاء الله يقع تبني هذا المشروع هذه اللي نتمناوه من وزارة الفلاحة ويكون شامل لكل المجامع وهكية بالحق تعمل فايدة لأنه اللي تحدثنا فيه وهذه الإشكاليات ماشية وتطور شح المياه ماشي ويزيد هذا هو الحل من خلال هذه مثل هذه المشاريع إن شاء الله تخرج بتجربة نموذجية رائدة تخليها تنجم تواصل من خلال مراحل أخرى خلي لي كلمة الختام سيدة
0: يعيش شكرا يعطيك الصحة ساعة الاستضافة
1: مرحبا
0: وخليت لي الفرصة باش أنا فسرت خاطر أنا زادة المشروع ذي بالنسبة لي أنا حاجة جديدة والفلاحة نتصور ما فماش تونسي ما عندوش أصول معناها جده ولا عمه ولا منطقة الكل عنا أصول منطقة متاع فلاحة والكل إن شاء الله بالمشروع هذية تعم الفايدة على الناس الكل على الشباب على أولادنا على بناتنا على النساء أدوكم صواعد تونس ونعرف ونحن نساء قديش تخدم معناها الأرض ونعرف الفلاحة العائلية قديش مهمة في تونس وإن شاء الله معناها المشروع يحقق الأهداف نتاعو بقدرة ربي باش يحقق الأهداف نتاعو
1: نعم
0: وكما قلت إن شاء الله نشوفوه في الشمال الغربي في الوسط الغربي في الجنوب يعني إن شاء الله في تونس الكل وهذا هو يعطيك الصحة على الاستضافة
1: يعطيك الصحة، شكرا لك على قبول دعوتنا. سيدة ريم الفرشيشي الكاتبة العامة للاتحاد المغاربي وشمال أفريقيا للفلاحين، كان هذا مشروع فاطمة، مشروع في تجربة نموذجية أولى، إن شاء الله يتواصل، إن شاء الله يعم، لأنه الفايدة متاعه كبيرة برشا بحكم ما نشوفوه الآن يعني من إشكاليات تواجه القطاع الفلاحي، ربما يكون الحل من خلال هذه المشاريع اللي إن شاء الله تشمل كل الفلاحين، كل المجامع التنموية. احنا خذينا فكرة على أهدافه، على آلياته كيفاش باش يخدم، وأيضا على الأجال متاعو على امتداد 24 شهر ويجي في إطار تعاون إسباني. احنا واصلين معاكم مع جملة من الأخبار الوطنية والجهوية من بعد شوية.

نمشيو إلى جولة مع آخر الأخبار. نذكر به بلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كنت ذكرت أن المشاركين في الدورة النهائية للتوجيه الجامعي بإمكانهم اليوم الحصول على نتائجهم عبر خدمة الإرساليات القصيرة انطلاقا من منتصف النهار. إن شاء الله تجيهم النتائج اللي حبوا عليها والتوجيه اللي اختاروه، وإذا كان التوجيه ما عجبكمش وتخموا في إعادة التوجيه اسمونا نهار الخميس إن شاء الله انطلاقا من 11:30 باش نخصوا فقرة التوجيه الجامعي للطلبة الجدد اللي ما اختاروش التوجيه اللي يلائم الرغبات نتاعهم. تو نعطيكم الحلول مع مستشارنا الجامعي. نوصلوا مع الأخبار، والخبر هذايا يجينا على لسان مديرة شؤون المرأة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سيدة حنين البنزرتي، اللي أعلنت أنه سنة 2026 باش تكون سنة ريادة الأعمال النسائية. يجي هذه في إطار انطلاق يوم أمس المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. كما ذكرنا أمس المبادرة هذه ما زالت باش تتواصل عن امتداد سنة كاملة، وتجي بالشراكة مع كافة الإدارات والمؤسسات الجهوية، وتهدف إلى تقديم البرامج اللي تعنى بالتمكين الاقتصادي للمرأة، ريادة الأعمال، وأيضا كيفية التأطير والتمويل والإحاطة والمرافقة. باش نواصلوا مع الأخبار ونتحدثوا لهنا على فتح باب الترشح لانتداب أخصائي تونسي في الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بالكويت. الفرصة هذه وفرصة الانتداب المهمة هذه لشكون؟ هذه أتهم الناس اللي عندهم اختصاص، معنية عندهم شهادة في اختصاص أخصائي في الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، أيضا يشترطوا خبرة مهنية ما تقلش عن 5 سنوات، وسن المترشح يلزم ما يفوتش 50 سنة. فرصة مهمة جدا لأنها تجي في إطار منظم، إطار الوكالة التونسية للتعاون الفني. لمزيد من التفاصيل بالطبيعة تدخلوا على الموقع الرسمي لهذه الوكالة، وإيداع الترشحات يلزم ما يفوتش يوم 16 أوت، وبش يتم اعتماد تاريخ تلقي الترشحات ضمن معايير اختيار الملفات في صورة تجاوز عدد الترشحات العدد المطلوب، مع إعطاء الأولوية للمترشحين اللي بادروا بالتسجيل أولا. إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. هي مرحلة الأولى بالنسبة للترشحية تتمثل في تعمير استمارة إلكترونية مخصصة للغرض، بعد يطلبكم بالأوراق، ولكن المرحلة الأولى بالنسبة للناس اللي تتوفر فيهم الشروط هما إنهم يعمروا هذه الاستمارة الإلكترونية. وننصحكم إذا كنت تحبوا عندكم شهادة جامعية وتحبوا تمشيوا للخارج، هي أيضا في التكوين المهني المنظرة زيدة الوكالة التونسية للتعاون الفني ديما تقدم عروض، معناها العروض ديما موجودة، فقط تدخلوا تسجلوا أيضا باش تكونوا ديما على اطلاع بالجديد فيما يتعلق بعروضها، وتمشيوا في إطار منظم وتكونوا على بين قبل ما تخرجوا من تونس، وشنو العقد وشنو البنود متاعهم، شنو مش يكون الأجر، كل شيء تعرفوه قبل ما تغادروا أرض الوطن. وهذا مهم جدا بالنسبة لشبابنا اللي يبحثوا على فرصة للعمل بالخارج. كما ذكرت ديما باب التكوين المهني هو مفتوح من بين الأبواب اللي تنجم تخرجكم البرة. واليوم باش نتحدثوا احنا إن شاء الله خلال السويعة الثانية في ركن التكوين المهني عن مركز التكوين والتدريب المهني ببيجة، اللي يوفر اختصاصات رائدة، اختصاصات نجم تمكنكم تبعثوا مشاريع تخدموا أيضا في المؤسسات الاقتصادية في تونس وأيضا في الخارج. التفاصيل إن شاء الله تجيكم خلال الساعة الثانية. بقوا معنا ديما على نفس الموجات.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: 11 صباحاً.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها أمس إلى شاطئ السلام بمدينة جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة، شدد على أن قضية البيئة والتلوث في تونس قضية وطنية، مؤكدا أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بجابس، وسيتم الاقتصار على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها بما يضمن لأهالي جابس حقهم الطبيعي والمشروع في العيش في محيط سليم. بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، تنظم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن اليوم بكافة ولايات الجمهورية الدورة الرابعة من تظاهرة ناجحات ببلادية لتكريم دفعات جديدة من النساء المتألقات تقديرا لجهودهن المتميزة وبصمتهن في مسار ريادة المرأة التونسية. تتجه وزارة التجارة وتنمية الصادرات نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع، إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. أعلن الديوان الوطني للأعلاف عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من اليوم، وذلك من مخازنه بمختلف الجهات. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم إحاطة مفتوحة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت بند الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إن شخصين أصيبا جراء قصف صهيوني بمسيرة استهدف مدينة جنوبية لبنان. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

ستوديو الناس ستوديو الناس ستوديو الناس على موجات إذاعة

0: Radio Kef FM.
1: لحداش وستة دقايق على موجتنا المواعيد توا مع الركن القاري التكوين المهني. حاضر معنا سي شفيق الدريدي مدير مركز التكوين والتدريب المهني ببهجة. مرحبا سي شفيق. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم ومرحبا بذات الكيف.
1: جديد في مركز التكوين والتدريب المهني في بيجة ونتعرفوا عليه. نبدأ أول حاجة نذكروا هكي التعريف الروتيني اللي ولفنا به بالمركز.
2: أول حاجة يعطيكم الصحة على الاستضافة ونشكركم برشا، لأنه إذاعة الكيف ديما الفوكاليز على الأمور اللي تم التكوين واللي تم أنفانت كونت الشباب نتاعنا. يعطيكم الصحة.
1: مرحبا وشكرا لك على هذه الكلمات.
2: يعيشك بارك الله فيك. دونك مركز التكوين والتدريب المهني ببيجة يعتبر من أعرق المراكز التكوين المهني اللي تابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني واللي تابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني. المركز تأسس سنة 1963 ويعتبر مركز متعدد الاختصاصات، وهو من أكثر المراكز اللي تشاع في الشمال وبراتيكمون في الشمال الغربي.
1: نعم، هذا إذن تقديم أولي للمركز. نمشي بشوي بشوي الاختصاصات. شنو ما الاختصاصات اللي يأمنها المركز؟
2: بون، بالنسبة للاختصاصات، هو اللي المركز يأمن في عدة كاليفيكاسيون، دونك يسند العديد من الشهائد التكوينية. نبدأ بشهادة الكفاءة المهنية. عنا عون في صناعة في صيانة الأنظمة الميكانيكية، عون في صناعة الملابس، عنا تابلور إلكتريسيان مركب الأسلاك الكهربائية. بالنسبة للبي تي بي، مؤهل التقني المهني متكونة من عديد الاختصاصات. عنا اختصاص الصيانة الصناعية، عنا اختصاص ميكانيك وكهرباء السيارات، عنا اختصاص كهرباء وإلكترونيك السيارات، هذا في البي تي بي. وعنا شهادة المهارة في الصدور باستخدام المعدن المغلف، الحام باستعمال معدن المغلف. وعنا الاختصاص الجديد إن شاء الله يبدأ من سبتمبر اللي هو لحام مركب سيابي، شهادة كفاءة المهنية. بالإضافة أنه المركز يأمن عديد الاختصاصات في نمط التدريب المهني، ويأمن إسناد شهادة إثبات الكفاءة المهنية اللي هي كولابوراسيون ما بينات لدرجة جهوي للتشغيل ومركز التكوين المهني ببيجة.
1: بالنسبة للاختصاصات الأساسية اللي يأمنها المركز مع الاختصاص الجديد اللي إن شاء الله بشبدة في دورة سبتمبر، كيفاش كان الإقبال؟ هو التسجيل انطلق في شهر جوان، مازال متواصل وإلا تم غلقه بالنسبة للاختصاصات اللي عندكم بحكم الإقبال؟
2: هو بحكم الإقبال والحمد لله المركز يتمتع بقابلية كبيرة، معناه على استقطاب الشباب متاعنا باش يقوموا بالتكوين، وخاصة في الاختصاصات الأساسية. وأنا نعتبر المركز الاختصاصات الأساسية متاعه هي كل الاختصاصات اللي أمنها نهيك. أنه أنا من بكري نحب نضيف اختصاص كوافور ماكيور اللي هو حلاق مجمل، زاد هو اختصاص الحقيقة أتراكتيف ويجذب الشاب والشابات معناها سبيسيالمون. الاختصاصات هذه دونك تدخل في نطاق شراكة ما بيناتنا نحن والتيسيو اندستريال، معناها المؤسسات الاقتصادية. الحمد لله للمركز الخريجين متاعه دونك بورسنتاج كبيرة، معناها يقع التشغيل متاعهم أو يمشيوا باش يعملوا المبادرة الخاصة ويحلوا المشاريع الخاصة متاعهم. بالنسبة للاختصاصات أنا قلت اللي الاختصاصات كل أساسية، ولو أنه أكثر حاجة اللي هي توا باش تكون ريونانت وباش تكون معناها سبيسيالمون المركز تكوين بيجة، هو الاختصاصات المتعلقة بالسيارات دونك ميكانيكوتو، واللي يختص أساسا في السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية. احنا عندنا زوز اختصاصات اللي هما تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات، وتقني في إلكترونيك وكهرباء السيارات، وعندنا حتى سيابي اللي هما مصلح السيارات. دونك هذوما اون فا انترودوير دونك باش نضيفوا اليهم عده كفايات اخرى ضمن التكنولوجيات الحديثه واللي هي تتضمن السيارات الهجينه والسيارات الكهربائيه وحتى البوات فيتيس اوتوماتيك اللي هما علب تغيير الحركه الاوتوماتيك. دونك هذا جديد في انتظار انه توا في طور اعداد البرامج التكوينيه اللي باش يولي عندنا ان شاء الله في سبتمبر 2027 باش يكون عندنا تقني سامي في السيارات الكهربائيه والسيارات الهجينه، بالاضافه الى انه في جانفي 2027 السنتر باش يتمكن باش يقدم التكوين في تقني سامي في الصيانه الصناعيه. دونك بليزيور بروجي في السنتر الحمد لله قاعدين نجيريو فيهم معنا اون باراليل. ان شاء الله ربي يوفقنا ويوفق الجميع وان شاء الله تزيد الاضافه للشباب نتاعنا.
1: ان شاء الله كل ما فما موعد قبله بشويه نزيدوا نذكروا به. نرجع شويه للاقبال، انت قلت فما اقبال كان كبير على اختصاصات لامنها المركز بالنسبه للدوره القادمه، كيفاش عملتوا؟ شنو الحل باعتبار انه فما طاقه محدده للاستيعاب في كل اختصاص باش الناس تفهم اللي سجلوا ويلقى روحه ماهوش من الناس اللي تم معناها ارسال عليهم الدعوه باش يسجلوا معاكم يفهموا على ايش معناها.
2: وي دونك نحن بيان سور خلينا احنا عندنا البلاتفورم والناس كل تعرفها نتاع التسجيل عن بعد inscription.tfp.ie. دونك المركز يتقبل الملفات الكل نتاع المترشحين، يقع الدراسه نتاعها. دونك عندنا دي كريتير دو سيليكسيون، فما الاختصاصات اللي تتطلب معناها حتى الشعبه اللي جاي منها الشباب من التربيه ومن معناها من المعهد الثانوي يتوسع. دونك يلزم تكون كومباتيبل معناها مع الاختصاص اللي باش يقدم فيه. دونك يلزم يكون اختصاص تقني، مثلا البلو بريفيليجي هو اختصاص يكون عامل بكالوريا تقنيه، عامل بكالوريا معناها رياضيات، عامل بكالوريا انفورماتيك. دونك هذوما لي بلو بريفيليجي. عندنا تو باش ناخذ 300% دونك اللي هما باش يجيو يعديو المناظره نتاع الاختيار نهار 17 و18 اوت المقبل. دونك هذو باش ناخذوا احنا اخر ليست نتاع الناس المترشحه للاختصاصات هذه. بالطبيعه تعرف انت معناها المحدوديه نتاع الموارد البشريه دونك اللي تخليك انت تفرض عليك العدد نتاع الناس اللي لازمك تقبلهم بالمركز.
1: نعم
2: دونك هذا جينيرال مو
1: الاختبار هو اللي باش يكون محدد ان شاء الله نهار 17 ونهار 18.
2: فوالا جاتنا طلبات نتاع الترسيم في التكوين كبيره برشا، معناها نعطيك حتى شيفر احنا تويكا وصلنا ل 1000 مطلب للترسيم وللتكوين بمركز التكوين المهني باج. ونعطيك اللي مثلا في اختصاص مثلا تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات احنا باش ناخذوا معناها جروب دوفان ستاجير معناها 20 مطرب. دونك خلينا 300% اللي باش يعديو نهار 17 ونهار 18. دونك عملنا دي سيليكسيون بريليمينير وتوا لي سيليكسيون معناها ديفينيتيف اللي باش يكملوا معناها نكملوا بهم الانسكريبسيون ديفينيتيف واللي هما باش يدخلوا في سبتمبر ان شاء الله يزاولوا التكوين نتاعهم.
1: حاجه ايجابيه برشا هذه سي شفيق. يعني اكيد انت تتذكر على امتداد سنوات هل كان الاقبال كيف هو والا بالحق نتصور انه سنه رقم قياسي بالنسبه لمؤسسات التكوين المهني، حتى انه فما يعني برشا مؤسسات اغلقت باب التسجيل ما عادش فما الاختصاصات ما عادش نجموا لانه لقاو فما اقبال كبير، وهذا راجع لأهمية التكوين المهني إلى الأفاق التشغيلية. يعني نظرة كاملة تبدلت لهذه المنظومة وهذا بحقيقة شيء يثلج الصدر.
2: وي صحيح، هو التكوين المهني ولا متقدم حتى سامحني على التعليم العالي على أي نمط آخر متاع تعليم، لأنه المتكون المتخرج باش يدخل مباشرة إلى سوق الشغل إذا حب يدخل للعمل مؤجر. ودونك هو مطلوب من الشركات ومطلوب من التيسيو اندستريال اللي هو مشارك معاك في عملية التكوين كسوا بالتداول أو بالتدريب المهني. دونك البرودوي اللي خارج المنتوج اللي خارج من مركز التكوين المهني هو يعرفه. معناها اللي زاندوستريال معروفين. عندك حاجة أخرى، ساعات اللي زاندوستريال يطلبوا الناس اللي عاملين ستاج في المؤسسات نتاعهم. دونك ديريكت ما يلسورا اللي يجيبل ويدخل يعمل لو كونترا دو ترافاي. تصور انت بعد ما يعمل لو كونترا دابرونتيساج دونك تصير ريكونفيرسيون ديريكت ما للكونترا دو ترافاي. حاجة أخرى دونك اتراكتيف لو مارشي دومبلوا انترناسيونال دونك مطلوب معناها بفاسون كبيره برشا الشاهد نتاعنا دونك مقبولين على شال انترناسيونال الناس تعمل في لي كونترا معناها قاعده تخرج برا وقاعدين معناها مرحبين بهم والحمد لله برشا دي زيكزامبل يجيو للسنتر ويحكيوا لنا معناها التجارب نتاعها بالاضافه الى انه فما اختصاصات المتربص يتخرج ويقوم بإنشاء المشروع الخاص نتاعه وخاصة في الليميتي هذوما مانويل دونك سي اتراكتيف وحاجة كبيرة برشا لأنه ولا مسار نتاع نجاح التكوين المهني وليس مسار جيست معناه باش نتكونوا معناه ونزيدوا في الشوماج
1: خاصة كي تبدأ اختصاصات رائدة كما اللي أمنها لمركزكم اللي فاتت دورة سبتمبر 2026 هل إنه فما دورة أخرى وإلا عندكم دورة رئيسية فقط؟
2: ما فاتوا حتى شيء دونك عندنا دورة سبتمبر نوفمبر دونك اللي تخلف على دورة سبتمبر عنده معناها البوسيبيليتي باش يلتحق بالمركز في جانفي 2027 دونك السنتر ديما محلول عندنا حاجه بركه دونك يصبروا علينا الشباب نتاعنا اللي باش يرسموا على الفوايي معناها المبيت في طور الانتهاء منه يمكن نتاع شهر اخر تم كل الانستالاسيون تاع لي زيكيبمون كل شيء يكمل دونك عملنا فوايي للاناث والذكور من اعلى تراس دونك لهنا باش اكثر اريحيه وباش المتربص اللي جينا من بلاصه اخرى والوالدين نتاعو يكونوا مرتاحين ويكون يكون باريحيه يقوم بعمليه التكوين نتاعو بالجانب الى الجوانب الترفيهيه الموجوده في السنتر دونك قرينا حساب كل شيء دونك سي جلوبال باش تكون عملية التكوين والنظرة نتاع التكوين تبدل التويكة ولات الناس تعطي قيمة كبيرة برشا على التكوين وما عادش هو المسار للفاشلين بالعكس ولات مسار نتاع الناجحين ناهيك انه الناس اللي معناها بمعادلات معناها محترمة في البكالوريا يمشيوا يعملوا تكوين في مراكز التكوين المهني.
1: نعم، بالنسبة للمبيت الجديد قديش باش تكون ان شاء الله طاقة الاستيعاب نتاعه؟
2: طاقة الاستيعاب بالنسبة للذكور 300 سرير وبالنسبة للإناث 80 سرير دونك 380 سرير مع دي شامبر أ دو دونك مشينا باللي نورم انترناسيونو داكوردو وعملنا كل المرافق اللي يلزمها تكون في مؤسسة تستقطب معناها عنصر بشري دونك سي اكسيبسيونيل في بيجا إن شاء الله فهمتني ولا نحافظوا عليه وإن شاء الله الناس تتفاهم وإن شاء الله من حسن إلى أحسن
1: ان شاء الله وان شاء الله في الدوره القادمه اللي فاتته الدوره هذه ان شاء الله مازال ينجم يلتحق بكم والباب مفتوح لي في هذا المركز خليلي كذا كان عندك اضافه سي شفيق في ختام هذه المداخله
2: اول حاجه ديما نشكركم اكسيبسيونيلمون بصراحه وبارك الله فيكم حاجه اخرى دونك شكر كبير برشا الى وزاره التشغيل والتكوين المهني الوكاله التونسيه للتكوين المهني الحارسين على اتمام المشاريع اللي لاي تي ايدنتيفيه من المركز الحمد لله عندي لي كولابوراتور نتاعي العاملين الكل بالمركز انا نحب نشكرهم شخص لانه تعدى ظروف صعيبه لي كونديسيون دو ترافاي تعرف اللي هي حظيره بناء دونك لمده عامين تو ماهوش ساهل خدمنا في الشتاء في الصيف حتى لتو انا تو معناها خرجت لك من بحذا من الشانتي داكورد وما عنديش بيرو ديجا معناها بور افوار اون ايدي على السيتياسيون دونك هذا الكل باش ننجحوا الشباب نتاعنا وباش نقللوا من نسبه البطاله وربي يوفق الجميع ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله معناها كيما نقولوا بدوا بتميم ان شاء الله يكمل هذا المشروع والاشغال وصوره جميله اكيد باش تكون للمركز للمبيت والحمد لله انتم وصلتوا يعني حتى خلال السنتين تمت استضافتك سي شفيق وكانت فما الاختصاصات ووصلتوا العمل والحمد لله اختصاصات جديده ورائده انضافت للمركز وهو في طور الاشغال هذه حاجه ما يستاهل حتى
2: ديكلاراسيون بروغريسيفمون ماشيين معناها جانب الى جانب الاستراتيجيه المحطوطه انتم يمكن تعرفوا توا كل شيء علينا احنا اللي قلناه معناها حطيناه سور تيران والحمد لله توي كان باش نبداو نقطو في الثمار نتاع البروجي نتاعنا
1: ان شاء الله موافقين ديما سي شفيق وحنا معكم في المواد في اي جديد وطبيعه نقدموه للناس يسمعوا عن هذا المركز الرائد في الشمال الغربي ينضاف الى قائمه المراكز اللي تقدم اختصاصات معناها تلبي طلبات سوق الشغل في تونس وفي الخارج والحمد لله شكرا جزيلا لك سي شفيق الدريدي مدير مركز التكوين والتدريب المهني بيجا كان هذا مركزنا لليوم الأسبوع القادم أيضا كيف نواصلوا مع المراكز بقت شوية شوية هكا اختصاصات احنا نحاول نقدمه لكم المراكز هذية، ولكن أغلب المراكز استوفيت طاقة الاستيعاب، بقات مراكز خاصة الفتيات الريفية مازال فيها بعض الاختصاصات، خاصة شهادة المهارة بالنسبة للنساء اللي يحبوا يتمتعوا بالتكوين، الفتيات أيضا في الأوساط الريفية ينجموا يستفيدوا. إن شاء الله الأسبوع القادم نكونوا على موعد مع مركز الفتيات الريفية بالسرس باش نقدموا لكم إن شاء الله اختصاصات مازال بإمكان الالتحاق بها، وإن شاء الله تكون فما بعض الأماكن الشاغرة ما توفيش الأسبوع هذية. مهم جدا التكوين المهني، والحمد لله وإحنا سنويات في هذا الركن، يعني منذ الانطلاقة طبعا كنا أربع سنين ونخدم في الركن هذية، والآن ونشوف معناها بالحق هذه المنظومة اللي قدمت الكثير بالنسبة لمجال التشغيل. الاختصاصات من سنة إلى سنة قاعدة تزيد، قاعدة تلبي أكثر ما تطلبه المؤسسات الاقتصادية، تلامس برشا متطلبات المؤسسات الاقتصادية اللي تخرج من مركز التكوين المهني مهما كان هذا المركز، راه ما بقاش بطال، فقط إذا كان حاب شوية يخدم بالشهادة اللي وفرها له المركز، إذا كان حاب يخدم راه نجم يبعث مشروع، ينجم يندمج في مؤسسة اقتصادية ومازال يقرأ، يعني هو مازال يتكون والمؤسسة الاقتصادية تطلبه وتوفر له عقد تشغيل، وإذا كان حب كيف كيف يكون معناها من عمالنا بالخارج زادة كيف كيف العروض موجودة، وهذا مهم جدا، وهذا اللي خلى بالحق يعني حتى تلامذة ناجحين جدد في البكالوريا كما قال سي شفيق وعديد ضيوفنا اللي استضفناهم في هذا المجال، معناها يقبلوا على التكوين المهني لأنه اقتنعوا وفهموا أنه هذا أقرب وأسهل طريق لسوق الشغل، فقط نختاروا الاختصاص اللي يلائم الرغبات متاعنا، نختاروا الاختصاص اللي نجم نواصلوا فيه، وهكا نضمنوا الحياة متاعنا المهنية تكون على خطى ثابتة، نجم زيدا نبعثوا مشروعنا لأنه هذه الشهادة تنجم تخلي للدولة أنها تمولك في المشروع متاعك وترافقك وتوفر لك الإحاطة من خلال هيكل المرافقة. احنا تمنيتنا لشبابنا الكل، شبابنا اللي في التكوين المهني، شبابنا اللي إن شاء الله اليوم يتحصل على النتيجة النهائية للتوجيه للبكالوريا اللي ما تحصلوش معناها في الدورات السابقة، إن شاء الله اليوم ياخذوا التوجيه متاعهم. الشباب متاعنا ما تأيسوش لأنه كل المجالات مفتوحة وتنجموا، راهو فقط اسعوا أبحثوا راهو تلقيوا النتيجة اللي تهزكم لمستقبل مهني واضح ومستقبل مهني يكون موثوق بالنسبة ليكم. هذا إذن الركن متاعنا، احنا مازلنا باش نواصلوا مع جملة أركاننا القارة بعد شوية، ناس ومشاغل إن شاء الله تكون في الموعد زميلتنا رفقة العبيدي. قبل حبيت نقدم هذه البلاغات اللي جينا من مستمعينا الكرام. نبدأ مدام سندس ضيفة اللي ضيعت اليوم تروس في محطة اللواجيت، ضيعت سطوشها في كل أوراقها، أوراقها مهمة جدا. إن شاء الله الناس اللي لقيت هذا معناها الأوراق هذه باسم سيدة سندس ضيفة تنجم تتصل بينا على الرقم 78-227-700 ولا تلتحق مباشرة بمقر الإذاعة وإحنا بتبيع نت، ولا توصيل الأوراق هذه وتأمين التواصل مع مدام سندس. أيضا كالعادة بلغات الماء ما زالت متواصلة، الماء مقصوص في شيرة الجيت تقسيم بن حمودة، وبالتوازي فما فويت، معناها الماء مقصوص وفما فويت في الكيس ثلاثة شهور توا، والمستمع اللي قدمت البلاغ هذية قالت انهم اتصلوا مباشرة بالسونيد وعبروا عديد المرات، معناها انه فما الفويت هذية موجود ومتواصل منذ اشهر، وهذي اللي لاحظوه حقيقة مش اول بلاغ يهم اللي فويت في الكيف في تجروين في كل منطقة تقريبا تلقى الفويت ويتواصل يعني مدة طويلة دون تدخل، وهذا شيء غريب. الفويت المرة هذه نذكر في شيرة الجيد وتقسيم البن حمودة وبالتوازي زاد الماء مقصوص، معناها هذه زوز متناقضات. الماء معناها تشوفوا العبيد كيفاش مسيب في الكياس ولكن ما عندهمش ماء في ديارهم. هذه من بين بلاغات الماء الصالح للشرب اللي ديما موجودة معنا في برامجنا، وكل ما فما بلاغ احنا نحاولوا ان نقدموه ان شاء الله يوصل، هو اهم حاجة ان شاء الله اصواتكم توصل لإقليم الصنيد. اليوم نتحدثوا على فرع الكيف، بعد شوية نرجعوا مع مشاغل حي النور مع زميلتنا رفقة العبيدي في فقرة ناس ومشاغل.

0: صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3. ناس ومشاغل.
1: ناس ومشاغل اليوم تأمنها زميلتنا رفقة العبيدي، حاضرة معنا مباشرة على الموجات. إن شاء الله بعد شوية تكون حاضرة معنا رفقة لتأمين هذا الركن اللي نرجع فيه ديما على مشاغلكم. إذا كان عندكم اقتراحات تحبوا تقدموا هنا بطبيعة خليونا تعليقات على الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف، راديو كيف، واللي من خلالها بطبيعة احنا نحاولوا نتصلوا بالمسؤولين ونحاولوا نلقاوكم إجابة في ما يتعلق بمشاغلكم وين ما كانت، سواء تتعلق بالماء بالطريق، كل مشاغل ان شاء الله نجمو نلقاو لها حلول. وفي الولايات الكل احنا من الاثنين للخميس نأمنوا هذا الركن، وين هالاثنين ولاية الكيف. بالنسبة لليوم جندوبة، غدوة تكونوا على موعد مع سليانة، ونهار الخميس معايا أيضا من بيجة وديما، هو المفتاح والسر أن نحاولوا نلقاو حل للمشاغل الموجودة بالنسبة للناس في كل الأحياء. نتحدثوا لهنا خاصة ديما الأولوية، الأولويات هي الأولويات التنموية، ولكن خاصة أوليات الماء الصالح والشرب والطريق، هذوما ديما الزوز مشاغل اللي ديما معناها مسيطرين على المواضيع اللي تحدثنا عليهم تقريبا منذ انطلاق شبكة الصيف 2026. وإن شاء الله اليوم الموعد مع حي النور وزميلتنا رفقة العبيدي اللي أمنت تسجيل خاص فيما يتعلق بهذا الحي، وأيضا تفاصيل الموضوع الكل إن شاء الله تكون حاضرة معنا ونأمنوا معاها هذا الموعد. احنا في انتظار تكون حاضرة معنا زميلتنا رفقة، معنا حاضرة نقدم لكم هذا البليغ اللي يتعلق بتونس تشارك في الصالون الدولي للفواكه والخضر بمدريد. البليغ هذية يجي من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، واللي أعلنت عليه تنظيم المشاركة التونسية في فعاليات الصالون الدولي للفواكه والخضر اللي باش يتنظم في العاصمة الإسبانية مدريد من 6 إلى 8 أكتوبر 2026. بالنسبة للمشاركة التونسية هذية تهدف إلى تعزيز الترويج للمنتجات الفلاحية الوطنية، خاصة الفواكه الخضر الطازجة والمحولة، فضلا عن دعم فرص التصدير وإقامة شركات تجارية جديدة مع الفاعلين الدوليين في القطاع. شكون ينجم يشارك في هذا الصالون وشكون ينجم يبادر بالتسجيل؟ المؤسسات التونسية النشطة في مجال الإنتاج، التحويل، التصدير، إضافة إلى الهياكل والمؤسسات اللي تقدم خدمات مرتبطة بسلسلة القيمة الخاصة بقطاع الفواكه والخضر. بالنسبة لبلاغ الوكالة كانت دعت فيه المؤسسات اللي تحب تقدم مطالب الترشح وترسلها مباشرة للوكالة أو عبر البريد الإلكتروني، وقبول الملفات باش يكون وفقا لأسبقية التسجيل نظرا لمحدودية عدد الأماكن المتاحة. يعني اللي سجل الأول هو بطبيعة يكون ليه الأسبقية، خاصة يكون يستجيب إلى كل الشروط. بالنسبة لهذا المعرض يعد من أبرز التظاهرات الدولية المتخصة في قطاع الفواكه والخضر والمنتجات الطازجة على مستوى العالم، يجمع آلاف العارضين والمختصين و الموردين والموزعين من أكثر من 100 دولة بهدف إقامة شراكة تجارية واستكشاف الابتكارات الجديدة وتعزيز فرص التصدير. مشاركة تونسية هذه تندرج في دعم تموقع المنتجات الفلاحية التونسية في الأسواق الخارجية، وفتح أفاق جديدة أمام المصدرين التونسيين. كانت هذه إذن فكرة على الفرصة المتوفرة بالنسبة للمؤسسات باش تشارك في الصالون الدولي للفواكه والخضر بمدريد.
0: ناس ومشاغل.
1: ناس ومشاغل ومباشرة مع رفقة العبيدي. أهلا وسهلا، مرحبا رفقة.
2: اهلا وسهلا بيك ضحى، صباح الفل والياسمين، تحيه ليك وتحيه لكل المستمعين وين ما كانوا يسمعوا في بعض كيف.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بيك. شنو اخترت لنا اليوم من مشغل للناس للحديث عليه؟
2: ما هو مشغل مواطنين بصفه اولى، وكل مره نختاروا حاجه احنا نخدموا عليها. اليوم توجهنا الى حي النور ابو سالم او حي النبرة من عماد التعشيده تحديدا بلت ابو عاويه، لكن بلت ابو سالم هي اللي لاهيه بهذا الحي. خلينا نسمع المواطنين ضحى، كنا اخترنا عليها احنا في الشتاء في إطار المتابعة حتى ثم جديد ما يخص هذا الحي، بعد نجم نعطوا أكثر تفاصيل من خلال ما تحصلنا عليه من كل المعطيات من كتب العمل بلدية بوسلم مدام سونيا الخميدي والسيد ولي جندوبة طيب الديري عن المعطيات اللي قدموها لنا فيما يخص هذا الحي.
1: نعم.
3: حي النور أو الأحرى حي النجرة معتمدية بلطة أبو عوين، حاليا يقع تركيب الإنارة العمومية، وقع طلب عروض في لوناس وما نعرفوش هل شارك المقاولين أم لا، وفما طلب عروض يغلق يوم 20 أوت، لذلك مطلبنا هو التسريع في جميع الإجراءات بربيع، لخطرنا داخلين على شتاء وداخلين على وضع صعيب، وضع صعيب للطلبة وللعمال وللعاملات وللعباد الكبار وللعباد الصغيرة اللي تقرأ في المدرسة. بربي مطلبنا الوحيد هو التسريع في جميع الإجراءات وشكرا.
4: حي النور التابع لمعتمدية بلطة أبو عوان من ولاية جندوبة، حاليا وقع شروع في تركيب الإنارة العمومية مع إعلان طلب العروض خاص بشركة أوناس، هذا جديد. ومن خلال فقرة ناس ومشاغل، الفقرة التي عودتنا أنها تنقل مشاغل المواطنين إلى المسؤولين، نحب ننقل مخاوف أهالي حي النور. وحي النور معناته شتاء يمثل لهم رعب، معناته يعني كل شتاء يخافوا من شتاء القادم. ولا لذلك وكما تفرجت الناس الكل وتوينس الكل عبر وسائل الإعلام، معناته ما نقلوا خبراء الطقس والمناخ من قدوم شتاء قاس ومبكر هذه السنة. وناس الكل تعرف أنه جميع الطرقات بحي النور تعاني تدهورا كاملا واهتراء تاما، لذلك يتوجه أهالي حي النور بنداء إلى جميع المسؤولين قصد التدخل العاجل، أولا في التسريع في نسق الأشغال، وثانيا برمجة صيانة الطرقات.
5: السبب الرئيسي في تعطيل وتهذيب حي النور هو وكالة التهذيب والتجديد العمراني. إيش معناها كي تجيك إدارة عمومية كيما الصونات كيما لوناس كيما ستيك وكيما التليكوم يحبوا ينجزوا المشاريع متاعهم في الحي، يصطدموا بأن المشروع مدرج في إطار تهذيب الأحياء.

0: أو التنوير العمومي، علاش ما خلتش الإدارات كل إدارة تخدم خدمتها؟ تو الحي راهو عنده تو عشرات السنين، راهو مهيئ ومهذب.
1: إذن تهذيب الحي أهم مطلب، ناس خايفة مخاوف جدية
2: من على جميع المستويات. وضحها
1: على جميع المستويات.
2: هو المشكل هو مشكل معناها بالنسبة للتبييض، بالنسبة للإنارة، بالنسبة للطرقات، ما تصفيش المياه الأمطار. كيف كيف بدي أحكي وحتى المواطنين معناها جانبين حتى على مشكل النظافة. الحقيقة نحن تواصلنا مع زوز أطراف بالنسبة للسلطة المحلية والجهوية. بالنسبة للسلطة الجهوية كان سيد الوادي الجهة مبنى بكل التفاصيل، وأيضا مدام صونيا الخنيدي الكاتبة العامة لبلدية بوسالم اللي بالنسبة اللي خلينا نبدو برفع الفضلات قبل ما نمشي لتهيئة الحي. هو ثم عملية دولية بالنسبة للنظافة، المواطنين إذا كان يسمعوا بالطبيعة هي وجهت حتى نداء أنه يكون ثم تعاون بين المواطن وبين البلدية، لأنه هما يهزوا الفضلات بشكل دولي مرتين في الأسبوع، وتم حاويات حسب ما أكدت، وساعات يهزها مواطن للاستغلال الشخصي. لهنا نعاودوا باش على دولة المواطن والوعي متاعه، رأي هذيك حاجة ملكية جماعية معناها باش الناس الكل تحط معناها الأوساخ والفضلات في بلاصة ملك للجميع، مش واحد يحطها قدام داره ولا للاستغلال الشخصي. معاك كيف المنطقة معناها باعتبار أنه ثم اللي يربي حيوانات، الإشكال متاع الفضلات تاع الحيوانات. دونك ثم تدخل دولي من البلدية كما أكدت مثلا صنيا، ثم زاد فريق يتابع في المشاريع خاطر هما بداوا بالتنوير العمومي، ما عندهم خاطر هما التنوير العمومي، دونك بداوا بعمل التنوير العمومي، ومازال معناها حكايه الكياسات الموجوده، وايضا نحكيوا على تطهير وتصريف مياه الامطار. باش نرجع بيك انا ضحى الى الخميس 5 فيفري 2026، نحكيوا لهنا في اطار الارتقاء بمستوى عيش المتساكنين وتوفير المرافق الاساسيه في احسن الظروف. كان وادي الجهه استقبل السيد كمال جلالي رئيس المديريه المركزيه الفنيه بالديوان الوطني للتطهير والوفد المرافق له، من خلال زياره عمل للاطلاع على عدد مشاريع تابعه للديوان بالجهه. ومن بين البلايص اللي مشوا لها ماهيش مبرمجه بطلب من وادي الجهه بسبب الاشكاليات المتعلقه بهذا الحي في عدد كبير من السكان، عازم بشور برت ابو عوان تحديدا الحي فادي، عازم مكونات مشاريع وكاله التنزيب والتجديد العمراني المخصصه لفائده حي النور والتي لم تشتمل على عنصر تصريف المياه المستعمله، وكان ثم تجديد من السلطة الجهوية على ضرورة إضافة عنصر التطهير إلى مكونات مشاريع تهيئة الحي من قبل مصالح الديوان الوطني للتطهير باعتباره مكون رئيسي لضمان تنفيذ مشاريع الوكالة بالحي. ومعناها مسؤول على الإشكال هذايا طبعا طلب أنه تكون ثم دراسة طلب على مستوى المصالح المركزية للديوان والنظافة تقول ممكنة في الشأن، وهذا اللي ماشيين فيه في الفترة دي. لكن المواطن يقول لك أنا ماذا بي قبل ما يجيش شتي وتصير نفس الإشكاليات اللي صارت عامنا ولي كل شتي يكون مهيئ، اسكو ينجم يحضر وإلا لا؟ احنا تواصل في تقريبا خلينا نقوله نص قوت ثم إعلان طلب عروض، وما زالوا هو في اعتمادات تقريبا ب7 مليارات في الانتظار. ان شاء الله بشوي بشوي الحي تقعد تهيئة متاعه كاملة، لانه يعني حي في عدد كبير من السكان ومرافق بيه كل مرافق ضرورية معناها ضحى يسحقوها، وثم كما قلت بالطلب عروض، وان شاء الله تنطلق الاشغال الاخرى بعد التنوير العمومي خاصه بالحي هذايا باش يكون في احسن الظروف، خاصه المتكنين يعيشوا مرتاحين. تعرف الطريق معناها احنا عندنا بعض السواد الحقيقه معناها اللي نتاع الشتاء معناها وضعيه الطرقات كيفاش هي. انا قلت لك ثم تدخل حتى على مستوى البلديه، معناها قالت لنا مدام صونيا يعطيها الصحه على تفاعلها الايجابي معنا، انه حاولت حط لي ديشي على مستوى المسالك اللي فصل الحي باش على الاقل تنقص شويه مثل الوضع اللي هو فيه، ولكن هو حل كما قلنا وقتي في انتظار تهيئه نهائيه. ونحن باش نبقوا طبعا في المتابعه لانه مشروع عنده معناها الاعتمادات، ثم طلب العروض كيف كيف موجود في الانتظار معناها القبول، هذا الكل باش نبقوا احنا نتابعوا لانه من بين المشاريع الهامه جدا لتهذيب كما قلنا تهذيب الاحياء وتسهيل تحسين عيش المتساكنين. كما قلت لك انا عطيتك ديجا من زياره نتاع 5 فيفري 2026 في متابعه بالنسبه للموضوع هذا، وان شاء الله اذا كان قبل الشتويه نشوفوا عنصر ثاني ضحى تخدم خاصه الطريق.

0: يطلق لي على الاقل صريخ مع ضوء سهل معناها حياه المتساكنين، حتى هما والله يتنقلوا تعرف انت كل بتاعك يصب شاشه كيفاش باش يمشي ويقرا وتلامذا، ولا الناس اللي تخدم حتى حتى تكفي ساعات ما تدخلش راهو في الشتاء. على كل حال هي تم تعهد من البلديه بالصيانه والعمل الدولي على قد معناها اللي موجود معناها من من امكانيات، تم تدخل على مستوى النظافه. هي هنا قلنا احنا لو تم عمل دوي يقوم به بشكل دوي كل في الاسبوع مرتين، مع نعاونوا شويه على دوره المواطن وعي المواطن ضحى باش نعاونوا بعضنا شويه نسالس في انتظار انتهاء الاشغال الكل او مكونات خلينا نقولوا هذا المشروع تهيئه هذا الحي. فقط هذا ما عدنا بالنسبه لليوم الغالب ضحى احنا اليوم في فرزانه معناها اصلا غاديش خاطر عدنا نتابع معناها عملية اقتناء المحفظة الإلكترونية بالنسبة للتسجيل عن بعد مثل الكلام ده والطلبة، وتوجهنا الفنانة لأنه الأولى على المستوى الوطني في بيع هذه المحفظة، وأيضا حبينا نتابع ونعمل هكا في فيديو نبسط شوية الإجراءات المواطنين الأولياء كيفاش ينجموا يقتنوا المحفظة فيها، كيفاش ينجموا يحطوا فيها الفلوس، كيفاش ينجموا يسجلوا أولادهم. طبعا هذا الكل تلقوه طبعا عندنا موعدنا الإخبارية وأيضا حتى
1: صفحتنا
0: الرسمية. بالعادة تم حملات حتى تحديثية بين البلدية التونسية والمندوبية الجهوية الاقتصادية بجندوبة من أجل أن يبسطوا هذه المعطيات باش تكون في مختلفة المعتمدية.
1: شكرا لك يعطيك الصحة، أكيد التفاصيل بعد شوية تكون على صفحتنا الرسمية. احنا موصلين، كانت هذه فكرة على مشاغل حي النور في بوسالم. شو شيء وتولل كيف مع زميلنا مصدق الشيرني اللي حاضر معنا وجولة معاه مع آخر الأخبار. مرحبا مصدق.
2: مرحبا بك ضحى، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الكاف.
1: مرحبا، شنو عندنا اليوم أخبار؟
2: هو ضحى كنت نسمع فيكم على التكوين المهني. أكيد هو التكوين المهني شيء ضروري، وأصبح هو ما ثم حتى مع اللي ناخذ الباك جديد ويحب يمشي للتكوين يعني. ولا في السياق هذا تقريبا ثم مشروع هو مشروع وطني، واللي هو يهمنا الكيف، هو مشروع أطلق عليه اسم العب وتعلم صنعة. في إطار المشروع الوطني الصيفي للشباب الذي تنظمه وزارة الداخلية بالشراكة مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع وبالتنسيق مع مختلف الوزارات ذات العلاقة، والذي يهدف إلى الإحاطة بالفئات الشبابية والتخفيض من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من خلال إدماجها في برامج هادفة ومفيدة عن طريق عديد الورشات التطبيقية. التأمت بمركز التكوين المهني القطاعي في المعدات الفلاحية بالكاف فعاليات هذا المشروع اللي ينقسم إلى قسمين. المشروع الأول واللي خذا اسم العب وتعلم صنعة موجه للفئة التلمذية للتلامذة، ويهدف إلى تعزيز وتطوير اكتساب المهارات الحياتية وتعلم قيم المواطن المسؤولة والانضباط السلوكي إلى غير ذلك، واستغلال الوقت الفراغ وتعزيز روح القيادة والممارسة المباشرة. هذا المشروع الأول. المشروع الثاني هو مشروع يجمع بين الرياضة، المشروع هذا كله يجمع بين الرياضة والتكوين والتربية والترفيه. المشروع الثاني يحمل عنوان زيد للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وموجه للشباب تحت الشعار هز راسك وابني مستقبلك، أو هز زادك وابني مستقبلك. هذا شعارات الحقيقة، وهو موجه لخريجي الجامعات، ويهدف أيضا للتكوين في عديد المهارات. هذا ضحى يعني تقريبا هو المشروع هذا انطلق من يوم 4 أوت ويتواصل. الملاحظة فقط أنه نحن كنحبوا المشاريع هذه، هي لفة الحقيقة أنه يكون لا مركزي حتى في الجهوية، ما يتواصلش كان على مركز الولاية، لأنه المعتمديات لو كان يمشي، لأنه برشا الناس ما سمعتش به البرامج هذه المشاريع هذه، وبالتالي لو كان يخرج للمعتمديات يكون أكثر، وتكون كيف ما كانت الجلسة في الكيف تكون في الدهماني، تكون في نبر، تكون في تجروين، في قلعة سنان، وبالتالي يستقطب أكثر. كيف ما كنت تحكوا بكري يعني راو التكوين المهني أصبح مهم، وبالتالي راو حتى هذه معناها تدخل في نطاق التكوين المهني. هذا تقريبا ضحى. حبيت إشارة أخرى أنه الأيام الثقافية بمدينة تجروين في غياب المهرجان الصيفي الحقيقة لسنوات، وهذا لغياب الجمعيات الثقافية اللي تتبنى أو المهرجان الصيفي، ستنطلق الأيام الثقافية بتجروين يوم 22 إلى يوم 28. الحقيقة اللي يلوم على البرمجة ما عليه كان ينظم المهرجان، لأنه ثم لوم كبير يقول لك معناها أيام ثقافية. صراحة تجروين تستحق مهرجان كبير، وتجروين كانت مهرجان لها مهرجان الفروسية تعدى على المستوى المحلي والجهوي والوطني وحتى المغاربي، لأن شاهدنا مشاركات جزائري في كان معناها المهرجان هذا أضمح الحقيقة. حتى المهرجانات الصحراء الصيفية تقريبا المهرجان ما ثماش، وبالتالي التفر على العروض المدعمة للمندوبية الجهوية للثقافة، وبالتالي هذاك الموجود.
1: نعم شكرا لك، يعطيك الصحة. نصدق الشهري إلى بيجا الآن مع فاتن التوجيني. مرحبا فاتن.
3: أهلا وسهلا ضحى، مرحبا بكل مستمعينا. آخر أخبار ولاية بيجا، خلينا نبدأها بالمرأة والاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. اليوم تتواصل الاحتفالات هذه بمركز الولاية، ستطلع شيء بش يكون فما حفل لتكريم عدد من النساء من ولاية بيجا تحت شعار ناجحات بلادي. نذكروا أنه البارح أمام قصر بلدية بيجا تم إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، اللي بستتواصل الحقيقة ضحاء المبادرة والتعريف بها، يكون إن شاء الله في كل معتمدية مرة في الشهر معناتها تواصل واتصال مع النساء والفتيات الراغبات في بعض مشاريع. كيف كيف جملة من التظاهرات اللي تحتفي بالمرأة، من بينها اليوم انطلاق تظاهرة في دار الثقافة في قبلات تحت شعار فلسفة الحضور. اليوم ثم محاضرة فلسفة حضور المرأة من الوعي بالذات إلى صناعة الإبداع والابتكار. غدوة إن شاء الله باش يكون ثم معرض فني بعنوان إبداعات بلا حدود، يكون فيه تكريم عدد من النساء الرائدات المبدعات واللي عندهم مساهمات في النشاط الثقافي في مدينة قبلات. كما قلنا هذه تظاهرة اليوم وغدوة في معتمدية قبلات. في نفذة زادة باش تكون فما تظاهرة للاحتفاء بعيد المرأة حول معناتها باش يكون نهار 13 أوت الاحتفاء هذية. نساء يصنعن الأثر، يكون فما فيديو لتجارب نساء رائدات ولقاء حواري رحلة نجاح فيها عدد من النساء المتميزات في عدة مجال في معتمدية نمزة، مخلف بطبيعة الوصلات الغنائية والقراءات الشعرية. برنامج الاحتفال بالمرأة مازال متواصل، لو خلينا نحط الرحال في تبرسق. معتمدية تبرسق دار الثقافة بالمكان تنظم معرض صور حول أهم تدخلات الهلال الأحمر فرع بيجا. كيف كيف غدوة بش يكون فما مداخلة بعنوان القيادة النسائية والعمل الإنساني من تقديم نائبة رئيس فرع الهلال الأحمر ببيجا صابرين البيجي، والختام يكون بعرض موسيقي نسائي أمام بلدية تبرسق. نساء بلادي التظاهرة هذه اللي تشرف على تنظيمها دار الثقافة البيجي المسعودي بتبرسق. خليني نمشي بيك للشأن الثقافي ونكملوا احنا بمعتمدية تبار. معتمدية تبار اللي الحقيقة انطلقت فيها البارح تظاهرة ليالي تبار الثقافية، ليالي تبار اللي انطلقت البارح وتتواصل نهار 14 أوت ضحى. البارح كان عرض موسيقي مع درة الفورتي، اليوم مش يكون فما عرض تنشيطي للأطفال، غدوة عرض دولي من الهند بطبيعة في إطار التبادل الثقافي. مش غدوة، نهار 13 هذي بش يكون العرض الدولي إلي من الهند، ونهار الاختتام بش يكون عرض موسيقي للفنانة وردة الغزبان. واللي يقول تبار واللي يقول معتمدية تبار أكيد يقول مهرجان الكرموس، المهرجان هذية اللي إن شاء الله بش يكون أحبائه وكل رواد معتمدية تبار على موعد مع مهرجان كرموز تشبة من 20 أوت إلى 22 أوت في الدورة العاشرة هذه، اللي الحقيقة باش يكون فيها عرض لهشام سلام نهار 20 أوت، 21 أوت وليد الزين، وعبد الرحمن الشيخاوي 22 أوت في المنتزه الطبيعي بنفذة، بخلاف المعارض معناتها ونقاط البيع من المنتج للمستهلك من كرموز. كرموز تشبه المتحصل على التسمية المثبتة للأصل، ومنتزه تشبه بالطبيعة اللي هو كيف كيف كيفام طبيعي، منتزه فيه نقطة بيع خاصة بمجمع نسائي كنوز تشبه. نعم. اللي فيه خيرات تشبه الكل.
1: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة على هذه الجولة معك فيتن. إلى سليانا نختم مع زميلنا ماهر الهماسي. مرحبا ماهر.
4: مرحبا بك، تحية لك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
1: أهلا وسهلا، شنو اخترت لنا اليوم موضوع؟
4: خلينا نبدأ تكمل الأخبار متاع البارح. تعليق النشاط مجلس محلي بكسرى، أمس صارت جلسة جمعت معتمد الجهة بنواب وأعضاء مجلس التنمية في كسرى، وتم الاتفاق على تعليق النشاط، على رفع تعليق نشاطهم والعودة إلى العمل، في انتظار تكون جلسة على مستوى الجهوي لتطرق إلى مختلف النقاط والاتفاق على خارطة لتنفيذ ربما ما جاء في محاضر الجلسات. وكان أكدوا الأعضاء في بيان لهم أنه غايتهم مش تعطيل العمل أو المسؤولية، ولكن كان جزء من التعبير على كاحتجاج على عدم التواصل والاتفاق على عدد جملة من المشاريع في علاقة بمعتمدية كسرى. اليوم توا في المركب الثقافي الحقيقة تم معرض للنساء الحرفيات من تنظيم مندوبية المرأة في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمرأة، معرض يجمع عديد الحرفيات في الصناعات التقليدية، تقطير الزيوت، الأعشاب الطبية، ثم حاجة مزيانة غادي موجودة، ثم عرض موسيقي أيضا تأثيث مريم الترجي، وأيضا باش يتم تكريم 13 امرأة من النساء اللي تمتعوا برنامج التمكين الاقتصادي اللي تنفذ فيه وزارة المرأة. اللي حب يمشي غادي تاول المعرض، المعرض مازال مش تواصل حتى نهار 13، ينجم يمشي يشوف ويكتشف ويحاول انه ياخذ من عند النساء هذونا، لانه صحيح كنا مع جزء منهم يقول لك اليوم ثم برشا صعوبات خاصة في المواد الأولية، مسألة الترويج، المشاركة في المعارض، فرصة باش الناس تمشي تكتشف صنعة، لأنه فما مجامع وفما حتى نساء وحدهم جيو يحاولوا أنهم باش يحافظوا على الصنعة دي والصناعات التقليدية.
1: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة ماهر الهماسي من سليانا. أيضا غدوة إن شاء الله في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة باش تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالكيف فعالية الدورة الرابعة من تظاهرة ناجحات ببلادي تحت إشراف ويلي الجهة بالمركب الثقافي صاحب المصراتي بالكيف، والموعد 8 مساء. كانت هذه أخبارنا ومتابعتنا لليوم في استوديو نيز. أجمل تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: تمام، منتصف النهار هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكافة الأطراف المعنية بالاستعداد المبكر لتأمين انطلاقة ناجحة لموسم الزراعات الكبرى من خلال توفير مستلزمات الانتاج من بذور وأسمدة وتمويل المزارعين وتلافي إشكاليات الموسم الماضي التي أثرت على المردودية والكميات المجمعة من الحبوب، وفقا لما أفادنا به رئيس الاتحاد منير العبيدية. تمت الموافقة على تجهيز أقسام الاستعجالي، المخبر والأشعة وتزويد المستشفى الجهوي بالكاف بتجهيزات مكتبية بقيمة تفوق 400,000 دينار، حسب ما أفادنا به صباح اليوم المدير الجهوي للصحة بالكاف محمد منصف الهواني. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها أمس إلى شاطئ السلام بمدينة جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة، شدد على أن قضية البيئة والتلوث في تونس هي قضية وطنية، مؤكدا أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بجابس، وسيتم الاقتصار على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها بما يضمن لأهالي جابس حقهم الطبيعي والمشروع في العيش في محيط سليم. بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بكافة ولايات الجمهورية الدورة الرابعة من تظاهرة ناجحات ببلادي لتكريم دفعات جديدة من النساء المتألقات، تقديرا لجهودهن المتميزة وبصمتهن في مسار ريادة المرأة التونسية. تتجه وزارة التجارة وتنمية الصادرات نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع، إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. أعلن الديوان الوطني للأعلاف أمس عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من اليوم الثلاثاء 11 أوت، وذلك من مخازنه بمختلف الجهات. عربيا، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا مفتوحا حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت بند الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرة الظهيرة في تمام الواحدة. إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج إعادة. دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
4: تحية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من دليل الفلاح. دائما على موجات إذاعة الكيف نحاول معكم تأمين بعض التوصيات الفنية في الإرشاد الفلاحي لتتزامن مع هذا الموسم، وأيضا حول التجدد الغابي بعد الحرائق اللي عاشت على إيقاعها جهات الشمال الغربي. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: الفلاحة مستدامة.
1: تحية متجددة لكل مستمعين في كل مكان، نحييكم في هذا اللقاء من دليل الفلاح، ودائما في قلب الحدث اللي هو حديث الموسم، الحرائق واللي تصدرت ولاية الكيف، قائمة الولايات الأكثر تضررا من حرائق الغابات. الكيف 6 حرائق، بيجا 6 حرائق، جندوبة 8 حرائق، نابل 5 حرائق، بنزرت 4 حرائق. وكما تعرفوا مجموعة الحرائق اللي مست جهة الشمال الغربي يعني اغتالت بالأساس الغطاء الغابي، الصنوبر الحلبي اللي معروفة بها ولاية الكيف، وكما تعرفوا تأثيرها حجمه كبير برشا على نوع الحياة وعلى البيئة والمنظومة البيئية بصفة عامة وعلى غاباتنا ومواردها. اليوم كالعادة في دليل الفلاح حبينا ننطلق مع الأستاذ شادي العبيدي المهندس العام والأستاذ الباحث في الشؤون البيئية بالمدرسة العليا للفلاحة بالكيف، وأيضا في علم أصناف النباتات فيما يتعلق بهذا الموضوع. شادي، مساء النور.
2: مساء الخير سيدة رفيقة، تحية لك وتحية من السادة مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف.
1: إذن سيشادلي، كما تعرف خسرنا برشا من الغطاء الغابي، وكانت غابتنا يعني عرضة للتنكيل وأيضا للنيران. بعد النيران هذية وبعد الموجة متاع النيران اللي كانت هدف أساسي لها غابات الصنوبر الحلبي، اليوم يعني في حالة الوقوف، معناها على مسافة من الحرائق هذية، وبعد ما صارت وبعد حملات الأطفاء وبعد يعني مجهودات الأهالي وبعد الضرر، باش نقيموا حجم الأضرار على القطاع البيئي متاعنا، حجم الأضرار على أيضا الأنشطة البيئية اللي تتزامن مع هذا الموسم وبعد الحرائق وتتضرر أكيد. كيفاش نجم نقرأ، معناها تكون القراءة حتى ننطلق ربما في العملية القادمة اللي هي عملية التشجير وإعادة الحياة للغابات هذه؟
2: شكرا لك سيدة رفيق. إذن الموضوع شائك بدرجة أنه معناتها بحجم أو ثقل الخسارة معناتها للكساء النباتي. نعرف أن الكساء النباتي والغطاء النباتي في كل الجهات هو الصف الأول لمقاومة، معناتها هما في الصف الأول لمقاومة التغيرات المناخية. نعرفوا مقاومة التغيرات المناخية تأتي معناتها عبر وسائل وأدوات، معناتها استرجاع للبيئة واسترجاع الغطاء النباتي واسترجاع معناتها التوازن البيئي بالأساس. ونعرفوا للبيئة الغابية، والبيئة الغابية ما فيهاش كان الأشجار، ما فيهاش، نحن بالأساس هي معناتها الغابات نتاعنا هي غابات أشجار صنوبر حلبي أو سرول أو ربما الفلين أو الخفاف إلى آخره. فالأشجار هذه بالأساس هي بعض الأنواع هي المهيمنة على الغابات، ولكن الغابات فيها تنوع بيولوجي، تنوع نباتي كبير، معناتها العديد من الأنواع نلقاها في الغابات من الأعشاب إلى الشجيرات الصغيرة إلى الشجيرات المتوسطة والكبيرة إلى
1: الشيح الزعتر، يعني كلها معناها.
2: ولكن هذا في، وهذا معناتها هو في علم اجتماع الغابات أو الفيتوسوسيولوجي، الفيتوسوسيولوجيا هي الأنواع الأخرى تجي بعد الأشجار المهيمنة كما الصنوبر، كي نزرع الصنوبر بعد الحاجات الأخرى تجي وحدها تنبت وحدها. الحرائق معناتها تأتي على الأخضر واليابس كما يقال، كذلك ما ننسوش الحيوانات اللي تعيش في الغابة، معناتها
1: وشفنا ضرر كبير
2: وكثيرا من المشاهد معناتها مؤلمة ومؤسفة في الواقع، معناتها تشوف مثلا الفكارن ولا الذيب ولا الثعلب ولا حتى الريبتيل، معناتها حتى الزواحف تشوفها ميتة معناتها ومحروقة بشكل معناتها
1: يعني فظيع الحقيقة،
2: فظيعة الحقيقة كمشهد من ناحية أولى. من ناحية ثانية حجم الخسارة في على مستوى ما التوازن البيئي، معناها مش نخسر برشا عناصر من البيئة. الحاجة الثالثة والسلبية الثالثة والمعنات الإشكال الثالث هو استرجاع المشهد هذا يتطلب جهد كبير ويتطلب وقت طويل.
1: هو احنا الحقيقة يعني بالتزامن ربما مع الحرائق يعني تقريبا احنا كل شتوية سي شيد اللي وانت معانا نحكيه على حملات التشجير وعلى إعادة الحياة معناها للغابات متاعنا بعد الاحتراق. لكن اللي نحب نأكدوه ونذكروا به سيد المستمعين حتى ما يكونش فما لبس انه راهو الغابة باش تسترجع معناها العافية متاعها ريت تطلب سنوات وسنوات.
2: تطلب سنوات نعرفوا اللي الصنوبر الحلبي اللي عنا لهنا
1: ماهوش متاع عام ولا
2: يدخل في الانتاج بعد 10-15 عام باش يدخل في الانتاج. والاشجار الكبيره معناتها تم حتى عمرها 50 و100 و100 عام وتحرقت معناها نهائيا مش طول الكل حطب. فعمليه استرجاع المشهد هذا يتطلب شويه وقت كما قلنا انه بطبيعه حال المصالح المختصه لاداره الغابات مش تقدر الاضرار الاولي تقدير اولي للاضرار.
1: يعني نحن تو في مرحلة تقدير الأضرار
2: مرحلة تو حصر المساحات على الأقل تقدير أول للأضرار. إن شاء الله نكون انتهت نقول انتهت للحرائق آخرها. إن شاء الله ما تتجددش ولكن بعد ثم يصير تحديد نهائي للأضرار بعد في الشتاء ولا في الربيع الجاي. تحديد نهائي للمساحات حتى الأشجار الكبيرة خاصة بالكعبة معناتها بالعدد بالعدد باش يصير فيها معناتها يقع معناتها برمجة بتة في الغرض لبيع الحطب اللي متبقى المحترق هذا. وبعد العملية هذه تنجم تكون في آن واحد ثم مسار آخر هو لاستجلاب الأموال معناتها لإعادة الإعمار أو إعادة إعمار الغاب أو إعادة التشجير من البحث على موارد التمويل إلى آخره. وإذا توجدت موارد التمويل فممكن يسر البدء معناتها في نشر الإعلان عن الصفقات إعلان معناتها المنافسة للصفقات اللي بش متاع التشجير تكون هذه بالتوازي معناتها تصير
1: بالتوازي.
2: ففي أقرب الأجيال الموسم هذا ما نجموش نبدو في التشجير الحرائق متاع السناء
1: على خاطر احنا نسمع معناها تويكة هاي حملات متاع التشجير هاو غير ممتقية
2: تشجير يعني. حتى نشجروا متاع مناول نجموا السناء نبدو في التشجير متاع مناول والعام الجاي الموسم الجاي نبدو في التشجير متاع السناء في أقرب الأجيال هذا إذا توفرت كما قلنا العناصر هذه كلها معناتها موارد التمويل وتوفرت معناتها برش حاجات برش معطيات معناتها ميدانية.
1: هذه نحكو على التدخلات متاع الإنسان باش يعاود يشجر الغابة لكن في نفس الوقت ربي سبحانه خلق للغابة آلية ذاتية إنها وحدها وحدها إذا كانت توفرت الأمطار وتوفرت معناها عوامل مناخية معينة هي وحدها تراجع عافيتها معناها تسترجع
2: عملية التشجير الاصطناعي نسموه معناتها
1: تدخل
2: الإنسان معناتها والصفقات هذه والتشجير الصناعي هي غابات صناعية معناتها مشجرة ماهيش طبيعية لأن الطبيعية تطلب سنوات طويلة تطلب عقود باش ترجع بشوي بشوي ولكن التشجير هذا باش يسرع شوي العملية كي نسرعوا معناتها كي نسجروا الغابة معناتها من الصنوبر الحلبي ولا من السرول ولا كلتوس ولا واحد فالغابة الصغيرة ما يسمى بالغابة الشعراء صغيرة تخلط معناتها في عام واثنين تبدا تخلط
1: بشوي. تخلف
2: اي تخلف وتخلط معناتها تكسي الارض ويرجع الكساء النباتي ولكن المهم انه الحرائق هذه ولت ما نحبوش نقولوا طبيعيه
1: ولكن دخلت معناها دخلت
2: حاجه ديما موجوده
1: في وتيره
2: حاجه ديما موجوده ما نحبوش نطبعوها معناتها تولي طبيعيه ولكن حاجه ولت كل عام تتجدد الغالب حوادث وتتوجد كل عام. فشنو المطلوب هو معناتها استراتيجيا وربما هم الاستراتيجيين ولا معناتها المختصين في في في خاصه في في ميدان الغابات معناتها عندهم يعملوا ما يسمى بالميزان تم توازن او ميزان عفوا بين المساحات المتآكلة والمتدهورة والمساحات اللي مش يقع استرجاعها. فنحبوا نحن نكون الميزان هذا ايجابي معناتها المساحات اللي يقع برمجتها لإعادة التشجير وإعادة الإحياء وإعادة الحياة لها وإعادة الكساء النباتي لها لازم تكون هي أكبر من المساحات اللي يقع إتلافها معناتها تدهور
1: الحرق متاحة
2: سواء كان بالحرق وإلا حتى عن طريق البشر وعن طريق الرعي الجائر وغيرها. فثم برشا مساحات قاعدة تدهور وتتراجع فنحب نكونوا معناتها الباهي هو أن يكون الميزان هذا إيجابي اللي مبرمجوه باش نرجعوه أكثر من اللي هو قاعد يتحرق وقاعد يتاكل كل عام.
1: بالضبط. واحنا سي شادي كنت لاحظ معني هالمناطق كلها غابيه، سقيه سيد يوسف، فرشين، جراد، وعينيزر، السفيه، الحزيم، نشوفوا زيد الجهه نتاع الطويرف، نشوفوا نبر، يعني تحس انه وبعدها الحرائق وصلت حتى لمدينه تجروين. نشوفوا وكانه التنقل هذايا ما نقولوش احنا مدروس، ولكن قاعد معناه يمشي للمقتل، للغابات، معناها الغابات اللي هي أعمارها كبيرة واللي هي مردودها معناها باهي بالنسبة للجهة. كيفاش نجمو نحن نعاودوا نعملوا الانتعاشة بعد ما صارت الحرائق هذه؟ كيفاش نجمو نعاونوا البيئة متاعنا باش تعاود ترجع معناها تستعيد العافية متاعها نحن كإنسان وكناس معناها ساكنة قريبة من المناطق هذه؟ كيفاش تنجم تنخرط في المجال هذايا؟
2: في الواقع هو لابد من تطوير الأنظمة الرقابة أنه اللي يتعاون معناتها في نجاعة التدخل، التدخل يكون سريع، واللي حصر المساحات معناتها يتحرقوا 10 هكتارات خير من يتحرقوا 100، خير من يتحرقوا 1000. فكنطوروا النجاعة متاع التدخل معناتها خاصة الرقمية، التدخلات هذه معناتها الرقابة الرقمية، ولا عن طريق اللي بوست هذوما نتاع الغابات هذوما، ونجهزوهم مليح وكل شيء، تصير الرقابه معناتها تكون جديه وتكون انيه، التدخل يكون اني في الابان. فممكن ياسر معناتها نقلصوا المسافه، ما نقولوش نقضوا عليها، نقلصوا على الاقل المسافات المحترقه كل
1: يعني
2: عام.
1: نعملوا معناها الحاجز نتاع الصد يكون حاذر، ينجم يقلل معناها من الانتشار.
2: ومعناتها نعرفوا حتى الحرائق فيها بعض اللي هي كما تعرف معناتها الغابات الكثيفه اللي هي مهدئه اكثر، مهدئه اكثر لانه اولا معناتها هي فيها معناتها
1: صعوبه التضاريس،
2: اكثر استعداد للالتهاب وللاشتعال، تبدا كثيفه الغابه كثيفه. والحاجه الثانيه انه صعوبه الاطفاء، صعوبه التدخل،
1: تضاريسها معناتها تكون
2: تضاريس وكثافه الاشجار، وتبدا الشجار كبيره فتكون اصعب معناتها حتى في التدخل. مش كما التدخل مثلا على حقل نتاع حبوب معناتها يمكن السيطره،
1: نجم تحصرها معناتها،
2: نجم تحصرها السيطره عليه معناتها بالتراكتور، تحصر بالمحراث وحده، وبعد التدخل بالماء وكذا. فالغابات صعبه شويه، يزمها الطائرات، الطيارة والمانتا الهليكوبتر، ويزمها
1: هم يعطيهم الصحة يعني أجهزة الحماية المدنية وكل الناس اللي الأهالي
2: وأعوان الغابات كذا،
1: وأعوان الغابات الأكيد اللي هم الخط الأساسي معناها
2: الأول، معناتها الخط الأول في مقاومة الحرائق هذه.
1: لكن التضاريس وصعوبة معناها انتشار معناها الحرائق هذه كان حائل، وأنه يتم السيطرة عليها بكل سرعة، فكانت النتائج معناها كبيرة برشا، والخسائر معناها الحقيقة معناها
2: معناتها لازم تكون معناتها هي برشا من كل من جهاته، معناتها كل واحد في ميدانه، كل واحد في واحد، حتى التحقيقات وحتى الردع وحتى معناتها الجدية في
1: المحاسبة،
2: في المحاسبة وفي الزجر وفي كذا، ذلك من شأنها أنها تقلل في المستقبل من الحرائق هذه. فكلها معناتها عناصر متداخلة، كلها إذا نحبوا نحسنوا هالبيلون هذا، الميزان هذا، انه المساحات المغروسه والمساحات المشجره تكون اكثر من المساحات المتضره والمحترقه والمتدهوره.
1: سيشيت لي بين يعني الصنوبر الحلبي، يعني عاده في تركيبته كشجره، هل سريعا ينجم معناها هو 15 سنه باش نستناها الشجره تكبر، لكن هل سريعا قادره انه التربه والغابات نتاعنا انه تستعيد عافيتها باش تنجم تقبل اشجار جديده، والا صعيب شوي؟
2: لا مش صعب، بالعكس. هي شوف، احتراق الغابات فيه بعض الايجابيات، انه احيانا النيران معناتها ثم انواع من الاشجار كما الصنوبر الحلبي، وقت يحترق معناتها الكروت
1: نتاع
2: زقوقو، الكون نتاع زقوقو هذاكم يتحلوا ويرموا البذور بعيد، معناتها حتى الكون نتاع زقوقو هذاكم يمشوا بعيد، فهذه تعاون في الانتشار، تعاون في الانتشار. بعض الانواع الاخرى للبذور نتاعها عندها نوع من السبات، البذور نتاعها عندها نوع من السبات، اذا تاخذ صدمه نتاع النيران نتاع درجات معناتها درجات حراريه مرتفعه تفيق تفيق. فربما يعني في هذا الجانب الايجابي في الحرائق، أنها تعاون في انتشار الأنواع وتعاون في إعادة الكساء النباتي إلى ما هو ربما أفضل.
1: واضح معناها خلينا احنا نقوله معناها ربي سبحانه خلق في شجرة الصنوبر يعني طاقة وقائية تنجم تحمي بها روحها وخلي روحها تنتشر.
2: إذا كان الأنواع النباتية الكل كما الحيوانات وقت تحس بالخطر تعمل حاجة باش
1: رد فعل
2: حاجة باش تتواصل.
1: أي.
2: تعرف الشجرة دي مش تموت، هي مش تموت الشجرة دي مش تموت، ترمي البذور متاعها بعيد باش تنبت وتتواصل النوع يتواصل الله. تتواصل الحياة على وجه الأرض.
1: في شجرة الصنوبر الحلبي أو الزقوقو هي بيدها ترمي معناها البذور
2: متاعها بعيد باش ينتشروا في أول مطر جي تنبت البذور هذيك لأنها البيئة ملائمة. هي بعد الاحتراق معناتها الرماد هذاك مش يبقى، هو كله معناتها عناصر معدنية، الرماد مش يبقى عناصر معدنية وربما ثم عناصر عضوية، فمش يوفر بيئة ملائمة مع الأمطار نتاع الشتاء اللي جاي والخريف، بيئة ملائمة لإنبات البذور اللي ترمت هذيك انتشرت في الطبيعة.
1: واضح دونك هذه من بين ربما العوامل الوقائيه اللي تنجم الغابه باش تحافظ على روحها وعلى ديمومتها وعلى استمرارها خلقها فيها ربي سبحانه باش تنجم تكون مقاومه للفناء ومقاومه ايضا خلينا الاختلال البيئي أو التدهور البيئي وعدم التوازن البيئي والتدخلات هذه متاع النيران ومشاكل غيرها وغيرها من الصدمات الفيزيولوجية اللي تنجم تعطيه لنا الطبيعة بفعل تدخل غير عادل للإنسان في بعض يعني حالات البيئة والاستدامة متاع البيئة.
2: قد تحدث إشكاليات ربما نشوفوها من بعد الحرائق وما نحسوش بها وما نجموش حتى نقدروها بالضبط قديش في من جراء اختلال التوازن الطبيعي. انا مثلا بعض الانواع مش تنقص برشا، حتى اللي تعيش في الجبل بعض الحيوانات ولا بعض الزواحف بعض حاجه مش تنقص، اذا نقصت برشا وربما برشا اندثرت مش تظهر اشكاليات اخرى. اذا كان مثلا
1: يعني اذا تعرضنا لانقراض نوعيه من الزواحف ولا السلاحف،
2: الزواحف مثلا اللي تعيش على القوارض تعيش برشا على القوارض،
1: إذا القوارض تظهر
2: إذا الزواحف هذيك اندثرت معناتها وبرشا منها مات واحد وقلت وكل شيء، استنى أجيال باش ترجع تسترجع له، فمش تظهر إشكال مثلا نتاع القوارض ربما. هذه حاجات لابد من التدقيق فيها معناتها وحصرة
1: هو طبيعيا احنا عندنا يعني اختلال بيئي حتى في نوعية معينة من الطيور اللي كانت موجودة في الشمال الغربي وبدينا نفقدوها في الأعوام مؤخرا، معناها الحديث عليها أكثر معناها في لكن مع زيد تكثر معناها العوامل هذية متاع الحرائق ومخلفات الحرائق، فبش نزيدوا نعيشوا طفرات أخرى من الهجمات، قد تكون هجمات
2: برشا أنواع ربما تضطر باش تهاجر ولا تنقل بلايص أخرين وتم البرش يموتوا في الحرائق هذه
1: أكثر يعني بأكثر درجة. شنو ما الحاجات اللي تنجم يعني تغادرنا سي شادلي وإحنا هنا في جهتنا في
2: بعض الطيور اللي متعودة ببيئة معينة إذا الكساء النباتي تنحى وما عادش ما تلقى علاش تعيش هي وربما حاجات أخرى تفقدت بكل فمضطر باش تهاجر وهذا هو معناتها هذايا معناتها عامل من عوامل اللي يزيد في حدة معناتها إشكاليات معناتها التغيرات المناخية هذه. فنحن باش نقاوموا هالتغيرات المناخية مع الحرائق والجوائح هذه لازم مجهود كبير ولازم معناتها استراتيجية عمل معناتها على مدى متوسط وطويل لاسترجاع على الأقل الحاجات اللي خسرناها على الأقل.
1: يعني دور كبير برشا على عاتق قطاع الغابات، على عاتق أيضا مندوبيات الجهوية للفلاحة وإدارة الغابات وحتى
2: كل الأطراف المسؤولة
1: الأطراف الكل
2: معناتها حتى رو التحقيقات الأمنية والتحقيقات اللي معناتها
1: سيشيلي وحتى تربية الماشي رو لأنه فما عبيد فما ناس من الأهالي معناها المواشي متاحة ضرت
2: فقدوا المواشي بطبيعة حالية يفقدوا برشا ومعناتها الفلاحة هي مهدة بالأساس ولكن معناتها باش نعالجوا الموضوع لابد
1: تضافر
2: الجهود وعدة أضراف أطراف كل بدوره، من كل يلذي بدوره في الموضوع.
1: خاطر ما نجيش أنا نتكلم ربما على فلاحة عائلية وحافظة وناس معناها نطالبها بأنها باش تكون في الأرياف باش تكون صد أو الخط الدفاعي الأول يعني أمام الحرائق وأمام المخاطر اللي تنجم تكون في المناطق الجبلية بين ظفرين، وما نكونش مأمن له الأساسيات معناها متاع أنه يعيش ومتاع أنه يتواصل ومتاع أنه ينمي معناها الفلاحة متاعه متاع اليوم معناها ويقول لك خدمت وبعد يعني في حريقة خسر داره وخسر المواشي متاعه.
2: من المفروض هذه جوائح طبيعية، من المفروض معناتها أو من المعتاد نعرفه نحن في الجوائح الطبيعية يقع تعويض لأن الفورس ماجور هذه حاجة خارج على نطاق الناس كل، فالدولة معناتها ثم صناديق معينة تعوض للعباد ذي المتضرة سواء كان الماشي متاعه ولا الدار متاعه، هذه معروفة في قوانين الكل تقريبا.
1: وطول من السكان هذوما سي شادي هل تبذل معناها ثم مجهودات انهم يعلموهم على قليله الطرق نتاع التعامل الاوليه نتاع مشاكل النار والا لا معناها والا يخلوهم للصدفه معناها
2: لا الموضوع هذا معناتها خاصه السكان ما يسمى بسكان الاحراج الغابيه والفجوات الغابيه هذه، وقع العمل معاهم برشا عن طريق خاصه الجمعيات اللي هي وسيط بين إدارة الغابات والمتساكنين هذوما، متساكنين الفجوات الغابية والأحراج الغابية.
1: حتى احنا شفنا روسي شادي قديش من مرة ينبهوهم ويقولوا لهم اعلموا ويعطوهم الأرقام، لكن هل عطوهم معناها فرصة في أنه يعرف يتعامل مع أول شرارة متاع نار معناها تظهر وإلا
2: يعطوهم المبادئ الأولية للتعامل مع العمليات هذية، ولكن وقع العمل برشا نذكر معناتها أن ونقدر أنه الجمعيات هذه قامت بدور كبير لبناء أرضية مشتركة بين المتساكنين هذوما في الفجوات الغابية وإدارة الغابات والإدارة بصفة عامة للتعاون من أجل منع ما قد يحدث الحرائق هذه والجوائح الطبيعية هذه. فالتعاون لابد منه لأنه إذا أنت تسكن في الغابة وما تعاونش مع إدارة الغابات ولا ما تعاونش مع الأمن باش تحمي الغابة فمعناتها سلبي وجودك، سلبي وجودك معناتها يرجع لك بالضرر انت اول واحد معناتها
1: بالضبط. هو علاش احنا نحكوا هذا لانه بالحق معناها كي نشوفوهم يعني مدى الضرر اللي وصل لهم سواء على مستوى مساكنهم ولا حتى على مستوى المواشي نتاعهم وحتى طريقه معناها تعاملهم مع النار في حد ذاته تتسائل معناها الصد الدفاعي الاول هذا هل هو متكون، هل هو عنده فكره، هل هو برشا اسئله معناها تدور في اذهان الناس العادية وعلى قليلة معناها اللي كيفنا بعاد على المناطق الجبلية. فاليوم كيفاش يلزمنا ندعموهم باش نجموا نخرجوهم الضائقة هذه، كيفاش يتم الاهتمام بهم مستقبلا باش يكونوا هما زادة عنصر فاعل، وهل زادة باش تبقى على عاتق الجمعيات معناها انهم يعاونوهم في اطار معناها يعاودوا
2: الجمعيات تلقى دعم بطبيعه الحال، الجمعيات تلقى دعم من الحكومه والحكومات الحكومه وحتى من دعم حتى من مشاريع من الخارج، وتلقى تمويلات الجمعيات معناتها الجمعيات الغبيه هذه نتاع المتسكنين الغابه اللي هما معناتها المشترك نتاعهم هو الغابة، يستغلوا في الغابة ويحموا الغابة في آن واحد. وقع برشا خدمة وقعت على الموضوع هذا مع المساكنين هذوما ومؤهلين نورمال مو مؤهلين باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الجوائح الطبيعية هذية ويتعاونوا مع إدارة الغابات ومع الإدارات المعنية الأمن وغيرها معناتها لمنع مثل هذه الكوارث ومنع الجوائح الطبيعية هذية والحد منها على الأقل والتخفيف من الأضرار في آن واحد. لابد من التعويض تو صناديق معناتها نعرفوا الجوائح الطبيعية هذه يقع فيها تعويض، فإن شاء الله ما تطوالش العملية واللي متضررين بالفعل معناتها يقع معناتها تعويضهم وجبر الضرر اللي وصل لهم وباش يتواصل معناتها التعاون وتواصل الثقة بين المتساكن الغابات وإدارة الغابات.
1: واضح. هذه بعض ربما متابعتنا في قراءة أولية لتأثير معناها الحرائق الأخيرة على مساحات الغابية، على منتجات الغابية، على أيضا كما تعرفوا معناها أدوار الفلاحة العائلية والفلاحة الحافظة والناس اللي تسكن قريبة من الغابات وقديش معناها تتضرر وهم دي تأثرها معناها على المستوى القريب والمستوى الـ المتوسط وأيضا البعيد باش ينجموا يستعيدوا عافيتهم ويستعيدوا أيضا انتعاشتهم على مستوى المناطق والفلاحة متاعهم. باش نمروا أكيد للجزء الثاني سي شيتي موضوعنا الحصة، لأنه ديما حديث الموسم وحديث الساعة يفرض روحه معنا في دليل الفلاح. دونك موضوعنا باش نكملوا مع الأمراض وتشخيص الآفات الزراعية باش نجموا نتعاملوا معها ونجموا نحطوا لها حد، لكن نحاولوا بطبيعة الحال نعطيه بأكثر دقة بعض هذه الحلول اللي تنجم تعاون مستمعينا في إطار التشخيص. تو الحرائق سي شادلي مع الهوميديتي مع معناها الندوة اللي صايرة مع أيضا ارتفاع درجات الحرارة وغيرها، هل تتسبب يعني في ظهور أمراض فطرية وإلا لا؟ سؤال ذي يتبادر الذهنية.
2: لا بالعكس.
0: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو كيف اف ام.
1: باش نمروا اكيد للجزء الثاني سي شيتي، يعني موضوعنا الحصه، لانه ديما حديث الموسم وحديث الساعه يفرض روحه معنا في دليل الفلاح. دونك موضوعنا باش نكملوا مع الامراض وتشخيص الافات الزراعيه باش نجموا نتعاملوا معها ونجموا نحطوا لها حد، لكن نحاولوا بطبيعه الحال نعطيوا باكثر دقه بعض هذه الحلول اللي تنجم تعاون مستمعينا في اطار التشخيص. تو الحرائق سي شادلي مع الهوميديتي مع معناها الندوة اللي صايرة مع أيضا ارتفاع درجات الحرارة وغيرها، هل تتسبب يعني في ظهور أمراض فطرية وإلا لا؟ سؤال ذي يتبادر الذهنية.
2: لا بالعكس، هي بالعكس بتقضي ربما على برشة أمراض فطرية وبرشة حشرات ربما ضارة، ولكن بتقضي على برشة أخرين نافعين معناتها.
1: يعني باش كنا في الاتجاه المضاد معناها.
2: نعرف اللي معناتها ديما الكتلة الحية سواء كان الحشرات ولا الفطريات ديما اللي نافعة أكثر من اللي ضارة، وبالتالي هي من النار باش تاكل الكل معناتها، باش تقضي على الكل.
1: هذا في ما في الـ في الـ في مناطق الغابية، لكن في المناطق اللي بعيدة عن الغابات
2: مش يصير اختلال في التوازن كما قلنا. الحشرات اللي حشرات تعيش على بعضها مش يصير خلل في التوازن، معناتها الحشرات اللي كانت تعيش في الغابة ربما مش تنقص شويه ولا الزواحف وغيرها، معناتها هذه الكائنات الحيه هذه كلها تعيش من بعضها، وذاك مش معناتها التوازن ربما يصير خلل، ربما يكسر نوع من الحشرات والا نوع من الفطريات على حساب نوع اخر الى اخره. فهذا كله يبقى معناتها للتقدير
1: وللدراسه بالضبط.
2: معناتها موضوع حسن هو مش نواصل نحكي على الامراض، ولكن مش نحكي اليوم على الامراض البكتيريه، ولكن في البدايه نقولوا انه تصنيف الامراض النباتات يعرف حسب خاصيات مختلفه، باش نعرفوا الامراض شنو هو حسب خاصيات مختلفه، من ذلك تصنيف الشائع حسب عامل المرض. كيف نصنفوا الامراض؟ نقولوا هذه امراض فطريه، هذه امراض بكتيريه، هذه امراض فيروسيه، وهذه امراض مثلا معناتها نتاع حشرات وقوارض الى اخره. فالمرض لهنا التصنيف المرض على حسب شنو، حسب العامل المسبب للمرض سواء كان بكتيريا ولا فيروس والا فطر والا حشره والا قوارض الى اخره. هذا التصنيف الاولاني. الامراض فيها نوعين من الامراض، ثم امراض اللي هي ما تسمى بالامراض حياتيه او بيولوجيه. ايش معناتها؟ معناتها المتسبب فيها هو كائن حي سواء فيروس والا فطر والا حشره والا قارض من القوارض والا اي حيوان اي كائن حي متسبب في مرض. دونك الامراض هذه تسمى امراض حياتيه. النوع الثاني من الامراض هي امراض غير حياتيه متسبب فيها التغيرات المناخيه، متسبب فيها او عناصر المناخ، مش تغيرات المناخ، متسبب فيها عناصر المناخ، مثلا ارتفاع درجات الحراره، الاجهاد المائي، الاجهاد الحراري، القيم الحراريه القصوى، او وجود مثلا عناصر ملوثه ومؤذيه في في في البيئه في الهواء.
1: يعني عوامل حيه وعوامل خارجيه نجموها كنصنفها
2: غير وذي غير معدي. الصنف الثاني هذا غير معدي، الاولى اللي هي حياتيه.

0: البيولوجية اللي متسبب فيها الفيروس والفطر والحشرة هذيك معدية. الأخرى اللي متسبب فيها العوامل المناخية هذه كما القيم الحرارية وكما الإجهاد الحراري والإجهاد المائي وعناصر التلوث كما متاع المبيدات ومتاع المصانع هذه غير معدية تصيب النبتة فتصاب النبتة فقط. نوعية الأمراض يعني الأمراض البيولوجية المتسبب فيها هو كائن بيولوجي فيروس ولا فطر ولا حشرة ولا قارض من القوارض وأمراض أخرى متسبب فيها العوامل الجوية أو معناتها عناصر المناخ حرارة الرطوبة الإجهاد المائي الإجهاد الحراري التلوث عناصر التلوث مبيدات إلى آخره هذه تسبب في بعض الأمراض. الصنف الأول معدي بيولوجي معدي الصنف الثاني غير معدي
1: واضح
0: النبتة المصابة ما تعديش غيرها. كذلك معناتها ظهور المرض يشترط توفر ثلاثة عناصر على الأقل لازم تكون زراعة حساسة أو النبتة حساسة باش تقبل المرض. العامل الثاني هو عامل مرض معناتها لازم ثم عامل مرض سواء كان عامل بيولوجي أو غير بيولوجي والحاجة الثالثة هي ظروف ملائمة لانتشار المرض هذوما ثلاثة عناصر يتوفروا باش يظهر المرض. من الضروري أن يكون زاد النبات الحساس مأوى للعامل المسبب. نعرفوا اللي الأمراض هذه هي كائنة حية خاصة الأمراض الحياتية هي كائنة حية معناتها باش تعيش يلزمها مأوى طيب البكتيريا وإلا فطر وإلا واحد باش يعيش يلزمه مأوى حاجة يسكن فيها ويعيش منها فالنبتة المصابة هي مأوى للمرض ذي
1: الحاضنة معناها
0: هي حاضنة للمرض في حد ذاته ذاك علاش هي حساسة للمرض. النبتة اللي ما تحضنش مرض ما تحضنش فطر معين ما تحضنش حشرة معينة ما تكونش مأوى لأي واحد هي نبتة مقاومة وما معناتها وما هيش لا تكون عرضة للأمراض
1: واضح.
0: فهذا هو المقاومة مش معنى المقاومة هي لا تحضن المرض ما يسكنش فيها المرض. بعض النصائح للتعرف على المرض بصفة عامة لابد من تفقد الزرعات والغراسات بصفة دورية لوسم الأضرار الأولى للمرض اللي عنده معناتها بستان وعنده حق معناتها زراعات أي زراعات لابد من زيارات دورية زيارات تفقد دورية سواء كل يوم ولا كل جمعة ولا كل ثلاثة أيام ولا كل حتى كل شهر
1: يعاين
0: لابد من تفقد تشوف شي حاجة غير عادية الورقة غير عادية ولا الغلة ولا حتى على الأغصان حتى على الجذع حتى كذا الحالة العامة للزراعات إلى آخره. الحاجة الثانية اجتناب الري المفرط الذي يكون بيئة ملائمة للأمراض يكون بيئة ملائمة للأمراض. الري المفرط برشا الناس خاصة في الحدائق العائلية في الديار برشا معناتها يعطي الماء جوجو معناتها يعطي برشا ماء على أساسي معناتها الماء هو كل لا غلط العملية هذيك غلط ما تعطيش الماء أكثر من اللازم وما تعطيش أقل من اللازم لابد أن يكون معناها كما قلنا بانتظام ما تسقي مرة في الأسبوع إذا كان أشجار واحد إذا كان خضروات وكذا مرة في ثلاثة أيام في السخانة هذية وما تعطيش برشا بالنسبة للأشجار تعطي برشا ماء ولكن مرة في الأسبوع في الأسبوعين ما يضرش معناتها باش تعطي الماء كل يوم راهو
1: تغدق
0: يوفر بيئة ملائمة لكثير من الأمراض وخاصة البكتيريات البكتيريات تحب بيئة متغدقة
1: واضح
0: والبكتيريات نعرفوا اللي هي مخطرة لأن ما فيهاش دواء
1: معناها لا إفراط ولا تفريط حتى كان في الصيف
0: الانتظام
1: حتى احنا يتهيئنا أنه في الصيف البلانت أو النباتات هي بيدها تبدأ تطلب الماء كما الإنسان معناها يبدأ يطلب الماء
0: عملية رأي لازم تكون معناتها مدروسة ماهيش كما جاية معناتها صحيح النجم الواحد باش يبرد معناتها الفضاء بكله معناتها يسقي شوية من برا داكوردو ولكن باش يعطي معناتها برشا ماء مش كل يوم مش تعطي برشا ماء حتى الشجرة تشرب مليح مرة في الأسبوع. الحاجة الثالثة هي عزل النباتات المريضة أو المصابة لتفادي الانتشار وقت تظهر مرض في نبتة معينة في شجرة معينة لازم تعزلها باش معناتها تحصل الانتشار.
1: العزل كيفاش يكون سي شادي على خاطر يقول لك معناها باش نجي البستان كيفاش باش نعزل معناها
0: اذا كان احنا في زراعات صغيره مثلا خضروات الشجره المريضه تقلعها تخرج
1: واضح هذه معناها
0: كان اذا كان البدايه خاصه فطر واحد واحدة اثنين شجره طماطم ولا فلفل ولا حاجه تقلعها وتخرجها مره واحده باش ما ينتشرش المرض
1: واضح
0: اذا كان ظهرت فوي معناتها مساحه
1: في أكثر
0: صغيره
1: من عائلة.
0: مساحه صغيره تعالجها معناتها تدخل تعمل مدوات باش ما ينتشرش المرض
1: واضح
0: هذا هو العدد. بالنسبه للاشجار الكبيره يظهر المرض في على غصن على ورقه على حاجه لازم تنحي الجزء المريض نحيه وتخرج
1: واضح
0: لازم تقص في السجره ما تقلعش السجره كلها تقص الجزء المريض كعبة غلة ولا أوراق ولا غصن ولا واحد ولا جزء من الشجرة تقصه وتخرج باش المرض ما يتواصلش وما ينتشرش. الحاجة الرابعة والهامة هي القيام باختبارات دورية للتربة للتعرف على العناصر غير المتوفرة بكميات كافية مما يضعف النبات. ديما معناتها خاصة اللي عنده زراعة دائمة معناتها بستان تاع أشجار مثمرة ولا زيتون وغيره معناتها بصفة دورية من عامين ثلاثة يعمل اختبار للتربة يشوف شنو العناصر اللي فيها وشنو اللي ناقصين. لأنه إذا كان تم عنصر ناقص في التربة حتى ولو كان بكمية ضئيلة ناقص من المهم في التربة هذاك من شأنه أنه يضعف النبات معناتها يضعف نجاعة استعمال النبتة للعناصر المعدنية في التربة.
1: ذكرتني سيشيد لي في السؤال يعني مخزن عندنا من الأسبوع الماضي على التسميد معناها في أوقات الحرارة أنا يقول لك أنا قررت ونويت أني باش نقوم بعملية التسميد وباش يحط الغبار في معناها الحقل نتاعو يا أخي درجة الحرارة ارتفعت فهل يكمل هل ينقص شنو يعمل معناها في يوقف عملية التسميد كيفاش يتصرف معناها في المواد اللي حطها وتزامن معناها الحطانة نتاعها متاع أنه درجة الحرارة ارتفعت برشا.
0: إيه التسميد راه هو لابد يكون مدروس معناتها لازمك تعرف التربه نتاعك واش ناقصه باش تعطي خاصه الاسمدة المعدنيه ما تعطيش حاجه بزيد وتبدا موجوده في التربه اذا كانت التربه فيها فصفات
1: هو الغبار معناه هو
0: الغبار بالنسبه للغبار اولا ان شاء الله يكون الغبار معناتها ميت مش لانه الغبار الحي اولا ساعة فيه برشا بذور تنجم تظهر ربما برشا امراض تنجم تظهر من بعد الحاجه الاخرى انه يزيد يسخن اكثر الغبار
1: تربه
0: وفات منه وعطاه الغبار تو هو واحد النجم معناتها ديما يحاول يخلي معناتها محيط الشجره رطب معناتها ثم رطوبه ديما يسقي مش ديما معناتها ديما يخلي معناتها محيط رطب ما يخليهاش تسخن ما يخليهاش لانه يسخن برشا مع اذا كان ناقصه ماء وكذا معناتها ربما تتحرق حتى النبته
1: ما ينجمش ينحيه ولا
0: لا ينجم يبعده اذا كان اذا كان على الشجره يبعده على الجذع من الشجره معناتها في محيط الشجره معناتها بعيد عليها شويه حتى نص متر بعيد عليها مش مشكله ما يقلقش. المهم بالنسبه للاشجار المثمره الغبار يخدموا مع التراب ويعطي سقي باهي باش حتى هو الغبار هذاك يتخمر من ذاك الوقت يتخمر
1: واضح اما راهو غلط انه معناها تكون
0: من احسن مستوى الغبار معناتها في الخريف
1: في اخر في اخر الصيف بدايه الخريف
0: بدايه الخريف ينجم يعطي الغبار. الامراض اللي تسبب فيها البكتيريات ساعة البكتيريات معناتها باش تصاب معناتها الاشجار والنباتات بالبكتيريات لابد البكتيريا لابد ان تلقى منافذ منفذ المنافذ هذه هي اما جروح والا كدمات من جراء مثلا زبيره من جراء عمليه الحراثه من جراء عمليه حتى الجني كذا تصير معناتها جروح وكدمات هذيك راهي من شانها ان تدخل المرض خاصه البكتيريات. كذلك اصابات الحشرات برشا حشرات اللي هي تمتص النسق وكذا تخلي ثغرات اللي تنجم تدخل البكتيريات فبالتالي معناتها المنافذ وثم منافذ اخرى هي اللي ما يسمى بالغدد اللي تخرج الرحيق هذيك منافذ تنجم تدخل البكتيريات والبكتيريا نعرف اذا كانت دخلت تدخل في الشجره معناتها تدخل في الخلايا وفي الانسجه نتاع الشجره ما عادش تخرج معناتها تتكاثر ونعرف التكاثر نتاعها هي بالانقسام الى اخره وما عادش تخرج فصعيبه شويه وبالتالي معناتها اذا كان قمنا بعمليه صبيره خاصه صبيره خضراء في الصيف ولا كذا لابد اكل الجروح وهك البقايا الواحد يلزمنا نغطوها سواء كان مستيك والا حتى بالتراب واحد.
1: استشهد لي الكواليس عندنا موكل هاتفيه هيت في اطار التفاعل معنا. الو على السلامه.
2: الو عسلامة اختي رفيق.
1: عسلامة مساء النور سي كمال مرحبا.
2: مساء الفل تحيه ليك وتحيه للفريق اللي عامل معاك اليوم وتحيه للاخ المهندس السادلي
1: يعيش.
2: وبالمناسبه حبيت نحيي كل عون الحمايه المدنيه والجيش واللي قاعدين يعملوا في الغابات وكل شيء على المجهودات اللي قاموا بها منع لاطفاء الحرائق ولو انها خساره كبيره حبيت نحيي الاهالي وان شاء الله ما تكررش لان هذه ما ندوش عليها سبحان الله هي حراره مرتفعه درجه من قد يكون تتسبب حتى وحدها هكذا تتحرق الدنيا ولا واحد انسان يتعدى وربي يهدي تعدي يرمي
1: ان شاء الله ربي يرحمنا ربي يرحمنا والناس كل تكون يعني في الانتباه بتبعت الحق.
2: الغابة انت مثلا تشوفي غابة ادخلي على الانترنت تشوفي غابة في الفحص مثلا وين شير الجوغار تشوفي الغابات كيفاش يعملوا طرقات بين بين بين الصفة والصفة طريقة قريب 10 متر كم كو وليش وليو باش تحرق لنا غابة كاملة تحرق ربع تحرق النص وهو كذلك بالنسبة معناها للناس اللي يتحرقت على حصايد والزواتين وكذا راي الحرافة مش الحرافة راي الحرافة واجب ومصلحة جيستمون انت يا فلاح الزيتون متاعك نورمالمون من الاول من الطاج نتاعو من ابعاد الغراسه من كذا باش كوم كوا تراكتور ينجم يتعدي يلزمك ديما تحرق اوليو باش تحرق الكميه زيتونه راهي قد يكون تضر لك 10 زيتونه كذلك من بقايا الحصائد مثلا كي نحصدوا احنا ماذا بينك القش هذاك راهو غبار وديجا تقولوا تحكوا على الاسم اللي قلت السماد يقش يحط في الارض السماد السماد العضوي في الشيء اللي انت في بالك السماد العضوي اللي هو من بقايا الابقار والاغنام والابل الى غير ذلك السماد العضوي ديجا هو توق الحرف تو النجم نعمل الحرق جيستمون خارجة الماسون نسباتوز من الحصاد يدخل التراكتور معناه لي شري السوق لي شري ديسي تريبل سوق هذوما يعمل الحراقة العميقة ثم النجم نعمل الاسمدة ماهيش الكيميائية النجم نعمل الاسمدة العضوية والمستحسن تكون هي دوبال بشكل دوب ميت غبار ميت والنجم نحطوا لها الغبار ولو أنا حتى انت مسلم وبدرجات الحرارة هذيك ينجمك الغبار هذيك وكل ميكروب كلها تنجم السخانة هذه تخليك
1: واضح سي كمال يعطيك الصحة وبارك الله فيك يعيشك ملاحظة رشيقة معناها في توقيتها ومناسبة برشا شكرا لك سي كمال ما عادش عنا برشا وقت سي شادي في أقل من دقيقة كيفاش نعقبوا على كلام سي كمال ونختمه
0: فقط حبيت نكمل الفكرة متاع أعراض الأمراض البكتيرية معناتها الأعراض متاعها هي من قبيل ذبول العروق والأوعية اللي في على الوراق والعهد ثم ذبول وثم نخر معناتها تيبس أجزاء النباتات والتعفن المائع أو الرخو وكذلك تكون الأورام أورام كما نعرفه في سل الزيتون هذه الأعراض متاع الأمراض البكتيرية معالجتها صعب شوية لما حالة تون نحكو عليها في مناسبات أخرى إن شاء الله. باختصار معناتها كما تفضل سي كمال معناتها مشكور أنه صحيح معناتها الحراثة علاش تو في الصيف صعيبة شوية لأنه تو الأرض شيحة برشا وربما برشا بلايس كاسحة شوية ولكن الحراثة
1: فما ناس تحب تستغل معناها الرعي
0: من الأحسن استغلالها نحسن استغلال القشة ذاك علاش يضيع واحد خطرة معناتها المردود متاعه وقت تقلبه مش يولي معناتها غبار واحد المردود متاعه ضعيف شوية فيستغلوا في الرعي في بداية الصيف والحراثة بعد شوية مع أول أمطار الخريف باهي ما يسيرش حراثة عميقة مع أول أمطار الخريف واللي عنده شوية غبار من فيه بس يعطي الغبار من بداية سبتمبر يعطي الغبار ويقلب الأرض معناتها حراثة عميقة وتتقلب الأرض ومعناتها يكون مردودها باهي إن شاء الله
1: إن شاء الله سي شادي يعطيك الصحة شكرا لك هكا وصلنا لختام مشوارنا في دليل الفلاح أجمل تحيات كامل للفريق ونتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج ومنوعات إذاعة الكيف إلى اللقاء

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إشهار.
3: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت. امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست. You can't resist.
2: إشهار.
4: تمام الواحدة.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: موعد نشرة الأخبار. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. في عناوين النشرة، الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف يطالب بالاستعداد المبكر لتأمين انطلاقة ناجحة لموسم الزراعة الكبرى. بولاية سليان انطلاق فعالية معرض الصناعات التقليدية وتكريم عدد مبدعات الجهة احتفالا بالعيد الوطني للمرأة. رئيس الجمهورية يؤكد أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بجابس. طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف الأطراف المعنية بالاستعداد المبكر لتأمين انطلاقة ناجحة لموسم الزراعة الكبرى من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة وتمويل المزارعين وتلافي إشكاليات الموسم الماضي والتي أثرت على المردودية والكميات المجمعة من الحبوب، وفقا لرئيس الاتحاد منير العبيدي.
6: الإشكالية اللي صارت عملوه من نقص من الأسمدة وحتى تذبذب بالتزود بالبذور، إن شاء الله إن تكون ثم جلسة احنا طالبوا بتوفير خاصة مستلزمات الانتاج ومنها الدي ار بي ومثل مونيت الرفاع، عملوا فيها نقص كبير، خاصة دعوة للمجمعين باش يكون ثم مخزون استراتيجي على ذمة الفلاحة باش ما نصيروش في الإشكال يبقى فلاح يتنقل. اللي نعرفوا اللي راهو هالنقص نتاع الأسمدة هذا يأثر على الصعبة وهذا لاحظناه حتى السنة، إن شاء الله العام الجاي إن شاء الله يكون الموسم ممطر، أمل ثمنوه بتوفير مستلزمات الانتاج للفلاحة من قروض من أسمدة من بذور، وبالتالي نتفادوا هكذا المشاكل اللي صارت. ديما نخذوا العبرة من المشاكل اللي صارت وما تعاودش تتكرر العام اللي بعد.
4: أكد رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة صبري الولاني أن المتوفرات المخزنة من مادة زقوقو بالجهة تبلغ حاليا 172,000 طن، ويتم توزيعها وفقا للطلب على هذه المادة واستعمالاتها المختلفة.
7: المتوفر في مخازن سليانة مزقوقو المصرح بها 172,000 طن. السلعة هذه قاعدة تخرج في اتجاه ولايات أخرى ولاو يستعملوا فيها عام 12 شهر، ولا يخدم في الياغورت ويخدم في الحلويات. دونك المخزون يتجمع من نوفمبر حتى لأبريل يتخزن ومن بعدك يمشي يتفرغ. دونك على ذاك مخزن بدل كل يوم يتبدل على حسب الطلب نتاع الولايات الأخرين. ما صحيح ولاية سليانة هي مطمور نتاع زقوقو في الجمهورية، يتخزن هنا ومن بعد يبدا يخرج بشوي على حسب الطلب في الولايات الاخرين، واكثر ولايات هما بنزرت قربه وصفاقس.
4: يواجه قطاع تربيه النحل بمعتمديه السور تحديات متزايده تهدد ديمومته في ظل التغيرات المناخيه وارتفاع كلفه مستلزمات الانتاج وتفشي بعض الامراض وصعوبات ترويج العسل المحلي لتتعالى الدعوات لدعم مربي النحل. ريبورتاج فتن التوجيني.
8: صعوبات عدة تواجه هذا القطاع ساهمت في تراجع عدد مربي النحل وفق ما يوضح عضو الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتستور ومربي النحل لسعد العرفاوي.
9: ثم عزوف حتى من الشباب على تربية النحل، وثم عزوف من الفلاحين الكبار للمربين الكبار اللي كانوا يتعطوا في النشاط هذايا نظرا والحاجة للتغيرات المناخية والانحباس الحراري. ثم مشاكل أخرى مثلا في التجهيزات، الأسعار غلات برشا، ماذا مش مراكم من وزارة الفلاحة، ولا عنا نقص ثاني في إنتاج العسل، العسل التونسي الحر ولا عزوف كبير في تربية النحل. عدد تراجع في حوالي 60%. أنا في تستور كان عنا في حدود 160-170 نحار، طول هذا العدد هذا تراجع 40-35 نحار، تراجع كبير برش ورهيب، ورغم أهمية النحل في المناخ ورغم أهمية النحل في الطبيعة.
8: المطالبة بالدعم وتوفير الأدوية أهم المطالب لإنقاذ القطاع.
9: نطالب أول حاجة أن الدولة تتلفت القطاع هذا، وزارة الفلاحة تدعم الفلاحة وتدعمهم في الدويات، خاصة نحن الدواء تاع الفروار المعروف مش موجود، راه عنده قداش من عام تقطع، لازم الدولة توفر لنا الدواء هذا وتدعمنا فيه باش يستمر القطاع هذا، والدعم في المواد الأولية لإنتاج العسل، المواد الأولية كما السنادل كما الشمع.
8: هذا هو دعا محدثنا إلى التصدي لانتشار العسل المغشوش وحتى المستورد الذي يتسبب في عدة خسائر للمنتجين.
4: تمت الموافقة على تجهيز قسم الاستعجال والمخبر والأشعة بالمستشفى الجهوي بالكاف وتزويد هذه المؤسسة الصحية بتجهيزات مكتبية بقيمة تفوق 400,000 دينار، وفقا لما فاد به المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف الهواني.
10: في نطاق تطوير خدماتنا الصحية والاستشفائية تمت الموافقة من طرف سيد وزير الصحة مشكور على مبلغ 405,000 دينار، وذلك لأقسام الاستعجال قسم المخبر وقسم الأشعة بقيمة 319,000 دينار، وكذلك على مبلغ 86,000 دينار وذلك لتجهيزات مكتبية لكافة أقسام المستشفى الجهوي. هذا يندرج ضمن تأهيل الأقسام تاعنا، توفير أفضل ظروف العمل وكذلك أفضل ظروف لاستقبال المواطنين والإحاطة بهم، وإحنا ماضون معنا ومقررون العزم على تحسين خدماتنا تطويرها على مستوى البنية التحتية التجهيزات والموارد البشرية، وإن شاء الله معنا نكونوا عند حسن ظن المواطنين بتاعنا في ولاية الكاف.
4: تعتزم الإدارة الجهوية للبريد بجندوبة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية القيام بحملات تحسيسية للتعريف بالمحفظة الإلكترونية، وذلك في الإطار الاستعداد للعودة المدرسية. المديرة الجهوية للبريد بجندوبة بسمة بن حميدة تضيف في متابعة لرفقة العبيدي.
11: البريد التونسي وضع على ذمة حرفائه المحفظة الإلكترونية والليت إيدينال باش يمكنوا أولادهم من الترسيم سواء كانوا طلبة أو تلامذة بالابتدائي وبالإعدادي. هي محفظة رقمية مجانية صالحة لمدة 10 سنوات، يتم من خلالها الولوج إلى المنصة الخاصة بالحياة المدرسية اللي وضعتها وزارة التربية على ذمة الأولياء بالسيت الخاص بوزارة التربية. سيتم حالياً استعمال المحفظة والليت إيدينار أو أي بطاقة إلكترونية سواء كانت سمارت إيدينار جون أو غيرها من البطاقات مرتبطة بحساب بريدي على مستوى البريد. يتم بعد معناها اقتناء المحفظة هدية الولات تامبورتفوي إلكترونيك نشحنوه بالفلوس، يكون خاصة بالترسيم للطلبة والتلاميذ. تم حاليا التنسيق بين الإدارة الجهوية للبريد بجندوبة والمن المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة للقيام بحملات تحسيسية بالجهة للتعريف بالمحفظة الإلكترونية.
4: انطلقت اليوم بالمركب الثقافي بسلينا فعالية معرض للصناعات التقليدية تتواصل إلى غاية 13 من أوت الحالي بهدف ترويج منتجات حرفيات الجهة بالتوازي مع تكريم عدد من المبدعات والناجحات في عدة ميادين، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسلينا عايدة نصر تضيف في متابعة لمراسلنا مهر هماسي.
12: ينطلق المعرض الترويجي للحرفيات وللنساء المنتفعات من برامج الإدماج الاقتصادي لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار سن من مجامع ومن أيضا نساء فرادة. المعرض هذايا سيتواصل حتى اليوم 13 أوت. اليوم أيضا إلى جانب المعرض سيكون هناك تكريم ل 13 امرأة مبدعة في سليانة كل في مجالها، اللي هما في الحقيقة يمثلن جميع نساء سليانة المبدعات كل في مجالها. اليوم الموجودين في المعرض اليوم هن أيضا قصص نجاح، أنهم هما استطعنا أن ينتصبنا لحسابهن الخاص، استطعنا أن يروجنا المنتوج متاعهم هما.
4: أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن اسماء الجبري خلال ندوة صحفية بالعاصمة اليوم عن الفائزة بجائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 29 و2000 ومحوره ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. وسندت هذه الجائزة للباحثة خولة الأخميري عن بحثها إثر التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على موارد المياه الزرقاء في تونس. وأشارت الوزيرة في كلمتها بالمناسبة إلى تميز المرأة التونسية وريادتها في عدة مجالات.
13: في هذا الموكب السنوي الذي نحتفي فيه بالتمييز والتميز العلمي التونسي ونسند خلاله جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 تثمينا للدور الريادي الذي تطلع به نساء تونس وفتياتها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحوث والابتكار. إن أحداث هذه الجائزة السنوية كآلية وطنية لتشجيع البحث العلمي النسائي يأتي تأكيدا لالتزام الوزارة بالاستثمار في المعرفة ودعم المجهود التنموي الوطني حرص على ربط البحث العلمي بالأولويات الوطنية للتنمية المباشرة لابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. وبناء على تقييم لجنة الإشراف واللجنة العلمية يسعدني أن أعلن عن تتويج الباحثة خولة الخميري بجائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 عن بحث متميز حول أثر التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على موارد المياه الزرقاء بتونس. كل عام والمرأة التونسية رائدة متألقة في جميع دروب البحث العلمي ومجالات.
4: شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن قضية البيئة والتلوث في تونس قضية وطنية، مؤكدا أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بجابس، وسيتم الاقتصار على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها بما يضمن لأهالي جابس حقهم الطبيعي والمشروع في العيش في محيط سليم. وقال رئيس الجمهورية خلال زيارة أدها مساء أمس إلى شاطئ السلام بمدينة جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة، قال إن ما حصل خلال السنة الماضية لا يجب أن يتكرر هذه السنة، مؤكدا العمل المتواصل يوميا لمتابعة الأوضاع البيئية حتى تكون تونس خضراء ناصعة في كل مكان. وبين رئيس الجمهورية أن معالجة التلوث البيئي لم تعد تطرح باعتبارها شأنا جهويا يهم منطقة بعينها، وإنما باعتبارها جزءا من قضية وطنية تتصل بحق جميع التونسيين في بيئة سليمة وبالتصرف في المنشآت العمومية وحماية الثروات الطبيعية. دوليا الآن، أفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم بوصول شهيد متأثر بجراحه ومصاب إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية جراء استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم محاطة مفتوحة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت بند الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن شخصين يصيبا بجراء قصف صهيوني بمسيرة على مدينة النبطية. وأوضحت الوزارة أن ضربة ثانية طالت فريقا إسعافيا تابعا لجمعية الرسالة لإنقاذ المصابين مما أدى إلى تضرر سيارة الإسعاف. قال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في لقاء صحفي اليوم من المحادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز وصلت الآن إلى مرحلة متقدمة. إلى هنا نأتي لختام النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. الاتحاد الجهوي الفلاحة بالكاف يطالب بالاستعداد المبكر لتأمين انطلاقة ناجحة لموسم الزراعات الكبرى. بولاية سليان انطلاق فعاليات معرض الصناعات التقليدية وتكريم عدد من المبدعات الجهة احتفالا بالعيد الوطني للمرأة. رئيس الجمهورية يؤكد أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالجهة بالمجمع الكيميائي بجابس. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موعد أخباري الحقة. إلى اللقاء.
14: مقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
15: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
16: طبت أوقاتكم جميعا مستمعينا الكرام، يتجدد اللقاء معكم في الشأن العام. كما تعودتم نتطرق إلى مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. اليوم نطرح موضوع المبادرة الوطنية لريادة الأعمال احتفاء بعيد المرأة. مجموعة من الضيوف شكونوا حاضرين معنا تباعا للحديث أكثر حول هذا الموضوع. بعد شوي شكون حاضرة معنا سيدة عايدة النصر، المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ولاية سليانة. وباش يكون حاضر معنا أيضا سي منير المديوني، أيضا المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بولاية جندوبة، باش نتحدث على المبادرة الوطنية هذه لريادة الأعمال اللي موجودة تقريبا في كل ولاية الجمهورية، اللي تشجع خاصة على بعض المشاريع والانتصاب للحساب الخاص، بعض التوجيهات أيضا، بعض العروض في الموضوع هدايا اللي متعلقة بالشغل. وأيضا بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن نظمت اليوم بكافة ولايات الجمهورية الدورة الرابعة من تظاهرة ناجحات ببلادي لتكريم دفعات جديدة من النساء المتألقات تقديرا لجهودهن المتميزة وأيضا بصمتهن في مسار ريادة المرأة التونسية. باش نتحدث أكثر في الموضوع هذايا على ريادة الأعمال، المبادرة الوطنية هذه احتفاء بعيد المرأة، شنو تتضمن، شنو فيها، كيفاش اليوم نشجع المرأة باش تكون في الريادة، وخاصة اليوم نتحدث على ريادة الأعمال، نتحدث على المشاريع وغيرها. حاضر معنا سيدة عايدة النصر مباشرة عبر الهاتف. سيدة عايدة أهلا وسهلا بك.
17: مرحبا بإذاعة الكيف وكافة مستمعات ومستمعي إذاعة الكيف.
16: شكرا لك على الحضور.
17: إن شاء الله كل نساء تونس بألف خير بمناسبة العيد الوطني للمرأة.
16: شكرا لك، إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بخير. تحية لكل النساء بالطبيعة. اليوم نتحدث على المرأة في صورة أخرى، المرأة وريادة الأعمال. عديدة هي التظاهرات، وخاصة نتحدث على النجاحات للمرأة. خليني ننطلق معاك اليوم بالمبادرة هذه، المبادرة الوطنية لريادة الأعمال. شنو فيها، شنو جديد، خاصة وإنها بطبيعة كانت موجودة وفي جل ولايات الجمهورية. اليوم باش نتحدث ونشجع المرأة إنها تكون رائدة في المجالات اللي تنشط فيها بطبيعة الحال. سيدة عايدة
17: شكرا. هو هذه المبادرة الوطنية في الحقيقة هو قبلها، هي هنا عنا في وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن برنامج ريادة الأعمال النسائية، برنامج رائدات. برنامج رائدات أكيد أنه هناك متدخلين آخرين في مسار بعض المرأة أو الفتاة لمشروع ما، ولكن هذه المبادرة جاءت حتى توضح هذا المسار وحتى توحد مسار ريادة الأعمال النسائية. لذلك تعتبر خطوة مهمة جدا، لأنه مرافقة الباعثة الشابة والباعثة بصفة عامة راهي مسألة منذ فكرة المشروع إلى ما بعد إنجاز المشروع. وهذه المرافقة لا تتم فقط من طرف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، هي تتدخل في جزء كبير عبر برنامج رائدات، ولكن هناك هياكل أخرى أيضا عمومية تتدخل في هذا المسار، باعتبار أنه الهدف، هدفنا جميعا أو الهدف للدولة بصفة عامة، هو أن يكون لهذه المرأة مشروع مستدام، مشروع ناجح، مشروع مستمر وقادر على أن يستمر وقادر على أن يدوم. حتى يدوم لابد من عدة شروط. هذه الشروط لا تقدمها وزارة الأسرة فقط، ولكن أيضا تتدخل معنا هياكل أخرى مثل قضاء المبادرة مثلا، مثل التكوين والتشغيل، مثل الديوان لودنو اللي عندنا احنا ديوان تنميه الشمال الغربي،
16: نعم،
17: لابيا بنوك ايضا معناه خطوط التمويل اللي نعطوها احنا في برنامج رائدات، البنك التونسي للتضامن، البنك الوطني الفلاحي، بنك بعض مؤسسات صغرى والمتوسطه. هذه الخطوط التمويل موجوده في هذه المبادره اللي انطلقت امس بمناسبه الاحتفاء بالعيد الوطني للمراه، وستستمر إلى سنة كاملة حتى حدود أوت 2027. لذلك كل ولاية ستتنقل بكل هذه الأطراف من معتمدية إلى أخرى، من منطقة إلى أخرى، تلتقي بالنساء والفتيات إما الراغبات في إحداث مشروع لأول مرة، أو أيضا أولئك اللي عندهم مشاريع وهم يحبوا يطوروا المشاريع نتاعهم. إذا سننتقل من مكان إلى آخر ونلتقي بهن، وكي نقول نلتقي هالناس اللي سميتهم لك الكل
16: أطراف الهياكل المعنية والمتداخلة الكل، نعم،
17: اللي هي لذلك سميت المبادرة الوطنية بتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. هذا المسار اللي يتطلب فعلا مرافقة، اللي يتطلب فعلا مساعدة، اللي يتطلب فعلا أنه نقف مع المرأة، لأنه راهو حبيت ولا كرهت، خاصة في جهتنا احنا في الشمال الغربي بصفة عامة او في المناطق الداخلية، حبينا ولا كرهنا دائما هناك خوف خاصة عند النساء والفتيات من بعض
16: المشاريع،
17: باعتبار انه حتى معناه ثقافة المبادرة وثقافة بعض المشاريع للأسف الشديد ما زالت ناقصة في مناطقنا. لذلك عليش وقوفنا مع الباعثة، وقفنا معها منذ بداية الفكرة، منذ تخمر الفكرة في ذهنها وبداية الفكرة، مهم جدا حتى تطمئن لهذا المسار وحتى
16: على نجاح المشروع. نعم.
17: المشروع.
16: نعم. نعم. نتحدثوا اليوم معك سيدة عايدة، قدمنا بصفة عامة المبادرة هذه، شكون الأطراف اللي موجودة فيها من الفكرة حتى للتمويل، المرافقة وغيرها من الأطراف المتداخلة في الموضوع هذا وفي العملية هذه. هات نختم معك شوية تفاصيل، نمشي شوية للخصوصية على مستوى ولاية سليانة، شكون الفئات المعنية بهذه المبادرة؟ كيفاش اليوم الفتاة وإلا المرأة سواء كان عندها فكرة أو عندها مشروع وتحب توسع وتكبر المشروع هذايا، كيفاش نجموا اليوم نوجهوهم ونسمعوا منك إنهم كيفاش صحيح مش يكونوا موجودين في كل المعتمديات مع كل الأطراف، كيفاش اليوم نجموا نشجعوا أكثر باش الناس تكون موجودة في هاللقاءات هذه؟ تفضل سيد عايدة. باي انقطعت المكالمة، نرجع معها باش ناخذوا التفاصيل هذية. بطبيعة كما كنا نتحدثوا تقديم للمبادرة هذية، شنو الفكرة الأساس منها؟ انه تكون تقريبا كل الجهات المعنية او الأطراف المداخلة من إشراف وأيضا مرافقة وتمويل، نتحدث على عديد المؤسسات الوطنية بطبيعة اللي مشاركة، ويكون مسار موحد للعملية هذه اللي هي المبادرة الوطنية لريادة الأعمال من الفكرة إلى بعد الإنجاز، باش يكون المشروع مضمون. نتحدث اليوم على نجاح المشاريع هذه بطبيعة. نرجع معك سيدة عايدة، قبل انقطاع المكالمة توجهت لك بالسؤال بخصوص شكون الفئات المعنية بمثل هذه المشاريع اليوم وقت اللي يكونوا يسمعوا فينا، وإن شاء الله تكونوا موجودين في كل المعتمديات باش تواصلوا معهم أكيد مع الأطراف المداخلة هذه الكل في هذا المسار، باش الناس تتشجع وحتى اللي عنده فكرة نجم تكون تنضج أكثر ويتقدم بفكرة مشروع ينجم يكون ناجح ومستدام.
17: فعلا هما هي المستفيدات، هن جميع النساء والفتيات اللي عندهم شهادة، سواء كان شهادة التكوين، مهما كان شهادة التكوين، أو أيضا شهادة جامعية، ويرغبن في بعث مشروع، وستقوم بقية الهياكل المعنية بهذه المسألة بالتكوين التكميلي. الإدارة الجهوية للتكوين والتشغيل تقوم بتكوين تكميلي في إطار المشروع اللي ترغب فيه المرأة والفتاة باش تعمله. دونك يكفي فقط أن يكون عندها هي شهادة تكوين أو شهادة جامعية، ثم تأتي بعد ذلك بقية الوثائق التي لابد من توفرها مثل دراسة جدوى المشروع، مثل مخطط الأعمال. كل هذا مع بعضنا سنرافقها، سنرافق المرأة حتى لين تتوفر الوثائق هذه. وزيد أهم من هذا، زيد سنوفر لها هذا التكوين اللي ينقصها، واللي زيد الحقيقة معناه الخطر كي نحكي على ريادة الأعمال رأي مثلا مجتمعية بامتياز الحقيقة، ماهيش مثلا تهم وزارة دون أخرى، لأن وقت اللي نحكيه على المرأة نحكيه على المرأة التونسية بقطع النظر على أي وزارة أو هيكل آخر. كلنا مطالبين أنه نقف مع المرأة التونسية، أن نرافق المرأة التونسية، أن نكون مع المرأة التونسية من الفكرة لما بعد الإنجاز. هذا هو اللي يجب يكون. دونك أي امرأة تسمع فينا، أي فتاة تسمع فينا عندها تكوين، عندها شهادة تكوين في مجال ما، وحتى أكثر من هكا نمشي معك أكثر من هكا، حتى كان تكون هي مثلا عندها مشروع قاعدة تعمل فيه، ولكن تعمل فيه بحيث أنه عندك الخبرة، ما عندهاش شهادة في التكوين، يمكنها أنه تعمل شهادة إثبات كفاءة مهنية. تعمل الشهادة هذية، وبالشهادة هذية تنجم تعمل مشروع، تنجم تاخذ القرض متاعها، وتنجم تطور المشروع اللي عندها، ولا تحدث مشروع، والنجم نقف معها إذا كان احتاجت. الخطر كي نحكي لك على التكوين التكميلي، راه التكوين التكميلي هنا ما هوش في الاختصاص نتاع المشروع فقط، حتى في السوفت سكيلز، حتى في التصرف المالي، حتى في التصرف مع الناس اللي تخدم معها. يعني اللي نحكيه عليه هو سيتنتو، نحكيه عليه بعض مشروع فعلا تتوفر فيه شروط الاستدامة والنجاح.
16: اي يجب يكون مشروع ناجح. نعم هذه أراو المثال سيدة عايدة، اليوم نتحدث على الرائدات، رائدات الأعمال راهو موجود تقريبا في كل دول العالم، وفما تجارب نجاح كبيرة في لأنه رائدات تقريبا هو موجود على مستوى عالمي، فما تجارب كبيرة وفما نجاحات بالنسبة للمرأة، وهذه نجم تكون فرصة باش تكون فرصة للانطلاقة لبعض المشاريع في ربوع الشمال الغربي وفي تونس بصفة عامة، وقت اللي نتحدث على يكون مشروع فيه دراسة جدوى، فكرة تكون فيها استدامة، وبالتالي نجاح المشروع مضمون، وبالتالي نعاولوا أكثر على هل الفكرة، وإنك تكون عندك مشروع جيد، وخاصة إن تكون عندك الشجاعة باش تمشي وتنتصب للحساب الخاص. وهذا يفهم خطوط التمويل، إذا كان تحدثوا شوي على الخطوط التمويل هذه سيدة عايدة، على النسب وغيرها من هالخطوط هذه، إذا كان فما مشروع صغير أو حتى مشروع كبير.
17: هي الحقيقة المميزات متاع برنامج رائدات خاصة من حيث التمويل، راهو بالحق فعلا معناه هي تدفع المرأة والفتاة الراغبة في بعض مشروع أنه فعلا تبدأ المشروع نتاعها، خاطر براتيكمون تنجم تكون عندها صفر ملي مرأة. هاو شو نقول لك كيفاش؟ يعني إذا كان مش تاخذ 10,000 دينار فقط المشروع نتاعها، هي ناوية تحب تاخذ 10,000 دينار فقط، خاطر احنا كحكينا حتى مع نساء، فما شكون يحب يبدا بشويه، ما يحبش يبدا بالبرشا، يحب يبدا بشويه
16: مشروع صغير. نعم
17: هذه رغبته ومشروع للاخر معناها، ونجم نفهمها للاخر. فعندي ال 10,000 دينار 0% فاول، يعني انت 0% وبدون تمويل ذاتي. دونك ولا تدخل المراه معناها بالصفر ملي نجم تنتصب وتعمل، تبدا المشروع نتاعها وتثني الركبه، والناس كل واقفه معها، مش تثني
16: سواء كان تجهيزات او معناها فلوس. هذا نجم نتحدثوا فيه سيد عايد
17: بطبيعه الحال. نجم نتحدثوا فيه سويفون المشروع ديما، سويفون طبيعه المشروع نجم نتحدثوا في المساله هذه. الحاجه الجديده في رائدات السنة هي زيدة انه ثم خط اخر، هو الفتاة وقت اللي أو المرأة يعني بصفة عامة السن نتاعها بين 18 و 25 سنة، عندها الحق تنجم تاخذ 15,000 دينار بنفس ميزات 10,000 دينار يعني ب 0% فائض وبدون تمويل ذاتي.
16: نعم.
17: إذا كان احنا معناها خرجنا من النوعية نتاع 10,000 دينار معناها بدون فائض، إذا كنت تحب تاخذ أكثر من 10,000 دينار وبالطبيعة نحكي لهنا على أكثر زادة من 25 سنة، هذوما التمويل الذاتي، قيمة التمويل الذاتي تدفع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وتسترجع في شكل قرض بدون فائض.
16: نعم.
17: وبمدة إمهال أيضا. يعني القرض ترجعه بمدة على مدة إمهال، وحتى التمويل الذاتي إذا كان فاتت 10,000 دينار ترجعه ب0% فائض وترجعه زادة بمدة إمهال. يعني كل شيء معمول لهنا،
16: التسهيلات هذه نعم نعم
17: باش تنجم تنتصب وباش تبدأ هي المشروع نتاعها وباش تنجم هي بيدها تكتسب الثقة في نفسها وتبدأ بشوية بشوية تخدم على روحها
16: إن شاء الله. بالطبيعة يكون فما هالمبادرات هذه بما أنه خطوط التمويل موجودة اليوم. نتحدث على فما أفكار يمكن أنها تنفذ وتكون مشاريع رائدة سيدة عايدة، خاصة وقتين نتحدث اليوم على التوجيه والمرافقة بالنسبة لأفكار المشاريع بالنسبة للنساء والفتيات اليوم. هل أنه نجم نتحدث على مشاريع فيها نوع من الخصوص اللي تأخذ بعين الاعتبار السوق المحلية، تأخذ بعين الاعتبار ما تزخر به المنطقة أو المعتمدية أو العمادة أو الجهة من مدخرات وخيرات، نجم نتحدث في الجانب هذايا توجيهيا سيد عايد؟
17: أكيد. نعم. أكيد النجم هو في الحقيقة راه برنامج رائدات في نسخته جديدة، فهمتي اللي بدأت في 2025 النسخة الجديدة نتاعو اختلفت شوية على نسخته القديمة. ليش بالضبط؟ أنه اللي كنت سيادتك تحكي فيه أنه ناخذه بعين الاعتبار، أولا البوتنسيال نتاع المنطقة اللي الفتاة أو المرأة موجودة
16: تنتمي
17: فيها، هذا مهم جدا أنه ناخذه بعين الاعتبار. ناخذه بعين الاعتبار السوق.
16: نعم.
17: وين تنجم تروج السلع.
16: نعم.
17: وذي علاش قلنا نحكي وقبيلي على دراسة جدوى المشروع اللي هي مهمة للأخر. وفما حاجة أخرى زي كيف انضافت في البرنامج الجديد أو في النسخة الجديدة لبرنامج رائدات، هو أنه زيدا خلنا بعين الاعتبار المشاريع التي تراعي المتغيرات المناخية.
16: نعم.
17: لأنه بالضبط مهم جدا.
16: نعم.
17: احنا عايشين في الأخر بالكل على كوكب الأرض. يعني كل شيء قاعدين نشوفه شنو اللي قاعد يتبدل.
16: نعم.
17: قاعدين نشوفه اللي تنجم تكون فما مشاريع معاش تنجم تمشي من بعد. فما مشاريع أخرى بالعكس نجم تعاوننا، مشاريع في الطاقة المتجددة مثلا،
16: الاقتصاد الأخضر الأزرق وغيرها. نعم. نعم.
17: حتى في الزراعات البيولوجية تولينا نحكيه على الزراعات البيولوجية، نحكيه على الزراعات المقتصدة للماء. شوف هذا الكل شعملنا فيه.
16: نعم.
17: إذا عملنا فيه برنامج اللي حطته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وامتد تقريبا معناه 8 أشهر تقريبا. جلسنا الناس كل مع بعضنا، كنقولوا مع بعضنا، جلسنا مع جميع المتدخلين على مستوى الجهة، معناه الجميع الهيكل العمومية حتى المجتمع المدني كان موجود معنا، باش ناخذوا معناه ندرسوا مع بعضنا شنو المشاريع اللي تنجم تمشي في الجهة متاعنا واللي تعتمد أساسا على سلاسل القيمة.
16: نعم.
17: خاطر نعرفوا كي نعتمدوا على سلاسل القيمة نعرفوا اللي احنا ما فماش هدر لا للطاقات ولا للمنتوج أيضا.
16: نعم.
17: كيف يعني أنت تعمل المادة الخام، الآخر يصنع، الآخر يعمل لومبلاج،
16: حلقة متكاملة. نعم. نعم.
17: إكزاكتوما. هذا اللي خدمنا عليه وهذا اللي عملنا فيه معناه دراسة كاملة على مستوى كل جهة، والوزارة خذتها بعين الاعتبار باش توا كي ننطلقوا في أنه نحسوا بالبرنامج وأنه نسيم تاعنا يعطيه. علاش نحكيه على الفكرة من الفكرة لما بعد
16: الإنجاز؟ نعم. نعم.
17: خاطر نجلسوا معهم أحنا نسيم ونحكيه، هي تجيب فكرة في بعض الأحيان نجموا أحنا نجوها، الفكرة تنجم تكون أنجح وتنجم تقتنع بها وتنجم هي تفيق بروحها تقول يا أنا نجم نخدم هذا الخاطر نجم ننجح فيه والنجم نكون دائمة فيه والنجم نحقق فيه ذاتي.

0: يمكن كما تفضلت سيدة عايدة، نفس التمشي انطلقنا البارح في مبادرة توحيد مسار للمبادرة الوطنية، توحيد مساريات الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. نحن اخترنا معتمدية ودنيير بالتنسيق مع السيد الوالي، بالتنسيق مع الصناف الجهوية والمحلية، باعتبار أنه
1: باهي سي منير،
0: العلاج نحن
1: سي منير لو تغير شوية المكان، الصوت متقطع، نسمعوك بالواضح باش يكون الصوت نسمعوك وناخذ معك أكثر تفاصيل بخصوص المبادرة هذه واللي كما ذكرت انطلقت من وادي مليس. تفضل. باهي واضح.
0: واختيارنا لمعتمدية وادي مليس كان بالأساس مبني على فكرة أنه ما عدناش نسبة كبيرة من النساء اللي انخرطوا في منظومة ريادة الأعمال، هذاك علاش اخترنا باش تكون الانطلاقه من وادي مليس، وين عملنا يوم مفتوح لنساء الجهه، والاختيار كان متعدد الاسباب. اخترنا البارح يوم السوق الاسبوعي وادي مليس، كان الشريك اللي معانا جمعيه الفتاة الريفيه، ديوان التونسيين بالخارج، فضاء مبادره، المندوبيه الجايه للشؤون الثقافيه، مندوبيه التربيه. اخترنا التنوع في المشاركين والتنوع في النسب، وين قدمت الاطراف كلها، كل ما عندها فكره لمشروع او طريقه الولوج للمنصه، طريقه التسجيل، كان يوم ثري باذن الله.
1: هذه بخصوص هالمبادره، هذه اليوم نتحدث على انكم توصلوا المعلومه انه فما جديد بخصوص عمليه او سقف التمويل خاصه بالنسبه لاحداث مشاريع لفائده الشابات من خريجات التعليم العالي وكذلك مراكز التكوين المهني للفئه العمريه من 18 حتى 25 سنه في اطار بعض مشروع. ايضا فما اذا كان فما بعض التوسعه بالنسبه للناس اللي تبحث عن توسعه مشروع هي منتصبه حاليا، كيفاش نجموا انه اليوم نتحدث على مشاريع ناجحة في أي مجال، خاصة تحدث على ثراء ربوع الشمال الغربي في بعض القطاعات سيمونير في جندوبة، نتحدث على يمكن نتحدث على مجالات السياحة، نتحدث على الصناعات التقليدية، نتحدث حتى على الغابة وثراءها وغيرها. المشاريع هذه كيفاش نجموا نتحدث عليها ونوجه الشباب والشابات والنساء إنهم يكونوا موجودين في مثل هذه المجالات والقطاعات؟
0: هو كما تفضلت، جهتنا جندوبة غنية طبيعيا وغابيا وسياحيا وثقافيا، يعني عندنا المجالات متعددة. فقط عملنا كان وبش يبقى وهو تواصل لي من بداية سنة 26، انتقلنا لبرشا معتمديات. الحس الكل هو أنه نلقوا روح المبادرة، يكفي أنه ثم فكرة مشروع، سواء معان مندوبية المرأة والأسرة أو كل الأطراف الشريكة مادة يديها باش تعاون الفتيات في تطوير فكرة المشروع، خاصة كما ذكرت أنت أنه ما يتعلق بالبعد الغابي والبعد الطبيعي في جهة جندوبة، من صناعة تقليدية، من تقطير زيوت، من تربية نحل، من المواد العطرية، العطر الطبيعي، الكل هذا ينضاف ليه كما ذكرت وجود مصادر تمويل. على الأقل أكثر حاجة تتجهلها للفتيات هو بنك التضامن الوطني. مشكورين. نحن بالمناسبة اليوم الصباح في الولاية بإشراف السيد الوالي وزعنا 21 إشعار مشروع في ريادة الأعمال. الفكرة اللي حابين نوصلها حتى اليوم مع النساء اللي يخذوا الإشعارات، أنه يكونوا هم صوتنا مع النساء الأقرب لهم في الأرياف، رغم أنه المبادرة هذه
1: هاي معناها هاو مثال للنجاح موجود. معناها
0: يعطيك الصحة، المبادرة هذه اللي انطلقت البارح من وادي مليس باش تعم كل معتمديات الجهة إلى حدود أوت 27 بإذن الله. باش تكون لنا زيارة أو زيارتين لكل معتمدية، ومش بالضرورة وسط المعتمدية، نجم ننتقلوا للأرياف، نجم ننتقلوا وين عندنا مجمع لأنه وقت يبدأ موجود مجمع.

0: تنجح كي تعمل فيه مبادرة، تعمل فيه يوم تحسيسي، يكون نخرج من نظري،
1: هاي
0: من مجرد تحسيس
1: مكان
0: حاجة
1: ملائم انه الناس الكل تكون
0: يعطيك الصح،
1: موجودة. نعم
0: يعطيك الصح، وقتها يشوفوا قدامهم النجاح، يشوفوا قدامهم المنتوجات، يشوفوا طريقة التسويق،
1: نعم
0: يشوفوا هذا الكل يساعد ويعاون النساء بالأساس على تبني الأفكار الجديدة، ونخرج من مجرد انتظار زي المعمول به عندنا في الشمال الغربي، الناس كلها تستنى في الوظيفة،
1: نعم
0: أنه يخرج يصبح هو صاحب مشروع، بدل أن يكون مشتغل يصبح مؤجر.
1: مشغل اي
0: من هذه الفكرة اللي حاولنا وبإذن الله قاعدين نشوفها، كي نحكي على 21
1: اشعار.
0: إشعار
1: نعم
0: اللي دوسيه نتاعهم تعاملوا على 3 أسابيع متوالية بجلسات مع كل الأطراف، مع كل فرد وحده، مع كل مرأة
1: نعم
0: صاحبة مشروع. أغلب المشاريع تتجاوز مجرد مشروع ليشغل العائلة فقط، لا، المشاريع أغلبها كلها فيها
1: طاقة
0: مواد
1: تشغيل.
0: شغل،
1: نعم
0: منطقة تشغيل، زوز، 3، يعني حسابيا كي نلقى روحي بعد مجموعة الإشعارات هذه تقوم المشاريع على ساقيها وتبدأ تخدم، نلقى 3 4 دونك باش نوصل أنه وفرت 80 100 موطن شغل.
1: شغل. نعم
0: هذا اللي نجم يعاون برشا ويخلي الناس تتشجع وتتقدم.
1: خاصة مهم وقت اللي توضح الصورة لهنا، وقت اللي في اللقاءات هذه الأيام مفتوحة ولقاءات مباشرة مع النسوة والفتيات، نتصور أنه الصورة توضح أكثر، خاصة الإشكال هنا سيمونير على مسألة التمويل. تقريبا هذه النقطة اللي يمكن، فما مع النقطة أخرى اللي هي في بعض الأحيان عدم الرغبة في بعض المشروع. إذا كان النقطتين هذوما يكونوا موجودين، نشوفوا برشا مشاريع تكون موجودة رائدة ومستدامة. سيمونير.
0: هذا هو اللي نخدموا عليه نحن،
1: نعم
0: وحاولنا ما نكونوش العنصر الوحيد.
1: نعم
0: نحن انتر جيومي نسقوا ننظموا، لكن ندخلوا معانا اطراف اخرى
1: الشركاء.
0: من الشركاء الكل، من البنوك للتمويل، من فضاء مبادره اللي
1: اي
0: يدرس المشاريع مع
1: المرافقة. اي
0: الاخيات، مع المندوبيه الجويه والفلاحه، الغابات وتوفير المرعى، تربيه الماشيه،
1: نعم
0: كلهم معانا. دونك ما يبقاش المعلومه بالنسبه لنا جوست باش نحكوا، لا، المراه كي جينا ونعملوا محادثه ونستدعوا الاطراف هذه تاخذ فكره شامله
1: نعم
0: وتعرف وين تنجم تتوجه.
1: الصورة، وقت اللي الصورة توضح في بعض الأحيان حتى إذا كان المشروع مازال شوية مش واضح فلو، تتوضح لها الرؤية وتنجم لهنا المرأة وقت اللي تبدأ سقف التمويل الموجود، كل الإجراءات موجودة، تولي تسهيل أكثر العملية، ونتحدث على أكثر مشاريع تقريبا.
0: هو الخروج بالنسبة للمرأة، على الأقل بحكم تجربتي مع الفتيات والنساء في الجهة،
1: نعم
0: هو أنه ثم ديما هامش تردد،
1: اي
0: تتردد زعما نغامر ما نغامرش، وكي ما ينجحش المشروع، الهاجس نتاع كل واحد يحب يبعث مشروع. يكفي أنها تقتنع وتعرف مصادر التمويل نتاعها، وخاصة تعرف مصادر المرافقة والمتابعة
1: متابعة.
0: اللي باش تكون لصيقة، نخرج من دائرة التردد إلى دائرة اليقين
1: نعم
0: أنها تغامر وتدخل المشروع، وهذا اللي حاجتنا به الناس الكل.
1: لا، وعندها القدرة أنها تنجح إذا كان فما مشروع هي في المجال تفهم فيه، تعرف عندها فكرة، عندها فيه تكوين، لأنه فما تكوين أيضا إلى جانب التمويل، فما عملية التكوين. لهنا نجم نتحدث على نسبة ضمان كبيرة لنجاح المشروع. سيمونير.
0: خاصة أنه مثلا كي ناخذ جندوبة،
1: نعم
0: عندنا الإدارة الجهوية للتكوين والتشغيل، صدقا معناها المجموعة الكل مادة إيدها والناس كلها تعاون وتكون. عندنا مركز فتاة ريفية في بوعوان،
1: نعم
0: هذا يوفر تكوين في خاصة المجال
1: في الكفاءة. اي
0: اللي المجال اللي تهتم به النساء، من تقطير الزيوت، من إنتاج للأجبان، من
1: نعم
0: هذا الكل يأهلهم أنه غدوة كمل التكوين نتاعها تأخذ شهادة كفاءة مهنية وتصبح منتصبة، خاصة
1: نعم
0: أنه كما ذكرت أنت مصادر التمويل أصبحت واضحة وما فيهاش بين ظفرين ريسك كبير.
1: اي
0: خاصة
1: وفما
0: من
1: خاصة مسألة الفائض ذو التمويل الذاتي ما فماش،
0: يعطيك
1: معناها
0: الصحة.
1: وزارة المرأة والأسرة والطفولة هي باش تدفع التمويل الذاتي هذايا، فما بعض التسهيلات حقيقة، لكن كما ذكرت هل التردد هذايا ما يلزمش يكون مانع في انك اذا كان عندك الفكرة موجودة علاش لا ما تقدمش وتكون المشروع هذايا موجود على أرض الواقع، وفي نفس الوقت تكون أيضا مؤجر كما كنت تحدث سي منير إذا كان المشروع متاعك فيه قابلية أنه يشغل معاك عناصر أخرى، نتحدث على شراكة لهنا ونجموا نقدموا بهالأفكار هذه وتكون مشاريع على أرض الواقع، أنك تطور ذاتك وتطور المنطقة العمادة اللي تسكن فيها وإلا المعتمدية وإلا الولاية بصفة عامة.
0: هو كما ذكرت الخروج من هامش التردد، هو يكفي انه نتصل بالنساء، ما نحن في مندوبي جندوبه رغم قله الموارد البشريه ما اكتفيناش بانتظار المراه للجينه للمندوبيه، لا ننظم ايامات في كل معتمديه، وذكرت سابقا انه نخرج للنساء وين هم، يكون حافز اكثر كي توصل لها وتفسر لها، وخاصه انها يبدأ في فضاء في محيطها الطبيعي،
1: رأي نعم
0: تكون عندها حرية أكثر في السؤال، أنها تسأل على كل كبيرة وصغيرة ونجاوبوها على كل كبيرة وصغيرة،
1: نعم
0: ينشئ حافز تشجيع كبير أنها تبادر وتنتصب لحسابها الخاص.
1: إن شاء الله يكون هدايا تقريبا تحدثنا اليوم على البرنامج هدايا رائدات ماله إلا برنامج من عديد البرامج الأخرى
0: من
1: سي منير،
0: مجموعة
1: نعم
0: برامج مع
1: مجموعة برامج
0: أي
1: اللي تنجم المرأة تكون موجودة، ما فماش ما تلقاش روحها في رائدات، تلقى روحها في برنامج آخر تنجم تكون موجودة وبطبيعة تنتصب للحساب الخاص ويكون عندها مشروعها ودخلها الخاص. هدايا نتحدث على التمكين الاقتصادي للمرأة سي منير.
0: وي
1: نعم
0: هذا وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ما بقتش رهينة برنامج رائدات، هو برنامج كما ذكرت أنت برنامج من مجموعة برامج، ناخذ مثلا برنامج أمهات الأطفال المهددين بالقطاع المدرسي،
1: نعم
0: وهذا أكبر هاجس عندنا هو الانقطاع المبكر عن الدراسة،
1: نعم
0: وخاصة أنه في عمق الجهة الانقطاع يكون بأسباب اقتصادية، دونك نمشوا في مشاريع تتلائم مع البيئة الموجودة فيها المرأة
1: بعد عملية التكوين بالطبيعة نعم
0: بالطبيعة، نحن ناخذوا الملفات نتاعنا نشوفوا الوضعيات الاجتماعية، نعملوا دراستنا الإدارية المعمول بها،
1: اي
0: بعد هذا يكون ثم تكوين.
1: نعم
0: طبعا نحن كي ناخذ جندوبة مثلا أغلب المشاريع إذا كان ما نقولش 90% من المشاريع الكلها تتجه نحو تربية الماشي
1: نعم
0: اللي بحكم التغيرات المناخية هذه، ولا ما عادش
1: اي
0: المشروع الرابع
1: تغيرت الفكرة شوي نعم
0: يعطيك الصحة، نحاولوا ديما انه حتى المرأة اللي عندها رغبة في تربية الماشية فقط نوجهها نحو ما نقولش يعني مشاريع أخرى، لكن تتلائم مع الوضع المنطقة الوضع الطبيعي اللي
1: اي
0: هي
1: وفي
0: فيه.
1: خاصة في ظل هالمتغيرات الموجودة اليوم التغيرات المناخية وغيرها سي منير نعم
0: مثلا إذا كان عندنا ونبنوا أساسا الفكرة على سلاسل القيمة، أنه إذا كان عندي مجموعة من النساء في منطقة واحدة يحبوا على تربية ماشية، نحاول نوجهها من تربية الماشية إلى الصوف وما يمكن أن ينجو منه من أشبال، تكون سلسلة كاملة
1: نعم
0: تخلي الناس تقدم وتخلي المشاريع تنجح، خاطر إذا الناس كل باش تمشي في نفس
1: حلقة
0: المشروع
1: متكاملة نعم
0: يعطيك الصح، إذا كان الناس كل بيجي نفس المشروع
1: نعم
0: نقعد ديما في الوضع اللي ينفع فيه ما نجموش
1: اي ما
0: نقدم.
1: تنجمش تبيع ما عندكش مستهلك،
0: يعطيك
1: معنى
0: الصح.
1: النفط تكثر المشاريع في نفس الاختصاص تقريبا
0: يولي العرض أكثر من الطلب،
1: المتطلب
0: دونك ما عملنا شيء. دونك نحاولوا نوجههم أنه تكون عندهم حلقات بين
1: متكاملة
0: بعضهم،
1: اي
0: ونحاولوا نشجعوا أكثر على إيجاد المجامع، اللي المجامع هي اللي تلم النساء
1: نعم
0: وهي اللي نجموا نتواصلوا معاها ديما ونجموا نوضحوا الأفكار والمقترحات الموجودة عندنا.
1: خاصة إذا كان فما تكاتف بين النسوة إذا كان في المجامع هذه والمجموعات فما نسبة كبيرة متاع نجاح وتحدي صعوبات هذية تقريبا اللي فما نجاحات كبيرة في المجامع هذه. به سيمونير نخلي لك الكلمة اليوم إذا كنت حاب تواجه كلمة للنساء أو الشابات اللي يسمعوا فينا اليوم على الموضوع هذا، ريادة الأعمال والإيجابيات اللي فيه، خاصة في بعض النقاط.
0: أولا شكرا لإذاعة الكاف على
1: مرحبا.
0: الإتاحة الفرصة وعلى إيصال الفكرة مركزيا وجهويا لأخياتنا وبناتنا الفتيات. الحاجة الثانية نقول اللي مندوبية المرأة والأسرة أبوابها مفتوحة للجميع، سواء بالاتصال المباشر أو عبر الهاتف أو بما يمكن أنه نحن نخرج ونعمل الإعلام متاعنا مسبق للجهة اللي باش نمشوا لها بالتنسيق مع السيد المعتمد، مع المجالس المحلية، مع السادة العمد، يكون الفكرة يعني الإعلام
1: يكون
0: باليوم
1: اللقاء
0: التحديد.
1: مثمر وإيجابي وتكون كل الأطراف موجودة وحاضرة. نعم.
0: وأكثر حاجة نأكد عليها هو حضور النسوة في المشاريع هذه، في الأيام التحسيسية هذه، لأنه إذا تسمع من غيرك مش كيف ما تسمعه مباشرة،
1: أسمع من الجهة
0: لكن
1: الرسمية هذه.
0: سؤالك،
1: نعم
0: سؤالك
1: نعم
0: الخاص ما هوش يطرحه غيرك،
1: نعم
0: أنت اللي تنجم تطرحه وأنت تنسق الجواب عليه.
1: إن شاء الله، إن شاء الله تكون لنا متابعة لهذا الكل سي منير، البرنامج هذايا وغيرها من البرامج اللي تضعها وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في الإطار هذايا، وقت نتحدث على ريادة الأعمال واهتمام بالمرأة هذايا كله في احتفاء بعيد المرأة. سي منير يعطيك الصحة، شكرا لك على كل
0: شكرا،
1: ما
0: يعطيكم
1: تفضلت
0: الصحة، عشت.
1: به. شاي طيبة للجميع. نلتقي دائما عبر موجات إذاعة الكاف. بعد شوية زميلتي سلافة الحمداني في موجز لأهم الأنباء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: مساء الخير، تمام الثانية ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكافة الأطراف المعنية بالاستعداد المبكر لتأمين انطلاقة ناجحة لموسم الزراعة الكبرى من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة وتمويل المزارعين وتلافي إشكاليات الموسم الماضي التي أثرت على المردودية والكميات المجمعة من الحبوب. أكد رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة صبري الولاني أن المتوفرات المخزنة من مادة الزقوق بالجهة تبلغ حاليا أكثر من 170 ألف طن، يتم توزيعها وفقا للطلب على هذه المادة واستعمالاتها المختلفة. تمت الموافقة على تجهيز قسم الاستعجالي والمخبر والأشعة بالمستشفى الجهوي بالكاف وتزويد هذه المؤسسة الصحية بتجهيزات مكتبية بقيمة تفوق 400 ألف دينار، وفقا لما أفادنا به صباح اليوم المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور منصف الهواني. تعتزم الإدارة الجهوية للبريد بجندوبة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية القيام بحملات تحسيسية للتعريف بالمحفظة الإلكترونية، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري خلال ندوة صحفية بالعاصمة اليوم عن الجائزة، بل عن الفائزة بجائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 26 و2000، ومحوره ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. وأسندت هذه الجائزة للباحثة خولة الخميري عن بحثها أثر التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على موارد المياه الزرقاء في تونس. وأشارت الوزيرة في كلمتها بالمناسبة إلى تميز المرأة التونسية وريادتها في عدة مجالات. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء إن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز وصلت الآن إلى مرحلة متقدمة. موعد الإخباري والقادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام الثالثة. إلى اللقاء.

تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الكيف، موعد متجدد في بين كلمة ونغمة يجمعنا معكم انت وحتى للأربعة مع الموزيكا مع مختلف الاختيارات بتبيعوا مع كلمتكم لتوصلنا في باج راديو كيف. خليكم مع الموزيكا ورجعينا.

تحية كل أصدقائنا من جديد، مرحبا بمتابعينا. هذه كانت قاعتنا وموزيكتنا اللي مازلنا واصلين بها المشوار معاكم ديما في بين كلمة ونغمة، وبطبيعة مواصلين مع بقية تركينا. وصلنا مع بعضنا الريتم داير، ريتم داير اختارنا لكم فيها موزيكة الريغي. كي نقولوا ريغي نقولوا كيد زوز اسمي، نقولوا بوب مارلي، نقولوا زيدا ألفا بلاندي. نسمع مع بعضنا في كوكتيل وراجعينا.

0: Radio Kef FM.
1: تحياتنا لكم إذا كان ريتم داير مواصلين احنا معاكم بطبيعة مع بقية ما اخترنا لكم من موزيكا من ألفا بلاندي كالعادة كما عودناكم من ركن ركن نمشيو الموزيكا مختلفة نمشيو بطبيعة الريتم مختلف مواصلين مع الإيقاعات الصيفية هكا شوية مع إعادات وريبريز لغاني تونسية بطريقة مختلفة مع مجموعة من الأصوات نسمع مع بعضنا كوكتيلنا ورجعينا

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاس إذاعة الكاس.
2: الثالثة ظهرا هنا على موجة إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف الأطراف المعنية بالاستعداد المبكر لتأمين انطلاقة ناجحة للموسم المقبل للزراعة الكبرى من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة وتمويل المزارعين وتلافي إشكاليات الموسم الماضي والتي أثرت على المردودية والكميات المجمعة من الحبوب. أكد رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة صبري الولاني أن المتوفرات المخزنة من مادة زقوقو بالجهة تبلغ حالياً 172 ألف طن، ويتم توزيعها وفقاً للطلب على هذه المادة واستعمالاتها المختلفة. انطلقت اليوم بالمركب الثقافي بسليانة فعالية معارض للصناعات التقليدية تتواصل إلى 13 من أوت الجاري بهدف ترويج منتجات حرفية الجهة بالتوازي مع تكريم عدد من المبدعات والناجحات في عدة ميادين، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. تعتزم الإدارة الجهوية للبريد بجندوبة القيام بحملات تحسيسية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية للتعريف بالمحفظة الإلكترونية، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية المقبلة. أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري خلال ندوة صحفية اليوم بالعاصمة عن الفائزة بجائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026 ومحوره ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، وأسندت هذه الجائزة للباحثة خولة الخميري عن بحثها بعنوان أثر التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على موارد المياه الزرقاء في تونس. أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول شهيد متأثرا بجراحه ومصاب إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية جراء استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

تحية متجددة لكل حبينا ومستمعينا الكل. بتبيع رجعنا معكم في الجزء الثاني من حصتنا مع نغم بتبيع صبر باعي في أتذكرك. وصلنا مع بعضنا الزوم على فنان اخترني لكم فيه الفنان حسين الديك، كيف تسمعوه في كوكتيل من أجمل أغاني نحكيه فقط عليه شوي. هو مغني سوري مواليد عام 1984، تولد في منطقة رأس البسيط في محافظة اللاذقية. مسيرته الفنية بدأت في سوريا بتقطوقته الفردية الأولى ناطر بنت المدرسة. شقيقه هو الفنان علي الديك، وشقيقه التوأم عازف لورج حسن الديك اللي هو مدير أعماله. في رصيده أكثر من 25 أغنية، منها 10 أغاني مصورة على طريقة الفيديو كليب، وعنده جولات فنية في العديد من المهرجانات العربية، منها الفحيص في الأردن، قرطاج في تونس، موازين في المغرب وغيرها. عدا بتبيع غنائه في معظم الدول العربية سواء في سوريا ولا لبنان ولا الإمارات، إضافة للجولات أجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. من أغنياته المنفردة المعروفة فما بنت المدرسة، فما لما بضمك عزديري، غيرك ما بختار، شفته صدفة، خليكي حدي، بشكر الله، خليني بالك، وبرشا أغاني أخرين من الأغاني اللي نجحوا برشا للفنان حسين الديك، اختيارنا اليوم في زوم على فنانة.

بحبك مليون، بحبك عم بتحدى الكون، مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلو.

0: الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في بوعرادة على الذبذبة 102.2.
2: تحياتنا لكم من جديد مستمعينا من حسين ديك مواصلين مع بقية اختياراتنا بتبيعه من بين الاختيارات اللي حابينها تكون حاضرة معنا لليوم. وكما عودناكم هكا من ركن ركن نمشيو الموسيقى مختلفة من أغاني حسين ديك وش نرجع مع بعضنا الأمينة فاخت في نغم جميل برشا نرجع به مع أغاني الحنين في جزء هلول في يا ساكن وسط قلبي.

فيسبوك تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاش نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف تحياتنا لكم من جديد اكيد مستمعينا من امينه فاخذ بطبيعه نوصلوا مع بعضنا الحنين حنين حبيناها تكون مختلفه في جزءها الاولى وكانت مع امينه فاخذ في ساكن وسط قلبي الجزء الثاني حبينا يكون مع اغاني الحنين الفرنسيه اكيد باش يكون مع اغاني قديمه شويه فيهم لي زيترنيل فيهم الاغاني القديمه اللي عندنا جديده ما سمعناهمش نسمع مع بعضنا كوكتيل هذايا وراجعين

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في الكل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

0: هذا كان اختيارنا اليوم في الجزء الثاني من حنين، اخترناه يكون مع أغاني الحنين الفرنسية. نوصل مع بعضنا لآخر ركن اللي هو الترب، اخترنا لكم فيه العندليب الأسمر في مقطع من حاول تفتكرني. إن شاء الله نال عجبكم الناس الكل. أكيد هذه كانت حصتنا معكم لليوم من بين كلمة ونغمة. بتبيع اللقاء إن شاء الله يتجدد غدوة في نفس التوقيت. باي باي.
1: في قلبي

0: الثالثة والرابعة زوالا هنا على موجتنا. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام لهذا الموعد الإخباري. انتظم اليوم بالمركب الثقافي بمعتمدية سلينا الجنوبية معرض للمنتوجات والابتكارات النسائية خصص لإبراز نجاحات نساء الجهة في مختلف المجالات والاحتفاء بهن. ذو بيانات المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بسليانة عايدة نصر أن هذا المعرض الذي يتواصل لغاية الخميس 13 من أوت تضمن فضاءات لعرض المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصناعات التقليدية وعدد من الأكلات التقليدية، كما تم على هامش تكريم 13 امرأة مبدعة كل في مجال اختصاصها. طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكافة الأطراف المعنية بالاستعداد المبكر لتأمين انطلاقة ناجحة للموسم الفلاحي القادم، خاصة في قطاع الزراعة الكبرى من خلال توفير مستلزمات الانتاج من بذور وأسمدة وتمويل المزارعين وتلافي إشكاليات الموسم الماضي التي أثرت على المردودية والكميات المجمعة من الحبوب. انتفعت 16 عائلة من عائلة شهداء وجرحى الثورة من منظور مؤسسة فداء بمساكن فردية ضمن القسم والقسط الخامس من المساكن الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي بمنطقة الفجة من ولاية مندوبة. وأفاد رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر أنه سيتم لاحقا تسليم 12 منتفعا من جرحى الثورة بمساكن في الأسابيع القادمة ليبلغ عدد المنتفعين من أولي الحق من منظورية المؤسسة على المستوى الوطني وفي مختلف مشاريع البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمختلف جهات الجمهورية 240 عائلة. في أخبار العالم، ذكرت وكالة الإعلام الروسية الرسمية نقلا عن وزارة الخارجية الروسية اليوم أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع سوريا بشأن مستقبل القاعدتين العسكريتين الروسيتين لديها يمثل خطوة مهمة من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين. قال وزير الدفاع الباكستاني في مقابلة نشرت اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تقتربان جدا من التوصل إلى نوع من الترتيبات. وختاما، قالت السلطات المحلية في كولومبيا اليوم أن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب البلاد أمس ارتفع إلى 224 قتيلا. على المتابعة، نلتقي تماما الخامسة بإذن الله تعالى للقاء.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

0: لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: وتوا نبدو الحفلة، هيا موسيقى.

0: اماكنكم، ما تصعدوش على المنصه خيركم. خيرتي راهي ما تتحملش. كلميهم يا صليحه، كلميهم
1: شويه. صندوق تكسر تحت رجلي، جرح صغير، ما تخافوش عليا.
0: جمعت الفرقه، حافظوا على الالات، وفت الحفله وفت. انتهى. انزلوا امشوا لسيارتنا، امشوا لسيارتنا يا ناس خيركم. المنصه خايفه ما تتحملش. انا نازلين. وين البوليس؟ وين البوليس؟
2: بنيتي وينها؟ بنيتي صليحه شبيك؟ خلوني، بعدوني، سيبوني نشوف بنيتي. دم حليلين على بنيتي. شوفوا فرملي ولا طبيب. صليحه، صليحه، بنيتي مجروحه. صليحه يا حليلين على بنيتي.
0: خلوها
2: تتنفس.
0: خلوها تتنفس. فين السلطه؟ فين الاسعاف؟
2: فين الاسعاف؟ توجيه طبيب. احليلي، اصبري شويه بنيتي، اصبري.

0: شكون في هالليل؟ الو الو
1: فنانة بدرية، مبروك تمت العملية.
0: شي حب يقول هذا؟ استنى نعمل قهوة ومن بعد نكلم علي عباس.

0: ألو علي، كلمتني يا؟
1: ألو، صباح الخير ست بدرية، معايا؟
0: نهارك زين. أي هي؟
1: لا لا، أنا ما كلمتكش، أما صليحة وصار لها حادث البارح في الكيف.
0: حادث؟ كيفيش اللطف؟
1: طاحت من المنصة جرحت، وتوها زينار سبيطار شريكول.
0: أي إن شاء الله باللطف. وعلي خبر يفرح يعشق، يستاهل 1000 فرنك، فضيحة في بلادها. تو عرفت اللي كلمني.

0: اصبري يا ميمتي اللي انتوا في العملية، عدك بها كملت.
1: اصبر حقني ننوح ونصيح. خذوها بعين، كانت كل عصفورة والناس فارحة وتصفق. يا سيدي ابو مخلوف، يا سيدي علي بن عيسى، أبي شديني شديني بنيتي.
0: حطي راسك على كتفي، حطي راسك. هاوسي البشير جي.
1: إن شاء الله لاباس. إيش صار لبنيتي؟ نفسوها ها؟ نفسوها اللطف يا صاحب اللطف.
2: إن شاء الله لاباس يا خالتي مباركة، هانا صابرين، الطبيب عامل جهده، ربي معانا إن شاء الله.
1: العباد الكل تعيط عليه، يا حليلي نعلى بنيتي نفسوها.
2: المنصة خايخة يا خالتي مباركة، صندوق قديم أرخ بها، الطبيب قال العملية مستعجلة. هاو خارجي.
1: هاطبيب هاطبيب يعيش وليدي، الله ينجحك ويسونك. وينها بنيتي؟
3: لا لا متخافش، العملية نجحت، عملية كبيرة ياسر، صار لها تمزق في الصفيق واللحم موش متاوع، لازمها 15 يوم في السبيطار.
2: دكتور نجمو نقبلوها؟
3: توا ليه،

0: شهرين، شهرين بنيتي وانت راقدة، ويقولوا العملية ناجحة.
1: لبيسة يوم، أنا ثم شوي تحسن، كل يوم خير. هاني في داري نسمع في الراديو والغنيات متاعي.
0: عثر، عثرة صغيرة عملت فيك هكا بنيتي؟ ني نقول ما هيش عثرة، من أول يوم قلت لك نفس اللطف على بنيتي. هيا يعيش صالح، قومي تمشي شوية، سرحي الدم.
1: لا لا يوم ما نجمش، الطبيب نبه علي قال لي ما اضطهبتيش من السرير مدة طويلة. سيبيني برك خلي الناس.

0: أيه أو جاي العزام ما يحلها كان هو.
1: وشي من عزام يوم رب جرح وغرز والطبيب وص.
0: الطبيب ربي والنبي، راي العين كسر الحجر، تعرفيش كيفاش هاني خارجة لي.
2: حول الله ما ثم كان الخير. المحرمة قالت كل شيء، برش عيون خبيثة تقابلت عليها وهي تغني، حبوا يحرقوها، أما صليحة سبقت صلات عني بي ربي يحفظها، جات تتيح خفيفة.
0: حليلي يا ربي رك خوفتني، وش يلزمنا نعمله؟ وتعطينا دواء؟
2: جبت لها أربع حجابات علقوهم في الجهات الكل، وكل عشية ولعوا المجمرة وحطوا فيها الملح والداد، عملهم في صحن الدار بين العنبة والبيك، وما يدور حد في هاك البلاصة للصباح. ردوا بيكم من القطاس الكحل.
0: باهي باهي. وهي زعما وقتاش تنجم تهبط من السرير وتمشي على رجليها؟
2: اسبوع ما اكثرش.
3: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صليحة،
4: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
3: ضيوف الشرف: المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
4: تمثيل: صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب بالحارث، وعلي بن سالم.
3: ولأول مرة: كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
4: تنفيذ الموسيقى: مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية. اللحن المميز والفواصل: عبد الباسط المتسهل. توزيع: محسن الماطري.
3: ساعد في الإخراج: إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت: هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج: لسعد الدريدي.
4: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
1: وثائقيات الإذاعة التونسية.
2: يا مكان، برج الحصار.
3: جغرافيا، السفر من صفاقس إلى جزيرة قرقنة على اللود يستغرق ساعة وربع من الزمن، ولكن تاريخيا الكتابة عن جزيرة قرقنة امتدت على 25 قرنا، أرخت بمختلف اللغات لحضارات متعاقبة تعود على الفترة الأمازيغية والبونية الفينيقية وما بعدها. فإذا استحضرنا التاريخ القديم كتب عنها الكثير من المؤرخين الإغريق والرومان، أما أكثر الباحثين ولعا بقرقنة فهو أندري لوي الذي أصبح المختص الأول في الدراسات الأكاديمية حول الجزيرة. ومن الباحثين التونسيين نذكر الأساتذة فوزي محفوظ ورضا بوسفارة وفتحي شلبي وعبد الحميد الفهري. ماذا يمكن أن نقول عن برج الحصار وكيف نقدمه؟ هل هو برج روماني أم عثماني؟ أكان برجا عاديا للحراسة أم تكفل بكل وظائف الأبراج بمعنى حصن مراقبة وموقع عسكري؟ متى عرف هذا البرج عصره الذهبي؟ وما هو نصيبه اليوم في الترتيب والحماية من المعهد الوطني للتراث ووزارة الشؤون الثقافية؟ برج الحصار هو أهم معلم تاريخي قائم اليوم بجزيرة قرقنة. السيدة رجا كريد، محافظة مستشارة بالتفقدية الجهوية للتراث والجنوب الشرقي بصفاقس، تحدثنا عن برج الحصار.
4: برج الحصار هو أهم موقع أثري بجزر قرقنة، يمثل أثار مدينة قرقينة القديمة. وقع اكتشافه سنة 1992 وانطلقت به أشغال استكشافات أثرية وحفريات منذ صائفة 1993. أثبتت هذه الأبحاث وجود مدينة بونية بكل منشآتها العامة والخاصة، وجود خاصة ميناء تجاري وعسكري، وجود قبور بونية، وجود مصانع لصنع الخزف ولتصبير الأسماك لساليزون إلو غاروم، وجود أيضا حمامات. وقد تواصل استغلالها خلال الفترات الرومانية. عرفت هذه المدينة أوج ازدهارها خلال الفترة الرومانية، وأثبتت الحفريات وجود مدينة ذات هندسة شطرنجية متكونة خاصة من منشآت سكنية وبناءات عامة، منها حمام ومعبد مترا.
3: يقع برج الحصار على هضبة تحتل أعلى موقع بجزيرة قرقنة، تواجه في الجانب الآخر من البحر صفاقس وسيدي منصور. يبلغ معدل ارتفاعه حوالي 5 أمتار. هو مبني بناء حصينا على طوابق، إذ يتجاوز عرض جداره 1 متر أحيانا، كما أن الجدران الواقعة في مواجهة البحر يكشف وسطها عن استعمال الحجارة المسقولة، مما يعطي للمبنى سمة البرج الحصن والموقع العسكري الكبير. الدكتور عبد الحميد الفهري، أستاذ التاريخ في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس ومدير مركز سرسينا للبحوث في الجزر المتوسطية، يمدنا بهذه المعلومات عن برج الحصار.
5: برج الحصار هو معلم يمثل تواصل الفعل التاريخي القرقنة عبر كثير من العصور، لأن البرج الظاهر حسب الأعمال التي قام بها الأستاذ فوزي محفوظ يبين أنه هو بنفسه فوق أبراج أقدم، ويمشي الأستاذ فوزي إلى أنه ينجم يوصل حتى الفترات البونيقية. البرج بطبيعة الحال هو معلم دفاعي ياخو أهميته من استراتيجيته باعتباره أعلى نقطة في قرقنة، منها 16 متر. والبرج هذا فيه كل الخصوصيات الموجودة في القلاع، يعني فيه مكان للصبل للخيول أو للجمال حسب الفترة، وفيه مكان بطبيعة الحال للخزن، وفيه مكان لسكن المرابطين أو الجيش، يعني تختلف العملية من فترة لأخرى. وهنا أمامنا كتاب أندري لوي يحكي على أنه في سنوات الستينات كان فيه مدافع من النحاس وقع تحويلها للمهدية، نحن مازلنا نطالب بعودتها إلى قرقنا. والمعلم هذا مبني بحجارة كلسية هشة الكالكير توندر اللي موجودة في قرقنا بالذات، واللي كانت تكعب لتسهيل البناء، والجير كان يصنع بأفران قرقنا، وقرب البرج جام من أحسن وأفضل الأكبر الأفران بقرقنا.
3: عانق الأرخبيل أعرق الحضارات، فقد كانت قرقنا موقعاً من مواقع المتوسط الأساسية، حط فيها الفينيقيون رحالهم ليؤسسوا محطة تجارية وليغرسوا غاباتها بالزيتين والكروم. إلا أن العصور الرومانية وهبت قرقنا مجدها الأقصى، وسخر الرومان كل قدراتهم لحسن استغلال الموقع الاستراتيجي للجزيرة. في ذلك الزمن كان برج الحصار ضمن مدينة عرفت بكركينا، وهي مدينة كما يكشف عن ذلك الحقل الأثري بالحصار قائمة بشوارعها وأزقتها ومعابدها وأرضيتها المحلات بالزراب الفسيفسائية، وخاصة بمينائها. في هذا الميناء الذي كانت منارته تهدي السفن القادمة من القارة، حيث حجرت البو حالياً تبعد حوالي 20 متر عن البرج، أرسل القائد القرطاجيني حنبعل، ومنه فر سنة 195 قبل الميلاد نحو بلاد الأناضول قبالة بلاد الشام، ثم انتقل بين الجزر الأناضولية حيث أنهى حياته في إحداها.
4: أهم شخصية هي شخصية حنبعل، مر على مدينة كركينا في فترة الحروب البونية. أوج الفترة اللي عاشها هي الفترة الرومانية اقتصاديا وعمرانيا، شهدت توسع عمراني هام تناولته المصادر التاريخية وأثبتته الاكتشافات الأثرية والتنقيبات. كموقع أثري قديم بقيت بعض المنشآت العامة والخاصة في منطقة الحفريات، هناك القبور البونية في المنطقة الشرقية للبرج، هناك بعض مصانع الخزف في الجهة الغربية للبرج العثماني، وهناك أيضا في منطقة الحفريات بعض المنازل الخاصة.
3: سجلت وزارة الشؤون الثقافية والمحافظة على التراث برج الحصار معلما مرتبا في 15 مارس من عام 2013. وفي الزمن الضارب في التاريخ منح أباطرة روما مدينة كركينا الواقع على سفوح الربوة، حيث برج الحصار، لقب مدينة حرة تدفع ضرائبها من سبائك الفضة ضمن النظام البلدي الروماني، حتى أن المدينة العتيقة بصفاقس وهي المدينة الإسلامية لم تظهر إلا بعد 9 قرون من حصول سرسينة على لقب مدينة حرة، وبعد 7 قرون من تدمير طينة التاريخية. فما هي وضعية برج الحصار حالياً؟ وما هو نصيبه من الحماية والترميم؟
5: نقول كلمة هكا بكل صراحة وكل أوجاع لإنقاذ هذا البرج. العدد اللي يطلع فوق منه اليوم والعدد اللي يتردوا عليه وكل ما هو موجود اليوم من عملية معناها استغلال سيء، غير أنا لفت انتباه كل من لهم علاقة بالعملية، ما نذكروش الناس لكن لا من مجيب، فما أركان منه تحت مرة واحدة، فما اختر لأنه يطلعوا فيه الناس على بعض ومطلين النجم ما نعرفوش احنا، إن شاء الله نقوله خير، لكن على كل حال فما اختر، وهي دعوة لإعطاء هذا المعلم ما يستحقه من عناية قبل أن ينهار ويفوت الفول.
6: وثائقي برج الحصار إنتاج إذاعة صفاقس، مع تحيات عائشة بيار طارق بكور، سمية كريشان، فاطمة خنفير، نص الدكتور رضا القلال، أشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماتري، تصور محمود البصلي.
2: يا مكان،
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في الكل تونس، صوت الجهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إشهار.
3: ما تشكيش، أرجعي دارك، أصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
2: إشهار.
4: تمام الخامسة مساء.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: مساء الخير. دعا المجلس المحلي بساقيت سيدي يوسف إلى التسريع في أشغال تهيئة طريق الجهوية 173 في جزئها الرابط بين حدود ولاية جندوبة وساقيت سيدي يوسف عبر معتمدية تويرف وحلحلة الإشكاليات التي تعترضه، إضافة إلى تركيز فرقة قارة للحماية المدنية بالمنطقة ومعالجة مختلف المشاغل التنموية. تعالت الدعوات لدعم مربي النحل بمعتمدية تستور من ولاية باجة في ظل تحديات متزايدة تهدد ديمومة هذا القطاع، منها التغيرات المناخية وارتفاع كلفة مستلزمات الإنتاج وتفشي بعض الأمراض وصعوبات ترويج العسل المحلي. انتظم اليوم بالمركب الثقافي بمعتمدية سليانة الجنوبية معرض للمنتجات والابتكارات النسائية خصص لإبراز نجاحات نساء الجهة في مختلف المجالات والاحتفاء بهن، وذلك في إطار الاحتفال الجهوي بالعيد الوطني للمرأة. كما تم تكريم 13 امرأة مبدعة كل في مجال اختصاصها. تم اليوم خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة الاتفاق على تفعيل نظام إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، وذلك بهدف استكمال موسم صيفي أكثر أمانا وجاهزية. أدانت السلطة الفلسطينية اليوم اعتداء الاحتلال الصهيوني على مكتب تسوية أراضي بلدة تل في محافظة نابلس وما رافقه من تفجير لمدخله وتكسير أبوابه الداخلية والعبث بمحتوياته، مشددة على أن الاعتداء يأتي في سياق الممارسات التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومؤسساته والسعي إلى عرقلة عمل المؤسسات الرسمية والحد من قدرتها على أداء مهامها وتقديم خدماتها. قالت مصادر أمنية إن معسكرا لتدريب المعارضة الكردية الإيرانية في شمال شرق مدينة أربيل بالعراق تعرض اليوم لهجوم صاروخي، وقد اتهمت المصادر إيران بالوقوف وراء هذا الهجوم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.
2: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا. مرحبا بكم معنا في عشوية الصيف، ومواصلين معكم مع عشوية الصيف. وتقريبا أقل من شهر يفصلنا على شهر على الخريف. بالطبيعة فاستغلوا الفرصة على قد ما تنجموا باش تتفرهدوا وتفرهدوا صغيراتكم مدام الوقت سامح. على كل بعد ان شاء الله باش نبدو مع الجمعية الاولى، باش نحكو معها على الحملة للادوات المدرسية والعودة المدرسية، كيفاش باش تكون هذه كلها. باش يكون حاضر معنا سي عمر الوستيتي ناخذ معها اكثر تفاصيل. من بعد باش نحكو عن سبعينية قائد من قادة الكشافة بالكيف. تو نعرفوا شكونوا بالضبط وناخذ عليه اكثر تفاصيل والفكرة عليه، واليوم خاصة انه اليوم الذكرى. وفي الختام باش نحكو عن مهرجان سيدي منصور بالكسور، وان شاء الله اليوم باش نحكو عن المرابيح اللي باش تكون لاهالينا اللي صارت لهم الحرائق. وهذه لفته كريمه برشا ومهمه، خاصه من الفنانين ومن هيئه المهرجان. وبتبيع المسابقه حاضره معنا في ختام مشوارنا، وقبل ما نختموا معكم تكون حاضره المسابقه. تحياتنا لكم الناس كل وين ما تكونوا، نرجع لكم.

0: تقنية زينة مع توفيق الشرعي.
1: مرحبا بكم الناس كلها. اليوم حديثنا باش يكون على السرعة المفرطة اللي هي من أبرز العوامل المتسبة في حوادث الطرقات، فهي تحد من قدرة السائق على التحكم في السيارة عند حدوث طارة وتزيد من حدة الحادث عند وقوعه. تخفيض السرعة بنسبة 5% من شأنه أنه يقلص من عدد الإصابات القاتلة بنسبة 30%. يؤثر الإفراط في السرعة على عديد المجالات اللي تتصل خاصة بالرؤية ومسافة الوقوف ورد الفعل وقوة الصدمة. يتوفر في العادة للمترجل مجال رؤية يقدر ب 180 درجة، لكن هذا يتقلص عند السائق إلى 100 درجة وقت يولي في سرعة 40 كيلومتر في الساعة، 45 درجة في سرعة 100 كيلومتر في الساعة، و 30 درجة في سرعة 130 كيلومتر في الساعة. كما أنه ارتفاع معدل السرعة من شأنه أنه يرهق الدماغ بسبب التواتر السريع للصور، وبالتالي يجعله غير قادر على حفظ الصور وتحليلها. ثم أنه القدرة على تمييز عناصر الطريق تنخفض، فيقع أهمال جانب رئيسي وكبير من الطريق مثل تواجد المترجلين أو الإشارات والعلامات المرورية. عند السياقة تمثل حاسة البصر نسبة 90% من الحواس المستعملة. تعتمد مسافة الوقوف الآمن على سرعة العربة، هذا إضافة إلى وزنها وحالة الطريق ونوعه وحالة الإطارات وردة الفعل. عند وقوع عملية اصطدام فإن خطورة الحوادث ترتبط بدرجة كبيرة بمعدل السرعة، فمثلا قوة الصدمة في سرعة 30 كيلومتر في الساعة موازية للسقوط من علو الطابق الأول لعمارة، ومن الطابق الثالث في سرعة 50 كيلومتر في الساعة، ومن الطابق الحادي عشر في سرعة 90 كيلومتر في الساعة. على السائق أن يكون دايما يقظ متحكم في سرعة العربة، كما يلزمه يعدل السرعة متاعه حسب تقتضيه إشارات المرور وحالة الطريق والطقس وكثافة الجولان والعوارض المتوقعة وخاصية العربة وحمولتها. على السائق وأنه يترك مسافة أمان كافية بين العربة متاعه والعربة اللي أمامه اللي تتقدمه حتى يتمكن من تفادي الاصطدام بها في صورة التخفيض الفجئي أو الوقوف المفاجئ لها. في العديد من الحالات الخطيرة، خاصة كما ظروف الرؤية تكون غير كافية في المنعرجات والمنحدرات عند الاقتراب من مفترقات الطرقات وإلا الساحات وإلا قمم المرتفعات وإلا وقت نقتربه من عربات النقل العمومي للأشخاص. نذكروا ديما وأن السرعة القصوى محددة داخل مواطن العمران 50 كيلومتر في الساعة، خارج مناطق العمران 90 كيلومتر في الساعة، وعلى الطرقات السيارة 110 كيلومتر في الساعة. طريق سلامة لكم الكل، إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرعي.

تحياتنا لكم من جديد، موصلين معكم المشوار. بعد شوية إن شاء الله يكون نحكو عن الجمعية متطوعون ببارادة والحملة العودة المدرسية، لكن قبل هذية احتضنت مدينة طبرقة تظاهرة التكوينية العلمية والتطبيقية الكبرى حول الحالات الاستعجالية، وتم تسليط الضوء على في اليوم التكويني هذية على آليات التعامل الدقيق مع مختلف الحالات الاستعجالية المرتبطة بفصل الصيف والمناطق الساحلية، وين تركزت الورشات على ضربة الشمس واللسعات بجميع أنواعها وحوادث الغرق، صدمات العمود الفقري والأذن، الانعاش القلبي الرئوي، كما تميزت الدورة بكسر النمط التقليدي عبر اعتماد أحدث التقنيات العالمية كالمحاكاة الطبية المتقدمة والواقع الافتراضي لرفع مستوى جاهزية مهني الصحة وإطارات الحماية المدنية، كما شهدت التظاهرة تنظيم حلقة تحسيسية وتوعوية على شاطئ لفائدة المصطفين لنشر ثقافة السلامة وقواعد الوقاية، وهذا يتنزل ضمن المبادرة ضمن مفهوم الصحة الواحدة. ومهم برشا اليوم نحافظوا على صحتنا من اللي قاعد يصير من الساعات أو من التغيرة المناخية ومن ارتفاع درجات الحرارة الكبير، طقس اليوم زيادة سخون نوعا ما، ذاك علاش ديما ننصحوا تردوا بالكم على رواحكم، برشا نشربوا برشا ماء، وخاصة ما عنيش علاش باش نخرجوا في الطقس السخون هذا إذا كان ما عندكش حاجة ملحة يزمك تخرج لها. لكن أعطيكم لمحة عن الطقس لليوم، يتواصل الطقس صافي إلى قليل السحب بأغلب الجهات، الريحة تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بمنطقة سيرات وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب محليا مضطرب بمنطقة سيرات، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 27 و 32 درجة وتوصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب الغربي. مش نرجعوا مع نغم ونرجعوا نكملوا مشوارنا.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاش نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
2: تحياتنا لكم أكيد وين أنتم وين نحن نكونوا حاضرين معاكم في كل الجهات تحياتنا لكم مستمعينا وين ما تكونوا حابين نحكوا معاكم أكيد العودة المدرسية على قريب إن شاء الله بنجاح والتوفيق لكل التلاميذ وإن شاء الله ديما متفوقين وإن شاء الله من حسن إلى أحسن لكل تلميذ هذيك علاش حابين نحكوا عن حاجة مهمة برشا هي لأنه الصغيرات الكل يلزمهم يكونوا في نفس الكفة في نفس الميزان كما الصغير اللي من العائلات الميسورة الحال كما من الصغيرات اللي تكون من العائلات المعوزة هذيك علاش فإنه جمعية متطوعون ببعرادة عندهم حملة العودة المدرسية حبينا نحكوا على الحملة هذه وثم حاجات أخرى زوز حاجات في الحقيقة باش نحكوا عليهم زيادة في الإطار هذه لكن المنحة الأولاني اللي باش نبدو به هو حملة العودة المدرسية وحاضر معنا رئيس جمعية متطوعون ببعرادة سي عمر الوسليتي مساء الأنوار مرحبا بك
3: أهلا وسهلا بك تحية ليك تحية لإذاعة الكيف شكرا على هذه الدعوة الكريمة
2: الله يخليك مرحبا
3: ديما إذا كيف ترافق الحملة اللي نطلقها كل عام حملة العودة المدرسية الحقيقة احنا بجعل العباد لأنه العودة المدرسية نزلت بعيدة شوية
2: هو لما حال ذكا هو من تو يا ربيش
3: اي احنا ديجا قلنا خلينا نطلق الحملة نخليه متسع من الوقت والناس تلقى فرصة باش تفهم الحملة وطبيعة الحملة حملة اللي نطلقها للعودة المدرسية لمساعدة 100 تلميذ ولا تلميذة باش يرجعوا يقراوا اللي هي مختلفة ديما احنا كل عام نختاروا طريقة مختلفة المرة هذه اخترنا فيها يعني البعد الثقافي لأنه جمعية متطوعون عندها ورشة للكتابة أنجد مجموعات قصصية هي 3 مجموعات قصصية أو المجموعة قصصية هي كبرع من لمستها الريح فأزهر نزع في حدائق بيض وأفنان هذه المجموعات موجودة هي في المكتبات ولكن الجمعية تضعها في بيع تضامني والمداخيل المجموعات القصصية هي باش ترجع باش نجم المول بها شراء مستلزمات العودة المدرسية من محافظ من أدوات مدرسية ونحاولوا أنه فكرة أنه المواطن يشري قصة لأولاده اللي عنده تلامذة في الدار اللي يشجع المطاعم شجعوا زادة الورشة الكتابة أن تواصل تكتب وأنه الأطفال يواصلوا يكتبوا للأطفال وذلك علاش اثنين حملات اشري كتاب تعاون
2: يعني مش عندها منحة فقط الحملة هذه يعني عندها عدة أبعاد منها أنه الصغيرات يطالعوا نجموا فلوس للصغيرات أخرين باش ينجموا هما زيدا يشريوا كتب ويقراوا وهذه مهم برشا انتم تخدموا قديش من فولي وثم زيدا صغيرات ليكتبوا يعني أكثر من فولي
3: يعني احنا الطفل يكتب للطفل ثم الطفل يكتب قصة للطفل والطفل يقرأ للطفل والطفل يساعد الطفل
2: مهم برشا
3: فكرة الثقافة التضامنية هي فكرة جديدة وفي الغالب احنا ديما يعني احنا ديما المستعدات مربوطه بانه واحد والله يسخفونا والله يمسكن والله ما عندهمش والله قليله انا نظن اللي ثم كرامه ثم كرامه عند التلميذ اللي يتلقى المساعده واحنا يجب نتوقف على فكره المساعده اللي فيها نوع من السخوفيه او نوع والله مسكنات ما عندهمش ادوات مدرسيه وهات نعاونوهم واعطيني 10000 وشي لي ستيلو لا احنا نقول اشري كتاب من عند الطفل اقرا انت شجعه ان يكتب وتنجم تقرا وتطالع كتاب وتهز لولدك تخلي في انك تولي عندك مكتبه في الدار من القصص لاولادك وبالتالي انك انت ساهمت في انك تدعم ورشه الكتابه ساهمت في انك تدعم كتابه الطفل وساهمت انك ترجع تلميذ يقرا ويتمسك بحلمته الحلمه نتاعو اللي هي حلمه كل تونسي يعني كل تلميذ تونسي هو يهمنا لانه اي واحد ما يقدرش يرجع للمدرسه مثلا تخصنا الناس كل يعني مثلا تهمنا الناس كل
2: صحيح، مهم برشا اليوم انه نتعاونوا مع بعضنا ومن غير ما نحسوا الصغير كما قلت انت باش نقولوا مسكين ويحس انه هو
3: لا
2: اقل
3: يعني
2: من
3: هو
2: غيره.
3: مختارش يعني هو مختارش يعني التلاميذ اللي ما يقدروش ولا والديهم ما قدروش يوفروا متطلبات العوده المدرسيه ما اختاروش وضعهم وما اختاروش انهم يكونوا هكاك. الظروف ساعات تخلي العبد انه يخلط انه ما ينجمش يوفر الاحتياجات نتاعو، لكن احنا نخلوه نحافظوا على كرامه الطفل وأن الطفل يتحصل على محفظته بكل كرامة، وأنه يكون الطفل آخر فكر فيه زاد بكرامة، وأنه الطفل آخر فكر اكتب له قصته وحكي له حكيته، وطفل حكي حكاية الطفل آخر اللي هي حلمة. ما يجمع الأطفال هو ذلك الحلم، الحلم في البلد، الحلم في الوطن، الحلم في أنه يكون هناك مستقبل مشترك.
2: مهم برشا هذا.
3: نحن نريد أن نبني مستقبل مشترك على هذه الأرض، فبالتالي يجب علينا جميعا يعني كل واحد فينا عنده مسؤولية مجتمعية، المعلم والصحافي والقاضي والمحامي اللي هو يعتقد أنه عنده مكتب واللي يعتقد أنه طبيب ولا عنده الكابينة بتاعه عنده مسؤولية مجتمعية أنه يساهم في كل حركة ثقافية، في كل حركة تمد يد التعاون لكل شخص يحتاج دون أن يكون هناك مس من الكرامة. وهذا هو البناء اللي يأتي بنا بعيد، ونتوقف أنه واحد حقق كل شيء، نجم واحد متعادي لبس عليه نجم، صحيح أنت لبس عليك، إحنا نشجعوك أنك تكون لبس عليك وتوفر مواطن شغل وتكون شركة وتكون مؤسسة وتكون شخص لبس الحال، لكن نحن فقط نطلب منك أن تشري كتاب واحد قد ينقذ طفل، قد يفتح أفق كثيرة لأطفال كثر في تونس.
2: اللي يعجبني الطفل يروي حكاية وطفل يستقبل بها عاما دراسيا أفضل من طفل إلى طفل نصنع الفرق. يعني هذا هو الشعار يظهر لي.
3: الشعار هو طفل يكتب من أجل حلم، يعني الحلم هو حلم تونسي، الحلم التونسي لابد أن يكون على قواسم مشتركة نحن جميعا، أنا وغيري وغيري وغيري وغيري من التونسيين الذين يؤمنون بأن على هذه الأرض هناك مستقبل. فعلينا أن نمد أيدينا لكل من يستحق المساعدة، هذه مسؤوليتنا ساعة من حيث المواطنة كمواطنين، نحن نتحمل مسؤولية، ليس الدولة فقط تتحمل المسؤولية، كل مواطن واعي، كل مواطن حر ومسؤول عليه أن يتحمل المسؤولية بقدر ما يستطيع. لا أطلب يعني أن مستحيل أنه لا أطلب أنه شخص يغير العالم، ولكن أطلب أن يغير قليلا من ما يمكن أن يغيره، أن يشتري قصة هذا لا يضر كثيرا ولكن ينفع كثيرا.
2: لهنا اللي
3: بشي قيمة القصة يعني 20 دينار، أظن أنه 20 دينار ليس بالمبلغ الكبير الذي يؤثر على ميزانية عائلة أو يؤثر على ميزانية شخص، ففقط المعنى الذي نحدثه بهذه المساهمة هو معنى لأنفسنا قبل أن نعطي معنى للأطفال.
2: صحيح،
3: أن تزد لنفسك معنى هو أن تساعد الآخر.
2: صحيح، مهم برشا أنه نعاونوا غيرنا. ولهنا اللي حب يعاون وحب يشري كيفاش يعمل؟ هل أنه يلزم يتوجه المقر الجمعية وإلا ينجم؟
3: لا نعرف ما يتوجه، احنا بالبريد احنا ينجم، احنا موجودة على البلاغات نتاعنا الحساب الجاري للجمعية، بمجرد أنه ينزل يطلب معناها رسالة قصيرة على الـ على الـ على صفحة الجمعية، نتواصل معاه يبعث لنا البريد نتاعه ونرسل له في أي مكان، نرسل له المجموعة القصصية اللي يرغب فيها، المجموعات موجودة وإحنا نرسله إلى بيته إلى منزله يعني مباشرة، يعني ينزل المبلغ المطلوب إذا يحب يشتري 3 قصص نبعث له 3 قصص بالبريد في أي مكان، يعني هذا ممكن جدا يعني
2: يعني من غير يعني نجم أي واحد في أي بلاصة يعاونكم، فقط إنه يرسل لكم رسالة على الصفحة بتاعك،
3: أي يبعث رسالة على الصفحة عنوانه ويبعث وصف اللي هو قام بتنزيل المبلغ المطلوب، يعني مشيش لقصة أو 2 أو 3 قصص ينزل المبلغ المطلوب أو مبلغ كما يشاء، هو بيع تضامني، ممكن أن واحد يقول لك أرسل لي قصة وننسهم ب50 دينار أو 20 دينار أو 10 دينار،
2: يعني مش مهم المبلغ، المهم أنه هو شنو باش يعطيك.
3: هو المبلغ في الحد الأدنى 20 دينار مجموعة قصصية، إذا يحب يدفع أكثر هذاك هو حر، ما احنا الحد الأدنى ما فماش أقل من الحد الأدنى المطلوب، يعني 20 دينار لكل مجموعة قصصية هذا هو الحد الأدنى.
2: ويعني أنت قلت 20 دينار، اللي يسمع يقول قصة هي مجموعة قصص، يعني مجموعة قصصية مهم برشا، يعني 20 دينار حكاية فارغة على الأخر، ما هيش باش تمس إن شاء الله.
3: هي حاجة ما هي حاجة بسيطة، ونظن اللي هي تساهم في أنه الناس كل نوعه بأنه نحن عنا طور زادة، في أنه نساهموا في المد التضامن الثقافي زادة، وأنه هالمجموعات هذه تتشريها بسهولة وتكون معناها سهى عون الناس اللي بشرغوا يقروا.
2: ان شاء الله يا رب. هل الصغيرات حاضرين يعني اللي باش يكون لهم يمد لهم يد العون يعني السيد تم
3: عنا لا هو نحن نضبطوا بالشراكه مع لانه نحن عندنا في مدارس ريفيه قامت الجمعيه بزراعه مكتبات الخيال ونتواصل مع مديري المؤسسات باش يعطونا اكثر يعني عدم قدرة أو ليهم عدم غير قادرين فعليا على أن يوفروا متطلبات العودة المدرسية.
2: واضح.
3: فيقع نقطة القائمة بالشراكة مع المؤسسات التربوية.
2: واضح. يعني الصغيرات يستنوا في شكون أنهم يأخذ القصص هذوما وهكيك نجموا يأخذوا لهم أو تأخذوا لهم المستلزمات الدراسية وأدواتهم الدراسية باش يعني نجموا يكملوا يقرأوا عادي.
3: يعني إذا الناس معناها تقبل على شراء هذه المجموعات القصصية فإن العائدات أكيد باش تتوجه مباشرة لشراء المستلزمات المدرسية.
2: إن شاء الله إن شاء الله موافقين. هذه الحملة انطلقت يا سيدي.
3: إحنا أطلقنا الحملة في انتظار أن الناس تتفاعل هيك على طول الشهر. نحن في كل مرة ناخذ ونعمل مداخلة صحفية في كل مرة ناخذ ونعرف بالحملة ونحاول إن شاء الله توصل إلى أقصى ما يمكن أن توصل للناس وأن الناس يفهموا. في تونس هي موجودة في دار الكتاب موجودة المجموعة القصصية اللي يسمعونها في تونس ولا الناس اللي يحبوا نوصلهم بالبريد ولا الناس اللي يحبوا يتصلوا بنا مباشرة في مقر الجمعية في بوعادة نوفروا القصص الموجودة عندنا نوفروا لهم ونجموا مكنهم منها مباشرة
2: إن شاء الله. هذه مهمة برشا اليوم باش هكيك نجموا نعاونوا صغيراتنا اللي يقراوا في المدارس واللي من غير ما نحسوهم أنهم أقل من الصغيرات الأخرين قصة تروي حكاية وقصة أخرى تنجم تكون تحمل حلم صغير يحب يقرأ ويكمل الدراسة متاعه. وهذه مشكورين عليهم إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله في كل

0: هنا اللي هي ورشة الروبوتيك. وحاليا احنا الجمعية هي في منطقة ريفية في حفل موجه للشباب اللي هي في منطقة اسمها سيدي عبد النور بالبعرده، حفل للشباب. الشباب بنقول انا مثلا مش الشباب الهامش، ولكن الشباب الذي لا تصل الثقافة ولا تصله، يعني اطفال الان، يعني ارى في هذه المنطقة الجبلية اطفال يلعبون. هناك ورشة للبانتور، هناك ورشة للروبوتيك، هناك فن، هناك يعني الحقيقة هذا هو الذي يجب أن يكون، يعني أن نطل نحن أن نحول الكتاب، أن نحول الثقافة، أن نحول الفن إلى عمق تونس، ذلك العمق الذي ربما في سياسات ما نسي، علينا أن نعيد له القيمة ونعيد له قيمة، لأنه هو الذي أمامه، هو الذي يجعل من الاختلاف ويجعل من هذا الهامش له دور.
1: مهم برشا أنه نكون وين ما يكون العمل التطوعي، أو أنه نوصلوا أو نوصلوا بحاجة للصغيرات أو حتى للكبار اللي موجودين في الجهات الريفية واللي ما توصل لهمش برشا حاجات كما موجودة في المدينة. صحيح حتى المدن مش الناس كلها باش يقولك حتى نحن ناقصين، لكن راهو الأرياف ناقصة أكثر ما يمكن، ماذا بينا نوصلوا لهم بأكثر عدد ممكن باش هكاك نعاونوهم ونحسوهم أنه رانا معاكم، رانا ماناش ناسينكم. هذا هو المهم،
0: احنا ما يدناش نحسهم، برك علينا ان نشتغل على ان تكون هناك سياسه وان تكون هناك استدامه لهذه المتاريع. هذه الاستدامه هي التي تحول، هي تؤدي الى التغيير. اما الاعمال الموسميه او الاعمال الوقتيه او المناسباتيه فهي تندثر مع الزمن، وهذا يحصل نوع من الاحباط. علينا ان نستدين هذه المشاريع وان تستدام، وهذه الاستدامه هي التي تغير. لا يغير العمل نفسه، ولكن هو استدامه العمل هو الذي يغير.
1: أكيد جدا، وإن شاء الله بالتوفيق. يعني أنتم حاليا الحملة، حملة الجمع، الحملة العودة المدرسية، وكيف كيف اليوم عندكم النشاط هذي الموجه للصغيرات وللشباب.
0: وإحنا ديجا باش نحطوا نحن حتى المجموعات القطافية مش تكون في المعرض الموجود المعرض للتوقيع، وجاولوا لقيت اللي كتبوا القصص نتاعهم اليوم باش يوقف بزوار هذا الفستيفال الشبابي اللي هو من تنظيم دار الشباب الفارابي بورادة بالمندوبية الجوية للشباب بسديانة. اليوم تدا نحن نحطوا الأطفال أنهم يوقعوا قصص تمتعهم في فستيفال للشباب، ويوريوا اللي هم قادرين، راو أنهم قادرين أنهم يغيروا، أنه رغم أنهم أطفال ولكن قادرين أن يقولوا كلمتهم، وكلمتهم حرة ومسؤولة، وأنه الطفل يكتب وكان تقرأ القصص تمتعهم وتشوف القصص اللي كتبوها كبار،
1: حاجة تفرح
0: مثل هذه القصص،
1: حاجة تفرح برش،
0: يعني حاجة توري أن تونس لها مستقبل من خلال هذا الشباب. الشباب الذي نعتقد أنه هو خرج على السيت ونحكيه على الظواهر السلبية ومخدرات وقتل وشباب مايع وشباب فيسبوك لا، ولكن هناك فئة لا نراها، ولكن هي فئة مسؤولة من الشباب وهو قادر على البناء. علينا أن نعول على تلك الشريحة الواسعة وننسى الشريحة القليلة التي دائما هي التي تظهر في الصورة السيئة. لذلك يجب أن نفكر أنه لابد أن لا نشوه الشباب بمجموعة قليلة، وعلينا أن نفكر وأن نركز على المجموعة الجيدة هي التي نعطيها كأمثلة، ولا نعطي أمثلة سيئة للشباب.
1: صحيح، هذا اللي نعاول عليه الكلنا، نكونوا إيد في اليد باش هكيك ننهضوا بالمجتمع متاعنا سينارة، وكان باش نقولوا الناس كلها الفئات الكل كيف كيف راهم نجموش نوصلوا بمجتمعنا البر الأمان. وهذا اللي نعاول عليه عليكم أنتم كجمعيات، على الإعلام، على القضاء، على كل الفئات الموجودة، الكل في المجتمع،
0: كل الفائدين
1: إن شاء الله. إن شاء الله على كل بالتوفيق لكم، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله إذا كان ثم أي جديد بالنسبة لكم أن تكونوا حاضرين معنا، ونحاولوا في كل مرة
0: أكيد. هي صوتنا اللي يوصل، وهي ديما لولا على أخبارنا، وهي لولا اللي ضغطت الحملة، وإحنا إن شاء الله إذا عرفت بروكسيميتي وإعلام القرب اللي إحنا ندعموه بطبيعة كجمعية، قدموا إعلام جهوي مثل إعلام جهوي هادف، وإعلام جهوي فيه جودة، فيه رسالة جيدة للبناء، وليس يعني من أجل البروباغندا أو من أجل هذا الإعلام هو الذي يغير، أيضا يغير أن يوصل أصوات الناس التي لا تصل.
1: أكيد إن شاء الله يا رب، اليد في اليد مع بعضنا. شكرا لك سي عمر، وتحياتنا لك. الله يخليك، شكرا لك، إلى اللقاء. إذا هذا سي عمر وسليتي، رئيس جمعية متطوعون ببعرادة، حكينا معها عن الحملة العودة المدرسية، وبالحق حاولوا أنكم تدخلوا للباج جمعية متطوعون ببعرادة، وهكيك تنجموا تبعثوا لهم ميساج قصير، إرسالية قصيرة، وتنجموا تاخذوا تقتنوا من خلالها مجموعة قصصية للصغيرات. أولا تشجعوا الصغيرات على الإبداع، ثانيا تنجموا تكونوا تمدوا يد العون للصغيرات اللي ما عندهمش كيفاش ياخذوا المستلزمات أو الأدوات الدراسية. تحياتنا لكم الناس الكل، احنا مازلنا مواصلين معكم مشوار، نرجعوكم.

0: السادسة مساء هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أسعد الله مساءكم جميعا، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف يطالب بالاستعداد المبكر لتأمين انطلاقة ناجحة لموسم الزراعة الكبرى. التغيرات المناخية وارتفاع كلفة الانتاج وصعوبة الترويج أبرز الإشكاليات التي يواجهها قطاع تربية النحل بتستور من ولاية بهجة. انطلاق معرض للمنتجات والابتكارات النسائية بولاية سليانة في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحر بالكاف الأطراف المعنية بالاستعداد المبكر لتأمين انطلاقة ناجحة لموسم الزراعة الكبرى من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة وتمويل المزارعين وتلافي إشكاليات الموسم الماضي والتي أثرت على المردودية والكميات المجمعة من الحبوب، وفقا لرئيس الاتحاد منير العبيدي.
2: الاشكاليات اللي صارت عن لون من نقطه الاسمده اللي صار في على ولايه الكيف وحتى تذبذب التزود بالبذور، ان شاء الله انها تكون ثم جلسه احنا نطالبوا بتوفير خاصه مستلزمات الانتاج ومنها الدي ا بي ومتلامونيت اللي عملوا فيها نقص كبير. ندعوا للمجمعين باش يكون ثم مخزون استراتيجي على ذمه الفلاحه باش ما نصيروش في الاشكال يبقى فلاح يتنقل، وبالتالي نعرفوا اللي راهو هالنقص نتاع الاسمده هذا اثر على الصعبه وهذا لاحظناه حتى سنة. ان شاء الله العام الجاي يكون موسم ممطر امل نسمنوه بما يعني بتوفير مستلزمات الانتاج للفلاحه من قروض من الناس بذور، وبالتالي نتفادوا هذه المشاكل اللي صارت، وان شاء الله ديما ناخذوا العبره من المشاكل اللي صارت وما تعاودش تتكرر العام اللي بعد، ان شاء الله العام الجاي خير.
0: وبولايه الكاف ايضا دعا المجلس المحلي بساقيت سيدي يوسف الى التسريع في اشغال تهيئه الطريق الجهويه 173 في جزئها الرابط بين حدود ولايه جندوبه وساقيت سيدي يوسف عبر معتمديه تويرف وحلحله الاشكاليات التي تعترضه، اضافه الى تركيز فرقه قاره للحمايه المدنيه بالمنطقه ومعالجه مختلف المشاغل التنمويه، وفق ما يضيف عضو المجلس معز كوكا.
3: أهم مشروع ويعتبر معطل منذ بدايته يتمثل في الطريق الجهوية 173، الأشغال متوقفة تماما، ماذا بينا لو كان المسألة هذه معناها يتم التدخل فيها وحلحلتها في أقرب الآجل. كيف أهمية توفير فرقة حماية مدنية قارة في معتمدية ساقيت سيدي يوسف نظرا لسعة المساحة الغابية واللي عرفنا أهميتها مؤخرا في الحرائق الأخيرة. فرقة الحماية المدنية مهمة جدا اعتبارا لوجود المعبر حدودي فيه حركة انسيابية كبيرة برشا، وكذلك عندنا برنامج تاع محطة تطهير واللي هو في انتظار التمويل. حبوا نعاودوا نذكروا بالمشروع هذا، كذلك مركز تصفيه الدم راهي أولوية مطلقة في مركز تصفيه الدم. حبوا المطالب نتاعنا تكون ذات أولوية وجدوى، صحيح للمسؤولين المعنيين متفاعلين معنا، لكن طالبوا بالتسريع في تنفيذ مثل هذه المشاريع الهامة والهامة جدا.
0: جهويا كذلك أكد رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة صبري الولاني أن المتوفرات المخزنة من مادة زقوق بالجهة تبلغ حاليا 172,000 طن، ويتم توزيعها وفقا للطلب على هذه المادة واستعمالاتها المختلفة.
4: المتوفر في مخازن سليانة من زقوقو المصرح بها 172,000 طن. السلعة هذه قاعدة تخرج في اتجاه ولايات أخرى وبلاو يستعملوا فيها عام 12 شهر، ولا يخدم في الياغورت ويخدم في الحلويات. دونك المخزون يتجمع من نوفمبر حتى لأفريل يتخزن وبعدك يمشي يتفرغ. دونك على ذاك المخزن كل يوم يتبدل على حسب الطلب نتاع الولايات الأخرين. صحيح ولاية سليانة هي مطمور نتاع زقوقو في الجمهورية، يتخزن هنا وبعد يبدأ يخرج بشوية على حسب الطلب في الولايات الأخرين.
0: يواجه قطاع تربية النحل بمعتمدية تستور من ولاية باجة تحديات متزايدة تهدد ديمومته في ظل التغيرات المناخية وارتفاع كلفة مستلزمات الإنتاج وتفشي بعض الأمراض وصعوبات ترويج العسل المحلي، لتتعالى الدعوات لدعم مربي النحل فاتن التجاني.
5: صعوبات عدة تواجه هذا القطاع ساهمت في تراجع عدد مربي النحل، وفق ما يوضح عضو الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتستور ومربي النحل لسعد العرفاوي.
6: ثم عزوف حتى من الشباب على تربية النحل، ثم عزوف من الفلاحين الكبار للمربين الكبار اللي كانوا يتعطوا في النشاط هذا، نظرا والحاجة للتغيرات المناخية والانحباس الحراري، ثم مشاكل أخرى مثلا في التجهيزات، الأسعار غلت برشا، هذا مش مراك من وزارة الفلاحة، ولا عنا نقص ثنا في إنتاج العسل، العسل التونسي الحر، ولا عزوف كبير في تربية النحل. عدد تراجع في حوالي 60%. في تستور كان عنا في حدود 160-170 نحل. العدد ذي تراجع 40-35 نحل. ورغم أهمية النحل في المناخ ورغم أهمية النحل في الطبيعة.
5: المطالبة بالدعم وتوفير الأدوية أهم المطالب لإنقاذ القطاع.
6: نطالب أول حاجة أن الدولة تتلفت القطاع هذا. دعم الفلاحة ودعمهم في الدويات، خاصة نحن الدواء تاع الفروع المعروف مش موجود. رو عنده ديش من عام تقطع، لازم الدولة توفر لنا الدواء ذا ودعمنا فيه يستمر القطاع هذا، والدعم في المواد الأولية لإنتاج العسل، المواد الأولية كما السنادق كما الشمع.
5: هذا ودعا محدثنا إلى التصدي لانتشار العسل المغشوش وحتى المستورد الذي يتسبب في عدة خسائر للمنتجين.
0: افتتح اليوم بالمركب الثقافي بمعتمدية سليانة الجنوبية معرض للمنتجات والابتكارات النسائية خصيصة لإبراز نجاحات نساء الجهة في مختلف المجالات وللاحتفاء بهن، وذلك في إطار الاحتفال الجهوي بالعيد الوطني للمرأة. وبينت المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسليان عايدة نصر أن هذا المعرض الذي يتواصل إلى غاية 13 من أوت الجاري يتضمن فضاءات لعرض المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات التقليدية وعدد من الأكلات التقليدية، كما تم على هامشه تكريم 13 امرأة مبدعة كل في مجال اختصاصها.
7: معرض ترويجي للحرفيات وللنساء المنتفعات من برامج الإدماج الاقتصادي لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من مجامع ومن أيضا نساء فرادة. المعرض هذايا سيتواصل حتى اليوم 13 أوت. اليوم أيضا إلى جانب المعرض هناك تكريم ل 13 امرأة مبدعة في سليانة كل في مجالها، اللي هما في الحقيقة يمثلن جميع نساء سليانة المبدعات كل في مجالها. اليوم الموجودين في المعرض هن أيضا قصص نجاح، أنهم هما استطعنا أن ينتصبنا لحسابهن الخاص، استطعنا أن يروجنا المنتوج متاعهم هما.
0: تعتزم الإدارة الجهوية للبريد بجندوبة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية القيام بحملات تحسيسية للتعريف بالمحفظة الإلكترونية، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية المقبلة. المديرة الجهوية للبريد بجندوبة بسمة بن حميدة تضيف:
8: المحفظة الإلكترونية وليت إيدينال باش يمكنوا أولادهم من الترسيم سواء كانوا طلبة أو تلامذة بالابتدائي وبالإعدادي. هي محفظة رقمية مجانية صالحة لمدة 10 سنوات، يتم من خلالها الولوج إلى المنصة الخاصة بالحياة المدرسية اللي وضعتها وزارة التربية على ذمة الأولياء بالسيت الخاص بوزارة التربية. سيتم حاليا استعمال المحفظة وليت إيدينال أو أي بطاقة إلكترونية سواء كانت سمارت دينار جون أو غيرهم من البطاقات مرتبطة بحساب بريدي. يتم بعد اقتناء للمحفظة هدية الوليت ستان بورتفوي إلكترونيك نشحنوه بالفلوس، يكون خاصة بالترسيم للطلبة والتلاميذ.
0: تم اليوم خلال جلسة عمل انعقدت بمقر وزارة الصحة الاتفاق على تفعيل نظام إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، وذلك بهدف استكمال موسم صيفي أكثر أمانا وجاهزية. كما تم الاتفاق على تعزيز الجاهزية على المستوى الجهوي وضمان التنسيق المستمر بين مصالح الصحة والحماية المدنية وبقية المتدخلين، فضلا عن تعزيز إجراءات طب الشغل لحماية العاملين الأكثر تعرضا للحرارة ولأشعة الشمس. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد، وذلك مساء يوم غد. وأفاد المعهد بأن عمليات الرصد ستشمل 5 نقاط موزعة على أقاليم مختلفة بينها محطة الرصد الجوي بالكف. ضمن أنبائنا العالمية، قال وزير الدفاع الباكستاني اليوم إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الترتيبات، وإن الأمور تتجه مجددا نحو التوصل إلى تسوية سلام أو اتفاق. من جهته قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروطها إيران. بهذا الخبر نختم نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف يطالب بالاستعداد المبكر لتأمين انطلاقة ناجحة لموسم الزراعات الكبرى. التغيرات المناخية وارتفاع كلفة الإنتاج وصعوبة الترويج أبرز الإشكاليات التي يواجهها قطاع تربية النحل بتستور. وانطلاق معرض للمنتجات والابتكارات النسائية بولاية سليانة ضمن الاحتفالات الجهوية بالعيد الوطني للمرأة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

0: في ساقيت سيدي يوسف على الذبذبة 95.8.
1: تحياتنا لكم الناس الكل، أكيد مواصلين معكم المشوار في عشوية صيف، وإن شاء الله الناس الكل تكون بألف ألف خير إن شاء الله. صحيح الطقس سخون، ذكرنا شوية في أيامات جويلية والسخانة اللي عشناها، أقل درجات صحيح، لكن الحمد لله على كل حال هوكا إن شاء الله نستنوا في غسالة النوادر كيما يقولوا وتكون الأمطار، لكن حسب الحديث أنه باش تكون أمطار غزيرة إن شاء الله كل ما يعطينا ربي باللطف. أكيد باش نحكوا عن في ركن الكشافة التونسية، باش نحكو عن جهة الكيف وفوج عبستر قديش، باش نحكو اليوم أحياء الذكرى 70 لقائد قدم مقدم الكثير، قائد رمز اليوم الناس كلها تعرف القائد عبستر قديش شنو قدم شنو عمل. اليوم النجم كان انكرموه بعد 70 سنة. تحيتنا لكم الناس الكل، حاضر معنا القائد سي البشير هميلة، تحيتنا ليه ومساء الأنوار ومرحبا بك سي بشير.
2: مرحبا بك ومدام هنا، ومرحبا بكيف مستمعين إذاعة الكيف وبكيف الكشافين في كيف ربوع الوطن.
1: الله يخليك، تحياتنا ليك. اليوم تزامنا مع حديثنا معك اليوم عنا السبعينية اللي تحتفوا بها في الكشافة التونسية جهة الكيف، كان تحكينا على الأجواء وذكرنا في القائد الرمز اليوم ولا عبستر قديش.
2: يعطيك الصحة ويعطي صحة ذات الكيف اللي كانت معناتها اللي عطتنا الفرصة باش نوضحوا الحكاية هذه. بالنسبة للقائد عبستر قديش، هو قائد معناتها فرقة عبستر قديش في أثناء مخيم صيفي معناتها سنة 1956 11 أوت 56 ببرج السدرية. كما تعرف معناتها الوليدات فتروا قاعدين معناتها المخيم على البحر، معناتها فتروا الوليدات، فما ثلاث وليدات ما تعرف ديما يدوا فمهم شاغبين وكل شيء.
1: أكيد
2: داخلوا البحر يجي شوي، هما دخلوا هما للبحر مش يغرقوا، تعرف الوقت هذاك الناس كلهم ما تعرفش تعوم، مازال ما يعرفوا يعوم بالكدا، جو مش يغرقوا هو بيدو القائد عبد الستار قداش مش هو يعني يعرفش يعوم بالكدا، فهمتي؟ اما دخل مش يمنعهم، لكن معناتها منع الاول منع الثاني الثالث ما نجمش معناتها يمنعوا، هزيت الموز معناتها توفى بعد معناتها نهاير نهايرين معناتها في استاذ مشط سليمان خرجت البحريه الايطاليه وقتها ان شاء الله معناتها كما قلت لك ربي يرحمه كل شيء. من وقتها معناتها قرار من القيادة العامة نتاعنا الكشافة التونسية وجهة الكيف بدلنا اسم الفوج، فوج كان اسمه فوج الكيف الأول، ولا اسمه فوج عبستر القداش، بدلنا كرمناها معناتها وزدنا عملنا الفرقة فرقة عبستر القداش اللي خرجت منها برشا رجال ونسية معناتها من في في في معناتها في نحن عندنا شعار في الكشافة نقوله في الكيف اقلب حجرة في كل عائلة تلقى كشاف، ما فماش عائلات الكشفية في الكيف معناتها ما فماش عائلة ما فيهاش واحد في الكشاف.
1: صحيح.
2: هذا بالنسبة للقائد عبد الستار، من وقت هذاك معناتها قعدنا نحيي في الذكرى نتاعو معناتها كل مرة بطريقة معينة معناتها ببرنامج معين، لكن ما أنا أهم حاجة فيها اللي هي نترحموا عليه معناتها نمشوا للمقبرة نتاعو، هذه معناتها قعدت عندنا عادة معناتها تو مع السبعين سنة هذه ذكرى السبعون معناتها للوفاة نتاعو، وتو نحن متواجدين ديجا نحن القدماء معناتها الكشاف ومحبي الكشاف معناتها حتى بعض من العائلة نتاعو معناتها متواجدين تو معناتها أعضاء فوج فوج عبستر قديش وجهة الكيف كشاف تونسي متواجدين تو في المقر، نستاذ عنا تو قاعدين والله حديث محليه معناتها قاعدين يسترجعوا في الذكريات وكل شيء، وإن شاء الله مش نقرأ ليه الفاتحة معناتها، وإن شاء الله معناتها عنا برامج كبيرة إن شاء الله في المستقبل.
1: شنو البرامج باش تكون إن شاء الله؟
2: لا مش تو معناتها البرامج نحن عندنا في المستقبل، خاطر نحن غير كملنا تو المخيمات الصيفيه نتاعنا معناتها وحيينا الذكرى وحييناها الذكرى نتاعنا معناتها نهار 8 اوت معناتها في 8 اوت استغفر الله نهار 28 جويلية في مخيم في الحمامات فوج عبستر قديش احيا الذكرى نتاع فوج عبستر القائد عبستر، وعطينا معناتها حتى اللمحه عليه وكل شيء وعملنا ذي سكياتش وكذا، فمعناتها عرفنا به الوليدات نتاعنا. الرموز هذه كما عبستر قديش ماشي معروفه هي سمعتها معروفه على المستوى تو العالمي ومستوى الوطني، معناتها في جهه الكيف مزيت معناتها خلف القدماء تاع الكشاف والكل عندنا عباد كيف هذو معناتها ضحى بنفسه معناتها باش ينقذ العباد معناتها باش ينقذ الوليدات نتاعو والاطفال اللي معاه وكل شيء، معناتها حكايه معناتها نحن في الكشاف عندنا التحيه نتاعنا فيها الصراحه والتضحيه. اهم حاجه معناتها هو قدم التضحيه معناتها ضحى بروحه معناتها ما فهم
1: صحيح
2: اكثر من واحد يضحي
1: صحيح.
2: بنفسه معناتها في الحكايه دي
1: لانه
2: وان
1: مثلا
2: شاء الله
1: مش شكون ينجم يعمل اكثر من هكا. حبيت نفهم اليوم انتم في احياء الذكرى نتاعو اليوم توجهتوا للمقبره ومشيتوا للقبر نتاعو، حبيتوا انه يكون كاحياء الذكرى من خلال انه يكون ما بيناتكم.
2: اي لا صحيت نحن تو ان شاء الله معناتها في المستقبل الحاسه في المفتتاح السنه الكشفيه الجديده باش نعملوا حمله كبيره خاطر مع القياده العامه نتاعنا الحمد لله قال بعد قداش من عام القياده العامه نتاعنا معناتها باش تحطوا معناتها تدرج الاسم نتاعو ضمن معناتها اللي يضحوا بانفسهم وكل شيء باش نعملوا للتعريف نتاعو على المستوى الوطني حتى على ملتقيات وعلى برشا حوايج باش نعملوا مهرجان صغير نحن في ان شاء الله في عطله فيفري عطله فيفري ان شاء الله باش نعملوا ثلاث ايام معناتها على عفشه القداش زيت فهمني ان شاء الله ان شاء الله معناتها تكون الوليدات الكل معناتها تعرف التاريخ نتاعو معناتها تاع الناس كل معناتها تاخذ المعنى تاع التضحيه هذيا ونضحوا بها معناتها تعرف الكشافه اللي يلزم الاعتماد على النفس واحد يلزم يعمل على روحه ان شاء الله وليداتنا نحن كي يعملوا على ارواحهم الناس كل تعمل على ارواحها بلادنا تتولي بخير معناتها تتحسن وتتولي لاباس.
1: يعني هو عبستر قديش ضحى بروحه وقدم اللي ما ثمش ما أكثر من الحياة، واحد باش يقدمها لغيره باش ينقذ بها غيره، بقى رمز لليوم في الكشافة التونسية جهة الكيف، ما خذاش حقه نجم نقوله في أنه يتذكر في برشا بلايس، اليوم باش ياخذ حقه متراش أنها مأخر شوي يعني بعد 70 سنة باش خذها حقه على الأقل باش يكون يتحكي عليه في كل البلايس، مش نحكي على جهة الكيف نحكي على تونس الكل ولا فيش في العالمي.
2: بالنسبة لي نحن في الكيف نحن كما تعرف في كل عام أنت تذكر أنت وديجا نحن معناتها خاصة أعضاء فرقة قديش فرقة عبسر قديش معناتها اسمه محفور في قلوبه معناتها ديما معناتها مذكور اسم عبسة قديش. بالنسبة للمستوى الجهوي في وقت من الأوقات يعطيها الصحة معناتها بلدية الكيف أطلقت شارع باسمه معناتها اللي هو وين تتمون من مدرسة الإعدادية يغورتا عملوا شارع غادي باسم شارع عبسة نهج عبسة قديش معناتها عملنا برجة حويز نحن لهنا حاجة الوحيدة تو على المستوى الوطني الحمد لله معناتها قال الراجل هي مشهورة التقصير ولا حاجة المشكلة هي اللي هي هم بدو معناتها عند عامين قسم الرواد هذا معناتها يعمل فيه معناتها إحصائية معناتها تاع العباد اللي ضحت واللي خدمت الكشافة بالكدا مش تحاول تكرمهم معناتها لما حالة بعد مدة طويلة الحمد لله ما نسيناهمش وكاهو
1: الحمد لله يا رب
2: الحمد لله معناتها ما نسوهمش وإن شاء الله ما ينسوهمش
1: إن شاء الله يا رب ما يتنساوش بالطبيعة هذيك علاش يلزم ذكراهم تبقى يلزم يكونوا رمز للناس أو الأجيال الصاعدة أنه شوف الناس إيش ضحت إيش قدمت يعني هو يظهر لي ميت حتى صغير في العمر يعني ما هوش كبير يعني
2: هو قبل كانت البكالوريا عدوها على 3 مراحل هو نجح في المرحلة الثانية كان الهدف نتاعه باش يمشي يقرأ في فرنسا معناتها الطب معناتها هذه المرحلة الثانية معناتها مازالتش كان المرحلة الثالثة ما بيناتهم معناتها مشى للمخيم توفى عمره 18 سنة معناتها صغير مش فوق
1: يعني صغير ما خممش انه حياته باش ممكن يصير له حاجة انه مستقبله باش يقف غادي انه ممكن حياته باش توفى غادي هو خمم فقط انه كيفاش ينجم ينقذك الصغيرات رغم انه ما يعرفش يعوم ماهوش سباح لكن ضحى بروحه هذايا مهم برشا انه يتعلموا اليوم مش كان في واحد باش يضحي بروحه باش يقولوا نحبونا نضحوا بروحنا ليه باي حاجه نجم نضحوا باش نعاونوا غيرنا مش بالضروره تضحي بروحك
2: التضحيه احنا نعملوا حتى للوليدات نتاعنا التضحيه مش كما قلت انت لازم واحد يشوف روحه ولا باش يمرض روحه ولا تاعها لا التضحيه كي انت تضحي بطرف وقت نتاعك تفيد به الوليدات الصغار هذا
1: صحيح
2: تعمل إفادة للوليدات نتاعنا نحن تو عندنا نحكي لك حكايه ما نحبش نحن في الكيف كيف انا نكره كلمه الكيف باه وكيف عليه كيف لاباس عليها ومحلاها معناها كيفنا باهي وكيفنا تحفونا ياسر حاجه واحده نشوفوا جهات اخرى ما نقتدوا بجهات اخرى الحاجه الباهي ناخذوها والحاجه الخايبه نحن توجيهات اخرى مثلا في نقولوا نحن في الكشافه معناتها نتاعهم الرواد نتاعهم هما كي يخرجوا معناتها للتقاعد بالرغم من هو يمشي ترى المده الكل في قسم الرواد هذا معناتها القدامى نقولوا نحن يخرجوا تقاعد يرجعوا للكشاف يرجعوا للفرق نتاعهم يفيدوهم بالخبره نتاعهم في الاداريه خبره معناتها كذا بالاتصال بكذا علاش هما تو معناتها تلقاهم عندهم من تتصوري انت نحن تو 2026 23 ولايه عندها مقرات كان جهه الكيف
1: للاسف
2: ما نحكوش على المعتمديات خاطر احنا فما معتمديات ولا فيها اكثر من فوج تلقى فيها زوز وثلاثه واربعه وخمسه افواج.
1: صحيح.
2: كيف نحن تو في الكاف الشرقيه عندنا زوز افواج، في الكاف الغربيه عندنا فوج. في سواق مثلا، في سواق مثلا الشرقيه تلقى فوق من 15 فوج عندهم في السواق.
1: يعني نحن مقارنه بجهات اخرى اقل برشا، مازلنا بعاد برشا.
2: نحن خير من برشا جهات اخرى، اما جينا في الوسط باهيين. انت مش لمن
1: لا حسن لا كلاك.
2: تصوري انت معناتها جهه وصلوا حتى معتمديات عندهم مقرات نتاعهم، كان نحن جهه الكياس
1: ما ثمش مقرات.
2: نحن مقر مهدد من ملاك الدوله باش نخرجوا منه، معناتها
1: إيه علاش هذايا اللي سالني يسال. الكشافه معروفه منذ القدم من الكشافه هي رمز لبرشا حاجات، مش كانت كل شيء حتى باش تسقل الشاب. اي تفضل.
2: نبدو باللوم ساعه اللي نهار رواحنا لوم رواحنا قبل ما نلوم نغير ناس رواحنا. نحن قدام نتاعنا والرواد نتاعنا والكبار نتاعنا ما خموش في المستقبل نتاعنا. وقت اللي كانت معناتها قبل في 85 و86 الفتره هذيك كانوا معناتها البقرات موجوده، الاراضي موجوده. نحن مش حاجه بقر وستعطيني مقر وسط البلاد. نحن انا كشيف حاطيني حتى 500 متر حتى 1000 متر في غابه،
1: المهم يكون عندي مقر.
2: نين يعطيك الصحه انت ولا بيه هذاك، بالعكس انك تعطيني انت وين العلايات وين كذا. فما العباد انت تعرف الروندوني تجي في الربيع. انا مره انا مدام خيره اللي يذكرها بالخير كان كاتب عامه تاع بلديه الكيف، كان عنا مقترح مع بعضنا، كانت وقتها مش توفر لنا قطعه ارض غادي علاش اللي جو غادي اللي روندوني عائلات وكل شيء ما عندهم وين يقعدوا.
1: صحيح.
2: يدور سامحيني حتى تواليت ولا حاجه ما عندهمش وين يمشوا. كنا نحن نعملوا مركز تأخيم غادي معناتها فيه المرافق الصحية وكل شيء الكل، لكن الله غالب الله غالب معناتها ما مشيتش الأمور فيه.
1: ما مشيتش ثم شكون معرقلها ولا ما مشيتش خاطر بروتوكولات نتاع الإدارات؟
2: لا ماشي بروتوكولات. أو كتجي تشوفي لهنا نعطيك القصرين بحذين سليانة بحذين البلدية عطيتهم الولاية عطيتهم مقر. نحن الولاية عطتنا في الكورونا مقر في الكاف الغربية. أما أنت ما كتعرف نحن نتفارقوا نحن هم الحاجة مش مفهمينها في الكشاف اللي فما الجهة اللي هي تضم معنات الأفواج الكل تاع الولاية الكل وفما كل معتمدية ولا فيها فوج ولا أكثر من فوج.
1: طبيعي.
2: نحن تو في الكيف مثلا عنا ثلاثة أفواج. لو تصوري أنت ثمانية أفواج نحن في ولاية كامل قداش عنا من المقر؟
1: قداش؟
2: أنا مقر ترى بلدية تاجروين. فهمتي؟ وعنا تفوج تاجروين وعنا مقر تاع فوج كيف الغربية معناتها كيف مونجي بالي كيف الغربية. كيف خذيناه في الكورونا على المجهودات اللي قدمتها الكشافة في الكورونا معناتها وفروا لنا المقر هذايا معناتها في الكيف الغربي تاع تابع لمد الجهة معناتها على الذمة مش نتي أنا معناتها على الذمة في أي وقت نجم ياخذ نتاعه معناتها. اللي احنا المقر اللي عندنا في وسط البلاد هذا تابع التجمع المنحل معناتها قبل معناتها اشكال فيه معناتها تابع املاك الدوله. املاك الدوله قالت لك ما نعطيش.
1: فهمت.
2: ودي رانا منظمه وطنيه ولادي او في جهات اخرى بلديه عطت معناتها معناتها وصلت معتمديات. والله يا مدام هاني في معتمديات عندهم مقرات خاطر كانت عندك انت مش كيما كراي كيما ملاك
1: طبيعه بالطبيعه اكيد. وخاصه انتم منظمه معروفه عالميا يعني الكشافه معروفه.
2: يا حياتي تو نحن تو المقر اللي عندنا كان زي معناتها نتاعنا حاجه كيما نصرف عليه حويجات خفيفه ما نجمش نصرف عليه باش نعمل حمله كبيره تاع تبرعات ونعمل مشاريع ودنيا الكل نصرف عليه 100 ولا 200 مليون باش نعمل مقر وبعد جهه املاك الدوله تاخذه لك.
1: ما يجيش. هو المفروض انه يكون عندكم مقر وانه يكون عندكم ما نعرفش بشكك كما قلت انت القدماء ينجموا جو ويقولوا لكم كيفاش تنجموا تخدموا بالنسبه للجدد لانه ثم جيل يتبع جيل والكشافه معروفه بالاجيال تخدم جيل مع جيل وكلها تعاون في بعضها والكشافه معروفه انه تقدم في برشا حاجات في اي وقت ومش في مناسباتيه ولا حاجه. راهي الكشافه موجوده ومنظمه عريقه ومعروفة منذ الأزل أن الكشافة تقدم في العديد من الخدمات للمجتمع ككل سواء أنه في الصغار ولا الكبار.
2: الكشافة نعلموهم نكران الذات أو الحاجة الاعتماد على النفس. هذه أهم حاجة الاعتماد على النفس وخدمة الغير. خدمة الغير شكون خدمة الغير؟ خدمة البلاد انت يعني خدمة الوطن انت يعني خدمة الطفل الصغير نعلموه كيف يعاون الرجل المسن نعلموه برشا حوي. عندنا معناتها برامجنا كبيرة معروفة مش شرط نعرف فيها توا برامج كبيرة وكل شيء لكن نحن المواطنين الحقيقه نحكي لك في الكيف الكل معناتها في ولايه الكيف معناتها معانا معناتها في كل شيء معانا الحقيقه ما لقيناش حتى ما نقولش حتى اشكال الحقيقه الاشكال حاجه زيد نقول لك ما والله يعطيك الصحه خليتي لي خليتي نحكي
1: مرحبا تفضل
2: نقول لك حكايه نحن تو في الكيف نعطيك اخرتها مخيمه الصيفيه خلينا نقولها خلي قلبي خط مخيمه صيفيه في جهه اخرى تبدا فرحه وكل شيء الناس ماشيه تصيف نحن خرجنا سنين معناتها من الكيف من اخر فوج عندنا تو فوج تجروين مسالم خايم تو في الحمامات خرجنا معناتها قرابه 500 طفل صغير معناتها طفله معناتها 500 مش عدد هين هذا المؤسسات الدوله ما عجبتش تخرجوا العدد هذا نحن مخرجين قرابه 500 صغير ال 500 صغير هذوم صدقيني كي تاخذي كار ولا مش تاخذي حاجه ولا شاحنه ولا كذا صدقيني التعب اللي تشوفه عبارة واحد يمشي سياسي ولا يستعطى ولا كذا باستثناء بعض المسؤولين اللي يعطيهم الصحة سيد الوية اللي يعطيه الصحة مدير شركة النقل الكيف يعطيه الصحة أما ما تأخذي حاجة إلا صدقيني ما قاعدة
1: يعني هذه تعقيدات في نعاود نقولك في البروتوكول ولا ناس أخرى اللي هي قاعدة أنه لا الكشافة عندهم اللي يخليهم مش لازم
2: والله مش الكشافة بركة رأي المنظمات الكل
1: يعني نحكي لك خلينا نحن نحكي لهنا على الكشافة التونسية انتم كمنظمة عريقة ومعروفة في تونس الكل في العالم أجمع يعني لهنا ديما الإشكاليات الكلها سواء في المقر سواء في المعدات سواء في وسائل النقل انتم هزيتوا صغيرات باش يتفرهدوا باش يتنفسوا شوية باش يكونوا في مخيمات كشفية صيفية هل أنه هذه الكل المشكل في الكيف لهنا في البروتوكولات الإدارية وإلا شنو بالضبط
2: والله بروتوكولات إدارية صحيح بروتوكولات إدارية بالضبط هذه هي الكلمة اللي نجموش أنا
1: هو المهم أنه ما نعرفش كان الوالي يسمع فينا أنه ماذا بينا يلقي لكم حل هو ولا البلدية يشوفوا لكم حل سواء في المقر سواء في أنه على الأقل الوسائل النقل إذا كان ولا وسائل تعتمدوها بما أنكم قاعدين تخدموا في المجتمع تقدموا في خدمة للمجتمع وفي من الصغير للكبير يعني مش كان صغيرتك هو لكن زيدا من الصغار للكبار الكل تقدموا لهم في خدمات مميزة ومتميزة وإن شاء الله يكون ثم أذين صاغية إن شاء الله في جهة الكيف نقول لكم حلول عاجلة وآجلة إن شاء الله أعطيك الصحة سي بشير
2: حبيت بالله في تفضل. الختام حبينا بالله أول حاجة نشرك اللي يحبوا الكشافة من بعيد كما قال عدلي من اللي يحبها ومن داخل ما يحبهاش ومن داخل من داخل يحبها معناتها الناس كل يعطيهم الصحة معناتها نشكروا العباد الكل المواطنين اللي عطيتها ثقة في الكشافة التونسية نحب بالله كيف كيف نترحم على القادة نتاعنا نبداو بقايد عصر قداش قايد منصب بناني اللي هو مفوض كان يشرف عليه عمنا برك هو مشرف على الاحتفال هذه نتاع لحية الذكرى هذه نتاع عصر قداش اللي توفى معناتها ان شاء الله ربي يرحمه هو برش والقائد بشير بن علي قائد عندنا قاده رام قاده كشفيين وعندنا كافيين ما نعرفوهمش قائد بشير بن علي بشير بن علي ما تصور انت كان فك هو رئيس لجنه التفتيش تاع النووي هذيك في سيسمو في ايران وفي برشا بلدان وكل شيء معناتها مهندس كبير في المانيا ان شاء الله كيف كيف ربي يرحمه
1: ان شاء الله
2: يعطيكم الصحه انتم اللي
1: زاعت كيف الله
2: عندي مدام هنا الله هذه وبارك الله
1: الله يخليك شكرا لك ورب يرحم الجميع ورب يرحم عبستار قديش وتحياتنا ليك شكرا ليك سي البشير أميلة شكرا ليك إلى اللقاء
2: السلام
1: هذا سي البشير أميلة قائد بالكشفة التونسية جهة الكيف فوج عبستار قديش حكينا معها عن أحياء الذكرى 70 للمرحوم عبد الستار قديش الرمز للتضحية وكيف كيف عن الإشكاليات والهينات الموجودة بالنسبة للمقر أو أنه يكون عندهم تسهيلات باش ينجموا يقدموا خدمة للمجتمع فإن شاء الله يكون الوالي أو البلدية في الاستماع ونجموا يعاونوا الكشفة التونسية جهة الكيف نحن مازلنا مواصلين معكم المشوار نرجعكم إن شاء الله
3: الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف صيف آمن
4: أثناء وجودك على الشاطئ اهتم بقراءة اللافتات الإرشادية الموجودة قبل ممارسة السباحة فبعض الأماكن تحتوي على أمواج عالية أو تتميز بوجود تيارات مائية قوية أو وجود قناديل البحر الحرية
3: صيف صيف آمن مع رفيق الجيسمي.

0: وثيقتك بسهولة.
1: كيفية تسجيل أو تمديد التسجيل المتربصين بنظام الضمان الاجتماعي للطلبة؟ ثلاثة، خلنا نوضحهم. هذوما يعني الطلبة المتربصين لما يكون الطالب باش يتربص في شركة معينة معناه
2: أكيد
1: باش يخرج من الجامعة نتاعو وباش يقضي مثلا الصيف أو العطلة أو فترة ما من السنة باش يقوم بستاج تربص في شركة أو إدارة ما.
2: المطلوب هو مطبوعة مطلب تسجيل محررة ومضاة من طرف المتربص، نسخة مطابقة للأصل من عقد التربص أو مقرر إسناد منحة التربص، أو شهادة مسلمة من المؤسسة القائمة بالتكوين للمتربص. شهادة إصدار حوالة بريدية بمبلغ 5 دنانير لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الحساب اللي ذكرناه قبيلة اللي هو 7332. عند طلب تمديد التسجيل، شهادة تحدد فترة تواصل التربص أو التكوين مسلمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل أو من قبل المؤسسة القائمة بتكوين المتربص. شهادة إصدار حوالة بريدية بمبلغ 5 دنانير لفائدة الصندوق على نفس الحساب. بالنسبة للمتربص المتزوج، نسخة بطاقة تعريف الوطنية للقرين، نسخة بطاقة تعريف الوطنية لكل من الوالدين في الكفالة.
0: وثيقتك بسهولة.
1: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد لسعد الهرمسي.
3: السابعة مساء هنا على موجاتنا. السلام عليكم، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا المواد الإخباري. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد مساء غد الأربعاء. وأفاد المعهد أن عمليات الرصد ستشمل 5 نقاط موزعة على قليمة مختلفة، من بينها محطة الرصد الجوي بالكاف. وستنطلق عمليات رصد الكسوف بداية من الساعة 6:30 من مساء يوم غد وتتواصل لغاية غروب الشمس. دعا المجلس المحلي بساقية سيدي يوسف إلى التسريع في أشغال تهيئة الطريق الجهوية عدد 173 في جزئها الرابط بين حدود ولاية الكاف وساقية سيدي يوسف وولاية جندوبة عبر معتمدية الطويرف، إضافة إلى حل حالة الإشكالية التي تعترضه، إضافة إلى تركيز فرقة قارة للحماية المدنية بالجهة ومعالجة مختلف المشاغل التنموية التي تعرفها المنطقة. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، تم صباح اليوم بمقر ولاية جندوبة تسليم 21 أشعار موافقة على تمويل مشاريع نسائية ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال لرائدات بقيمة جملية تناهز 205,000 دينار لتمويل مشاريع في مجالات مختلفة. في أخبار العالم، قالت منظمة الصحة العالمية أن آلاف المرضى في قطاع غزة ينتظرون الإجلاء الطبي. وأوضح الناطق الرسمي باسم المنظمة في تصريحات له اليوم أنه تم إجلاء 12,913 مريضا من قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، من بينهم أكثر من 6,000 طفل. قال محسن رضاي من عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم إن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران، والتي من بينها إنهاء الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. ختاما، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن موسكو وافقت على الإفراج على جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية كان مسجونا في روسيا، وذلك بعد محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. شكرا على كرم المتابعة. المواد الإخبارية القادمة تأتيكم تمام 8 بإذن الله تعالى. اللقاء.

0: Ашвіїців.
1: Ашвіїців.
0: Ашвіїців.
1: Ашвіїців.
0: Алемо вже.
1: Іракен кеф.

0: المغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn. تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في عشوية صيف، وبعد شيماء اكيد شايب نغم حلو برشا. مازلنا باش نواصلوا معكم المشوار، من بعد ان شاء الله نرجع للمسابقة امتاعنا، وبتبيع عنا زيادة محطة خارجية مع زميلتنا فاتن التوجيني من بعد. لكن قبل هذه جمعية او المهرجان الثقافي سيدي منصور بالكسور، بتبيع باش نحكوا على المهرجان، وباش نحكوا زيادة على المداخيل اللي باش تمشي إن شاء الله لفائدة الناس المتضرة من الحرائق مؤخرا اللي صارت في الكيف. وحاضرة معنا إكرام ماجري مديرة المهرجان الثقافي سيدي منصور بالكسور. مساء الأنوار ومرحبا بك إكرام.
1: عسيمة، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي راديو الكيف.
0: الله يخليك، مرحبا وتحياتنا ليك.
1: عايشك
0: الله يخليك. أكيد باش نحكوا على المهرجان، أنتم مساعة الإدارة على العام الثاني للتوالي هكا، ولا في إدارة المهرجان أكيد، وحبينا نحكوا معاك على الموضوع هذية فيما يخص بتبيع المداخيل الكل اللي باش تكون إن شاء الله في النهار، بتبيع مش ليامات الكل، نهار واحد اللي هو باش يكون المداخيل متاعه لفائدة العائلات المتضرة من الحرائق. قد ايش كنا ان شاء الله نهار 14 اوت هكا ولا
1: ان شاء الله علي.
0: كنت تعطينا فكره اكثر ونرجعوا زيد على المهرجان، تفضل.
1: باهي نبدأ لك بالليله هذيك ولا نعطيك؟
0: ناخذوا فكره على المهرجان وبرج نرجعوا للليله هذيك، تفضل.
1: داكور باهي. اكرام بيان سور عن الهيئه المديره لمهرجان الكسور، ومداخلتي اليوم بخصوص الدوره الجديده للمهرجان اللي ان شاء الله تنطلق غدوه 12 اوت الى غايه 16 اوت. كيف العادة وللمرة الثانية باش يكون الافتتاح بكرنفال هلا اللي باش يتضمن عروض متنوعة وفرجوية تجمع بين ثقافة وتراث، وتنشط الشارع الرئيسي للمدينة، فيها انتاجات محلية وفيها زادة انتاجات من ولايات أخرى. بعد الافتتاح باش تكون عنا ثلاثة سهرات فنية متنوعة إن شاء الله. 13 أوت سهرة مع الفنان رؤوف ماهر، وهذه خصيصا احتفالا بعيد المرأة. وإن شاء الله سهرة ثانية والأهم بالنسبة لنا نشوفوها 14 أوت باش تكون عندها خصوصية ورسالة كبيرة، وهي بادرة من جمعية المهرجان بالتنسيق مع الممثلة وحيدة الدريدي، مشكورة على دعمها تضامنا مع المناطق المتضررة من الحرائق في ولاية الكيف اللي صارت البريود اللي فاتت. والأهم أنه كامل مداخيل هذه السهرة باش يتم تخصيصها كدعم لفائدة العائلات المتضررة إن شاء الله. وبالمناسبة نحب نستغل الفرصة هذه ونقول للناس الكل حضوركم ودعمكم يفرق معنا برشا، هدفنا نلموا أكبر قدر ممكن من المداخيل. إن شاء الله باش يكون بشراكة مع الهلال الأحمر باش هما بعديك يتصرفوا في الفلوس إن شاء الله.
0: يعني الفلوس باش يكون كل باش عند الهلال الأحمر.
1: باش يكون فما عدل إشهاد يعمل المعاينة، واحنا تتصب الفلوس بيان سور في الكونت نتاع الجمعيه، والجمعيه تعمل فيرمون للهلال الاحمر باش هو يكمل.
0: يعني توا حاليا العائلات تم احصائها، شكون باش او المناطق اللي باش المستهدفه اللي باش يكون عندها المداخيل هذه ولا مازال؟
1: والله مازلنا.
0: واضح. يعني نهار 14 اوت ان شاء الله معنا وقت التوقيت بالضبط.
1: ان شاء الله أبارتير من 9 بتاع الليل تبدأ فما سهرة هي باش تأسسها الممثلة وحيدة دريدي، ومعها الفنانة زيدا هي طلبت باش تدعم السهرة مدام لبنى نجري، وفما زيدا تنشيط للأطفال قبل الوقت هذا بتاتر 7 متاع العشية، فما تنشيط زيدا للأطفال.
0: يعني هذوما كلهم داعمين، يعني
1: داعمين
0: للسهرة هذه أو النهار هذه، يعني باش تكون سهرة مع لبنى المجري، فنان لبنى مجري، وسهرة أخرى مع مسرحية يظهر لي هكا مع الفنانة وحيدة الدريدي اللي زادة بتقدم عرض. هما زوز عروض في عرض واحد في ليلة واحدة نقصد.
1: في ليلة واحدة. أي
0: شكون العرض الأول باش يبدأ المستمعين هكا في بالهم ويمشوا يكونوا حاضرين؟
1: النورمالمون وحيدة دريدي.
0: وحيدة دريدي بمسرحية كان ذكرنا في العمل.
1: هي المسرحية فداوي، فما عندها يعني حكايات تحكيهم بالغناء نورمالمون، حاجة هكا. الحقيقة ما
0: واضح.
1: عنديش عليها فكرة كبيرة.
0: هو شفت شوية من صفحة الممثلة وحيدة دريدي اللي تحكي انه فرحانة برشا انه باش تكون حاضرة، وتوجه نداء للناس الكل انهم يكونوا حاضرين بشكل كبير وكبير برشا، مش فقط من اجل العرض لكن ايضا باش تكون داعمة للناس
1: نعم
0: اللي تضرت من الحرائق مؤخرا في ولاية الكيف، وهذه فرصة للناس الكل اللي كانت متعاطفة، وللناس الكل اللي قالت يا شنو اللي صار، والناس الكل اللي تأثرت بالموجة هذيك والحرائق هذيك الكل اللي صارت، هاكا فرصة باش نعبروا على حبنا لجهة الكيف ومواطنينا الكل ونكونوا إيد واحدة. تكونوا حاضرين إن شاء الله. وين بالضبط؟ خلينا نذكروهم.
1: احنا زده بعثنا مراسلات للمؤسسات الكل والمسؤولين الكل باش يدعموا الليلة هذيك سبيسيالمون. إن شاء الله باش تكون في الفضاء الخارجي لدار الثقافة بالكسور، والسهرة تبدأ إن شاء الله بارتير من 9.
0: متى ساعات تذكرك قديش
1: وفيها
0: سوم؟
1: زادة، سامحني ذكرت حاجة أخرى، فيها تكريمات للجيش الوطني، الحماية المدنية، الحرس الوطني، الهلال الأحمر
0: واضح،
1: اللي
0: يعني
1: يساهموا في الإطفاء متاع
0: الحرائق.
1: الحرائق.
0: واضح إن شاء الله. التذكرة قديش باش تكون؟
1: حددنا التذكرة باش تكون 10,000
0: يعني
1: للداعمين.
0: حتى سقف التذكرة مش غالي.
1: مش غالي مش غالي مش غالي.
0: مساهمة بسيطة من كل واحد ب10,000 ما فيها بيس، باش نعاونو الناس اللي ضرت من الحرائق. ينجموا يكونوا حاضرين في السهرية نهار الأربعاء هكا ولا الخميس، نسيت،
1: نهار الجمعة.
0: نهار الجمعة إن شاء الله يكون الموعد للحفل هذية. هو حفل المداخيل متاعه كلها باش تكون داعمة للناس اللي متضرة من الحرائق، فالناس كلها ماذا بينا نكونوا حاضرين بأكثر عدد باش هكيك ندعموا الناس هذوما المتضرين من الحرائق. لكن مش نسألك، هل أنه البلاصة يعني ترفع باش يكون ثم جمهور كبير ولا؟
1: ان شاء الله ان شاء الله. هي بون اللي نجم يحب بار اكزومبل يجري تيكي زوز ثلاثة هو والقدرات نتاعو، الفضاء يرفع 600. ان شاء الله ان شاء الله
0: نحن
1: ان شاء
0: ماذا
1: الله
0: بينا
1: يرفع.
0: يكون أكثر النمبر إن
1: اكيد
0: شاء
1: ماذا
0: الله.
1: بينا
0: إن
1: ماذا
0: شاء
1: بينا
0: الله يا رب،
1: اكيد.
0: إن شاء الله أكيد، إن شاء الله موافقين. ولفتة كريمة، هي هذه سهرة الاختتام باش تكون إن شاء الله.
1: لا لا مش الاختتام، هذه سهرة ثانية من المهرجان.
0: به، ومن بعد شنو
1: سهرة
0: عن؟
1: ثالثة باش تكون سهرة راب للشباب مع الفنان سانفارا، و16 أوت هو الاختتام. اخترنا يكون تحت عنوان لوكسور تغني، وهي سهرية مختلفة يكون فيها الجمهور هو النجم في أجواء جماعية، يشارك فيها الأهالي المهرجان بالغناء والتفاعل.
0: كيفاش يعني؟
1: هو اللي باش يغني ومع بيان سور معاهم بقيادة الفنان رفع الورغي، هما اللي باش يغنيوا، هما اللي باش يعملوا جوهم، يصنعوا
0: فهمتك،
1: جوهم.
0: يعني هما اللي باش يخلقوا الجو هذاك
1: فوالا
0: لرواحهم وبرواحهم ان شاء الله بقدرة ربي.
1: فوالا
0: هذا في سهرة الاختتام،
1: هذه باش تكون سهرة الاختتام، ومعها
0: وقتاش بين
1: بالطبيعة
0: نهار
1: تكريمات
0: تكون؟ يعني في اخر النهار
1: تكون بالأحد إن شاء
0: ان
1: الله.
0: شاء الله بقدرة ربي. هاوكا جماهير في الكسور عندهم سهرات حلوة وحلوة برشا، يكونوا حاضرين ان شاء الله كلهم في فضاء دار الثقافة هكا ولا؟
1: أي كلهم في فضاء الخارجي لدار الثقافة.
0: واضح، ان شاء الله موافقين وان شاء الله بالتوفيق.
1: عيشك
0: واكيد الفيديو موجود على الباج اوفيسيال راديو كيف، تنجموا للناس الكل اللي ما سمعوش معانا يعاودوا يسمعوا معانا باش هكيك يكونوا حاضرين ويدعموا الحفل اللي مداخيله كلها باش تمشي للناس اللي او المناطق اللي تضرت بالحرائق الاخيره في ولايه الكيف. وان شاء الله موافقين، ويعطيكم الصحه على اللفته الكريمه هذه. على القليله نحسوا اهالينا انه نحن رانا معاهم ومانيش بعاد عليهم. يعطيك الصحه يا
1: أكيد. الفن والتضامن حاجة واحدة.
0: أكيد أكيد، وإن شاء الله بالتوفيق لكم أنتوما، وشكرا لك على التوضيحات هذه
1: شكرا
0: الكل.
1: شكرا
0: شكرا
1: لك
0: لك يا
1: مدام،
0: لؤي، الله
1: شكرا
0: يخليك،
1: سيما.
0: شكرا لك، إلى اللقاء. هذه إكرام ميجري مديرة مهرجان سيدي منصور بالكسور. هاوكا تنجموا الناس كلها تاخذوا لي تيكي ماهمش غاليين برشا، 10,000 10 دنانير، باش هكاك تكونوا حاضرين في المهرجان أو الليلة اللي باش تكون إن شاء الله فيها الفلوس باش تكون داعمة للناس اللي متضرة من جراء الحرائق اللي صارت في ولاية الكيف. نحن مازلنا باش نواصلوا معاكم المشوار، بعد شوية نعطيكم نص المسابقة ونذكروا انه 100 دينار من اهداء اذاعة الكيف. نرجعوكم.
2: تنجم تحمل تطبيقة الاذاعة التونسية على البلاي ستور، الاب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع اخر الاخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الاذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الاذاعه التونسيه، وين انت وين هي.
3: مستمعين الكرام، حان الان موعد اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه الكاف وما جاورها.
4: الله اكبر الله اكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار. بعد شوية المسابقة بالنسبة للتليفونات القاعدة تجينا، بعد شوية إن شاء الله نعطيكم نفس المسابقة بعد زميلتنا فاتن التوجاني مباشرة من مجاز الباب. مساء الأنوار وتحياتنا لكم، مرحبا بك فاتن.
1: أهلا سهلا هلا، تحية ليك، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. اليوم تحية خاصة عشان حايلوا شوية.
0: علاش
1: فاتن وهنا وتقابلوا بالنساء، أكيد مش حايلوا مع النساء
0: بالطبيعة.
1: أكيد، خاصة توا احنا الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة اليوم. الحقيقة تتواصل الاحتفالات بالعيد هذايا في ولاية باجة. 6 العشية انطلقت حفل تكريم ناجحات بلادي في مركز الولاية. ذكر أنه البارح زادة تم إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. كان تم خيمة أمام قصر بلدية باجة وين تم الإعلان على انطلاق هالمبادرة هذه. ويمكن نحكيه على المبادرة هذه هنا، نحكيه على الحقيقة إجراءات كبيرة وإجراءات تدعم المبادرة النسائية، الريادة النسائية تزيد تسهل للمرأة أنه هي تنتصب للحساب الخاص، أنه هي تحقق الاستقلالية المالية بتاعها، وأنه هي تكون دعامة سواء لها شخصيا وإلا لأسرتها. ونعرفوا ديما النساء معناتها هما اللي هزين برشا عائلات، هما اللي هزين برشا قطاعات. نعرفوا ولاية باجة اللي يقول باجة يقول ولاية فلاحية بامتياز. اليوم المرأة العاملة في القطاع الفلاحي سواء كانت معناتها عاملة في الحقول وإلا مهندسة وإلا تخدم في تحويل المنتوجات الفلاحية، فإنها تساهم بشكل كبير في الدورة الاقتصادية. اللي يقول باجة يقول الصناعة التقليدية كيف كيف، عنا عدد هام من الحرفيات اللي مازالوا محافظين على صنعة الأجداد، صنعة الجدود، واللي أكيد عملوا فيها إضافة بسيطة باللمسات العصرية. كيف كيف في المجال الصناعي المرأة موجودة، في المجال السياحي المرأة موجودة، النساء موجودين في كل المجالات. وهذاك علاش اليوم كي نحكيه على كما قلنا بعض المشاريع، فإنه ديما يتم التأكيد على أهمية إنه المرأة تكون هي حاضرة في المجال هذايا. توحيد المسار هالمبادرة هذية، لأنه اليوم حتى للشباب معناتها ولا أي باعث مشروع يقول لك برشا إجراءات، امشي للإدارة هذه، ارجع للإدارة الأخرى، جيب موافقة من الإدارة الفلانية. إذا هذا الكل المبادرة هذية تحب تنقص منه، تحب تساعد بخطوات بسيطة قادمات على بعض المشاريع إنهم يكونوا موجودين بالطبيعة على الأرض الميدان، إنهم يدخلوا معترك بعض المشاريع الشخصية. مراحل إنجاز المشروع اللي تم تحديدها الحقيقة في 8 خطوات، أهمها وأولها بالطبيعة هي تحديد الفكرة وإلا المشكلة أو الحاجة اللي باش يعالجها إلا مشروع هذايا. ثانيا تشخيص الوضع وتحليل الاحتياجات، يتم من خلال بالطبيعة جمع المعطيات والمعلومات من خلال تحليل الواقع وتحديد الفئات والأطراف المعنية بالمشروع هذايا بالطبيعة بمساعدة هيكل المساندة اللي هي موجودة واللي تقدم الدعم للمرأة. ثم الانتقال إلى دراسة الجدوى واللي هي تهدف بالطبيعة للتأكد من إمكانية تنفيذ المشروع من كل الجوانب سواء كانت فنية مالية اقتصادية، وهذه توفروا إدارة التنمية الجهوية بباجة ولا مركز الأعمال ولا محافظ المؤسسات. ثم إعداد وثيقة المشروع اللي هي دراسة المشروع بالطبيعة، فيها الميزانية، فيها الأنشطة، فيها خطة العمل. وخامس مرحلة واللي هي من أهم المراحل اللي هي البحث عن التمويل والمرافقة، ولهنا نذكروا أنه البنك التونسي للتزامن، بنك التمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كيف كيف الأبيال، مركز تقديم المشاريع الفلاحية، إدارة التنمية الفلاحية، معناتها هذوما كلهم مؤسسات تساهم في بعض المشاريع هذه من خلال التمويل اللي تقدمه. ونذكروا أنه خاصة الباحثات معناتها ولا صاحبات أفكار المشاريع من خريجات التعليم العالي هنا عندهم أكثر فرصة في بعض المشاريع، خاصة كي نحكيه على اعتماد الانطلاق، هذا اللي هو التمويل الذاتي قبل كنا نحكيه عليه، هذايا بالطبيعة تنجم تتكفل به المؤسسات، هذه مؤسسات التمويل، واللي من الحاجات زادة اللي تنقص بالطبيعة زي باب ويسكروا معناتها بعثة المشروع، كي تبدا تقول لك مثلا باب باش ناخذ قرض 20 مليون ولا ب 10 ملايين ولا 50 مليون ولا 100 مليون، هيك مثلا طالبين عليها 5 ملايين تمويل ذاتي ولا مليون ولا 2 ملايين، مين باش نجيبهم وهي بطاله ولا متخرجه جديده؟ اذا التمويل الذاتي هذايا باب ونسكروه، ما عادش تلفتوا له، لانه فما مؤسسات اليوم تقدم لك التمويل الذاتي، معناتها اي امراه ولا اي فتاه باحثه على تمويل لاجل انجاز مشروعها. من بعد نمر للتخطيط والتنفيذ بالطبيعه، اللي هو الحصول مثلا على كراسات الشروط، التراخيص، وندخل الى تنفيذ المشروع بالطبيعه، اللي هو ينجز حسب الجدول الزمني وخطه العمل اللي تم اعتمادها. والمرحله الاخيره اللي هي المرحله الثامنه، واحنا كما قلنا من الفكره الى ما بعد الانجاز، في فتره المتابعه والتقييم، واللي هي مهمة جدا لهنا، باش نحاولوا نشوفوا الديمومة بتاع المشروع هذايا، نقفوا على الاستمرارية بتاعه، خاطر برشا مشاريع ساعات تحل هنا لكن في ظرف بسيط تمر بتعثرات مالية، تعثرات في الترويج، تصير بعض الإشكاليات في الخلاص مثلا بتاع القرض، يولي صاحب المشروع ولا صاحب المشروع، احنا اليوم نحكيه على إنشاء بشكل خاص، تولي

0: هنا انطلقت والليمات القادمة يتم الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، كذلك في قبلات تظاهرة تلتفت الحضور اليوم وغدوة 11 و12 أوت 6 العشية في دار الثقافة في قبلات. اليوم محاضرة تلتفت حضور المرأة من الوعي بالذات إلى صناعة الإبداع والابتكار، غدوة 12 أوت باش يكون فما معرض فني بعنوان إبداعات بلا حدود، باش يكون
1: واضح
0: فيه تكريم جذري لعدد من النساء الرائدات المبدعات المساهمات في النشاط الثقافي
1: واضح
0: في مدينة قبلات. هذه واحدة من دور الثقافة اللي تحتضن كما قلنا أنشطة للاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة.
1: ان شاء الله كل عام والمرأة التونسية بألف خير، وانتي زادة منهم. نقولك ان شاء الله كل عام وانتي بألف ألف خير يا فاتن، وان شاء الله ديما من حسن الى احسن ان شاء الله. شكرا
0: وعاد
1: ليك
0: أهلا
1: فاتن،
0: وسهلا بالعفو.
1: وتحياتنا ليك. الى اللقاء. نحن باش نكملوا معاكم المشوار، وباش نمشي مباشرة معاكم للمسابقة. مسابقتنا سهلة على الاخر. نحن كنا نحكوا على الدورة 28 لمهرجان سيدي منصور بالكسور من 12 ل 16 اوت 2026. باش تعطوني فقط نهار 14 أوت شنو هو العروض الموجودة في العروض اللي باش تكون كلها مداخيلها لفائدة الناس المتضرة بالحروق. وهذه تنجموا ترجعوا للفيديو اللي موجود على الباج اوفيسيال راديو كيف، وتنجموا من خلاله تعطونا شنو هو العروض. نمشي مباشرة الأولى المكالمات الهاتفية. ألو، عسلامة. سكرنا الراديو باش نجموا نسمعوك. مرحبا.
2: عسلامة مدام.
1: عسلامة، مرحبا، تفضل.
2: نسيم سبيعي من تاجرويد.
1: مرحبا بك يا نسيم، تفضل.
3: الفنان فوزي بن جمرة.
2: مستر الفنان فوزي بن جمرة.
1: لا، ثم زوز عروض في الليل، وثم عرض تنشيطي قبل العروض هذوما الزوز. يعني زاد سهلت لك، كنت حكيت عليهم في الفيديو. ما نجمش نعطيك اقتراحات لانه هكاك الناس كلها باش تعرف. هو تنجم ترجع للفيديو. مرحبا بيك مره اخرى معنا، ترجع تتصل بينا يا نسيم، تحياتنا ليك، شكرا ليك. الى اللقاء، ناخذ مكالمه اخرى. الو،
4: عسلام.
1: عسلامه، مرحبا، شكون معنا؟
4: معك شريفه نور عصري.
1: منين يا شريفه؟
4: من الكيف.
1: مرحبا بيك، تفضل.
4: عايز عرض اطفال ولبنى المقري ووحيدة الدريدي.
1: واضح، يعطيك الصحة. هذا هو يا شريفة، عرض تنشيطي للأطفال، وعرض للممثلة وحيدة الدريدي، وعرض للفنانة لبنى المقري. شكرا لك يا شريفة، إلى اللقاء، ناخذ مكالمة أخرى. إذا كان ثم هاوكا تنجموا ترجعوا للفيديو اللي موجود على الباج أوفيسيال راديو كيف، وتسمعوا من خلالها شنو هو العروض الموجودة في الدورة 28 لمهرجان سيدي منصور القصور اللي ينطلق نهار 12 أوت ويتواصل 16 أوت 2026. فيه البداية تكون بكرنفال، وسهرة 13 أوت تكون رؤوف ماهر. 14 أوت هو العروض اللي حشتنا بهم من عندكم انتم، وسهلت لكم على الاخر مع شريفة. كيف كيف عنا سنفرة نهار 15 أوت، القصور تغني نهار 16 أوت مع الفنان رافع ورغي. وناخذ مكالمة. ألو، سكرنا الراديو عاد بحذيك. ألو، مرحبا.
5: ألو عصيمة.
1: عسلامة، مرحبا،
5: معك تسنيم شيرني من الكيف.
1: مرحبا بك يا تسنيم.
5: الإجابة هي من الأول نبدو بعرض تنشيطي للأطفال، وبعديك الفنانة لبنى مقري، وبعدها الفنانة وحيدة الدريدي.
1: واضح، هو لمحل العكس شوية بين لبنى ووحيدة، أما نحسبه صحيح لأنه طلبت العروض ما طلبتش الترتيب. على كل، يعطيك الصحة يا تسنيم، شكرا ليك، تحيتنا ليك. إلى اللقاء، تحيتنا ليكم الناس الكل. ناخذ مكالمة أخرى. ألو،
6: أهلا بنتي.
1: أهلا بيكم يا زينة، مرحبا، شنو الأحوال؟ الحمد لله يا ربي، عايشك. الحمد لله يا زينة، شنو أحوالك؟ لاباس
6: الحمد لله،
1: عليك.
6: عايش بنتي، يعطيك الصحة، ربي يبارك
1: معاكي.
6: ذكر عليك نشارك مشارك.
1: إيه تفضل أمي زينة، مرحبا.
6: اسمع، أنا قاعدة نتبع فيكم ونعمل في الآخرين شوية، ظهرت في التعب تصور ما رتبتهم شنو سمعت باش يعملوا عروض وللفايدة تاع المتضررين تاع الحرايق. أنا ظهر لي تنشيط للصغار، وبعد زوز فنانين حناوي ناس اللي سمتهم البنية هاني فيكم
1: فيه. طيب نغشك ولا كيفاش؟
6: لا الحسين، وحبيت نسلم عليكم وما يهمنيش.
1: المهم ثم ثلاثة عروض.
6: مارك، هي ثلاثة عروض هم ظهر.
1: 3 عروض واضح، يعني ثم زوز فنانين.

0: تخرين.
1: إذا استنيت وتنسيت الصداع.
0: واضح باهي أمي زينة. اللقب بركة ما عنديش لقبك أمي زينة،
1: عالوي عالوي
0: علوي. واضح أمي زينة، يعطيكي
1: يومين
0: الصحة،
1: سمعت صوتك كبير
0: يعيشك
1: الحمد
0: الله
1: لله.
0: يخليك أمي زينة،
1: يا
0: ربي
1: ربي يخليك
0: يفضلك،
1: وربي يبارك
0: يعيشك
1: لبنتك.
0: يعيشك
1: آمين.
0: أمي زينة، ربي يفضلك. وتحية ليك أكيد، وتحيتنا ليكم الكل أكيد، وتحيتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا أكيد. أمي زينة محلاها، واحد ممكن يلقى يغششها شوي. ألو، عسلامة.
1: سامة
0: مرحبا، شكون معانا؟
1: يا رفيقة البجاوي من جندوب
0: مرحبا بيك يا رفيقة. بجاوي هكا،
1: البجاوي يا
0: مرحبا بيك يا رفيقة، تحيتنا ليك، تفضل.
1: عرض تنشيطي للأطفال
0: اها
1: ووحيدة الدريدي
0: اها
1: ولبنى المجري.
0: واضح يا رفيقة، شكرا ليك
1: هاي
0: وتحيتنا ليك،
1: هاي
0: شكرا ليك، إلى اللقاء. أكيد تحيتنا ليكم الناس الكل وين ما تكونوا، مرحبا بيكم معانا. باش نعطيكم بعد شوية شكون الفائز معانا، اليد البريئة اليوم هي اللي باش تختار لنا أكيد نزار. نرجعوا.

على أنغام مستنيك مع نانسي عجر من أنغام محلو برشا. نذكركم النص المسابقة اللي كنت قدمته لكم والجائزة مهدات من إذاعة الكيف 100 دينار الدورة 28 لمهرجان سيدي منصور الكسور من 12 ل 16 أوت 2026. هو نحكينا على 14 أوت عرض تنشيطي للأطفال ثم عرض فداوي للممثلة وحيدة دريدي والفنانة لبنى المجري. تقريبا كلكم جاوبتوا صحيح كان نسيم وأمي زينة. على كل اليد البريئة اختارت رفيقة بجاوي من جندوبة. مبروك عليك 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا اليوم من عشوية صيف. شكرا لأسعد, شكرا نزار, تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا أكيد. وشكرا للي قدمنا الفيديوهات على الباج اوفيسيال راديو الكيف. اكيد تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا. خليكم مع مستنياك تكملوا بالطبيعه سهريتكم. سبحان الله.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: السلام عليكم. أعلن المرصد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عمليات رصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد مساء غد الأربعاء. وأفاد المعهد أن عملية الرصد تشمل 5 نقاط موزعة على أقاليم مختلفة، من بينها محطة الرصد الجوي بالكافة. وستنطلق عملية رصد الكسوف بداية من الساعة 6:30 مساء وتتواصل إلى غاية غروب الشمس. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، تم صباح اليوم بمقر ولاية جندوبة تسليم 21 إشعار موافقة على تمويل مشاريع نسائية ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال رائدات بقيمة جملية تناهز 205,000 دينار لتمويل مشاريع في مجالات مختلفة. قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم، قال إن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران، والتي من بينها إنهاء الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، قال إن موسكو وافقت على الإفراج عن جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية كان مسجونا في روسيا بعد محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: كلثوميات.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. دعا المجلس المحلي بسقية سيدي يوسف إلى التسريع في أشغال تهيئة الطريق الجهوية 173 في جزئها الرابط بين حدوج ولاية جندوبة وسقية سيدي يوسف عبر معتمدية الطويرف وحلحلة الإشكاليات التي تعترضه، إضافة إلى تركيز فرقة قارة للحماية المدنية بالجهة، إضافة إلى معالجة مختلف المشاغل التنموية التي تعرفها الجهة. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، تم صباح اليوم بمقر ولاية جندوبة تسليم 21 إشعار موافقة على تمويل مشاريع نسائية ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال رائدات بقيمة جملية تناهز 205,000 دينار لتمويل مشاريع في مجالات مختلفة. قالت منظمة الصحة العالمية أن آلاف المرضى في القطاع ينتظرون الإجلاء الطبي، وأوضح الناطق الرسمي باسم المنظمة اليوم أنه تم إجلاء 12,913 مريضا من غزة منذ أكتوبر 2023، بينهم 6,000 طفل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، قال إن موسكو وافقت على الإفراج عن جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية كان مسجونا في روسيا بعد محادثة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. إلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: تمام العاشرة.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: السلام عليكم. الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف يطالب بالاستعداد المبكر لتأمين انطلاقة ناجحة لموسم الزراعات الكبرى. التغيرات المناخية وارتفاع كلفة الانتاج وصعوبة الترويج أبرز الإشكاليات التي يواجهها قطاع تربية النحل بتستور. انطلاق معرض للمنتوجات والابتكارات النسائية بولاية سليانا في إطار الاحتفال الجهوي بالعيد الوطني للمرأة. تفاصيل الأنباء. أدى مساء اليوم الرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد المنجا زيارة إلى مشروع ربط بير النخلة بشبكة المياه بتجروين، كما قام بمعاينة خزان حي حشاد بالكاف المدينة ثم زيارة معتمدية الدهمانية.
4: المشروع هذا يتمثل في ربط 4 أبار عميقة بدفع إجمالي ب 80 لتر في الثانية وكلفة جملية تناهز 45 مليون دينار، وكذلك إنجاز خزانات والقنوات، مد القنوات على مسافة 19 كيلومتر تقريبا، وإنجاز الخزانات والتجهيزات المرافقة للمشروع هذا. اليوم المشروع بلغ معناها نسبة تقريبا 98%، وإن شاء الله بدينا نجنيه في الثمار متاعه. إن شاء الله في القريب العاجل، إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة، الموارد المائية مش تتحسن، وخاصة كل نقص برشا من الانقطاعات والاضطرابات في التزود، وكل المناطق خاصة الأحياء المرتفعة ولا الأحياء المنخفضة مش تتمتع بالمشروع هذايا، وكذلك معتمدية المجاورة على غرار معتمدية الدهماني ومعتمدية الكسور اللي مش يكون الأثر نتاع المشروع هذايا عليها، خاصة من ناحية تحسين الموارد المائية الموجهة للمناطق دي، وبالتالي يخف وطأت الاضطرابات من قطاعات التزود بالماء، وإن شاء الله المستقبل أفضل من ناحية التزود بالماء السلك السلوك في ولاية الكاف.
2: طلب الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف الأطراف المعنية بالاستعداد المبكر لتأمين انطلاقة ناجحة لموسم الزراعات الكبرى من خلال توفير مستلزمات الانتاج من بذور وأسمدة وتمويل المزارعين وتلافي إشكاليات الموسم الماضي والتي أثرت على المردودية والكميات المجمعة من الحبوب، وفقا لرئيس الاتحاد منير العبيدي.
5: الإشكالية اللي صارت عن لول من نقص الأسمدة اللي صارت على ولاية الكيف وحتى تذبذب بالتزود بالبذور، إن شاء الله أنها تكون ثم جلسة احنا نطالب بتوفير خاصة مستلزمات الانتاج ومنها الدي اف بي ومتلامونيت اللي عملول فيها نقص كبير. دعوة للمجمعين باش يكون ثم مخزون استراتيجي على ذمة الفلاحة باش ما نصيروش في الإشكال يبقى فلاح يتنقل، وبالتالي نعرفوا اللي راهو هالنقص نتاع الأسمدة هذا يأثر على الصعبة، وهذا لاحظناه حتى السنة. إن شاء الله العام الجاي يكون موسم ممطر، أمل ثمنوه بما يعني بتوفير مستلزمات الانتاج للفلاحة من قروض من الناس بذور، وبالتالي نتفادوا هاك المشاكل اللي صارت، وان شاء الله ديما ناخذوا العبره من المشاكل اللي صارت وما تعاودش تتكرر العام اللي بعد، ان شاء الله العام الجاي خير.
2: دعا المجلس المحلي بساقية سيدي يوسف الى التسريع في اشغال تهيئه الطريق الجهويه 173 في جزئها الرابط بين حدود ولايه جندوبه وساقيه سيدي يوسف عبر معتمديه الطويرف وحل حاله الاشكاليات التي تعترضه، اضافه الى تركيز فرقه قاره للحمايه المدنيه بالجهه، اضافه الى معالجه مختلف المشاغل التنمويه التي تعرفها الجهه، وفق ما يضيف عضو المجلس معز كوكا.
6: أهم مشروع واللي يعتبر معطل منذ بدايته يتمثل في الطريق الجهوية 173. الأشغال متوقفة تماما ماذا بينا لو كان المسألة هذه معناها يتم التدخل فيها وحل حلتها في أقرب الأجل. كيف أهمية توفير فرقة حماية مدنية قارة لمعتمدية ساقية سيدي يوسف نظرا لسعة المساحة الغابية واللي عرفنا أهميتها مؤخرا في الحرائق الأخيرة. فرقة الحماية المدنية مهمة جدا اعتبارا لوجود المعبر حدودي فيه حركة انسيابية كبيرة برشا. كذلك عندنا برنامج تاع محطة التطهير واللي هو في انتظار التمويل. حبوا نعبدوا نذكروا بالمشروع هذا. كذلك مركز تصفيه الدم راهي أولوية مطلقة في مركز تصفيه الدم. نحبوا المطالب نتاعنا تكون ذات أولوية وجدوى. صحيح المسؤولين المعنيين متفاعلين معنا لكن طالبوا بالتسريع في تنفيذ مثل هذه المشاريع الهامة والهامة جدا.
2: أكد رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليهنا صبري الولاني أن المتوفرات المخزنة من مادة الزقوقو بالجهة تبلغ حالياً 172 ألف طن ويتم توزيعها وفقاً للطلب على هذه المادة واستعمالاتها المختلفة.
7: المتوفر في مخازن سليانا من الزقوقو المصرح بها 172 ألف طن. السلعة هذه قاعدة تخرج في اتجاه ولايات أخرى ولاو يستعملوا فيها عام 12 شهر ولا يخدم في الياغورت ويخدم في الحلويات. دونك المخزون يتجمع من نوفمبر حتى لأبريل يتخزن وبعدك يمشي يتفرق. دونك على ذلك المخزن كل يوم يتبدل على حسب الطلب نتاع الولايات الأخرى. صحيح ولاية سليانا هي مطمور نتاع الزقوقو في الجمهورية يتخزن هنا وبعد يبدأ يخرج بشوية على حسب الطلب في الولايات الأخرين.
2: يواجه قطاع تربية النحل بمعتمدية تستور من ولاية شباجة تحديات متزايدة تهدد ديمومته في ظل التغيرات المناخية وارتفاع كلفة مستلزمات الإنتاج وتوشي أو تفشي بعض الأمراض وصعوبات ترويج العسل المحلي لتتعالى الدعوات لدى مربي النحل. فاتن التجانية.
8: صعوبات عدة تواجه هذا القطاع ساهمت في تراجع عدد مربي النحل وفق ما يوضح عضو الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتستور ومربي النحل لسعد العرفاوي.
9: ثم عزوف حتى من الشباب على تربية النحل وثم عزوف من الفلاحين الكبار للمربين الكبار اللي كانوا يتعطوا في النشاط هذايا نظرا والحاجة للتغيرات المناخية والانحباس الحراري. ثم مشاكل أخرى مثلا في التجهيزات الأسعار غلات برشا ماذا مش من وزارة الفلاحة ولا عنا نقص ثاني في إنتاج العسل. العسل التونسي الحر ولا عزوف كبير في تربية النحل عدد تراجع في حوالي 60%. في تستور كان عنا في حدود 160-170 نحار طول هذه العدد هذا يتراجع 40-35 نحار. تراجع كبير برش ورهيب ورغم أهمية النحل في المناخ ورغم أهمية النحل في الطبيعة.
8: المطالبة بالدعم وتوفير الأدوية أهم المطالب لإنقاذ القطاع.
9: نطالب أول حاجة أن الدولة تتلفت القطاع هذا وزارة الفلاحة الدعم الفلاحة ودعمهم في الدويات خاصة نحن الدواء تاع الفروع المعروف مش موجود راه عنده قداش من عام تقطع. لازم الدولة توفر لنا الدواء ذي ودعمنا فيه باش يستمر القطاع هذا والدعم في المواد الأولية لإنتاج العسل المواد الأولية كما السنادل كما الشمع.
8: هذا ودعا محدثنا إلى التصدي لانتشار العسل المغشوش وحتى المستورد الذي يتسبب في عدة خسائر للمنتجين.
2: انتظم اليوم بالمركب الثقافي بمعتمدية سليانا الجنوبية معرض للمنتوجات والابتكارات النسائية خصيصة لإبراز نجاحات نساء الجهة في مختلف المجالات وللاحتفاء بهن وذلك في إطار الاحتفال الجهوي بالعيد الوطني للمرأة. هذا وبينت المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمكان عايدة نصر أن هذا المعرض الذي يتواصل إلى غاية 13 من أوت الجاري يتضمن فضاءات لعرض المنتوجات الفلاحية ومنتوجات صناعية تقليدية وعدد من الأكلات التقليدية. كما تم على هامشه تكريم 13 امرأة مبدعة كل في مجال اختصاصها.
10: معرض ترويجي للحرفيات وللنساء المنتفعات من برامج الإدماج الاقتصادي لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار سن من مجامع ومن أيضا نساء فرادة. المعرض هذايا سيتواصل حتى اليوم 13 أوت. اليوم أيضا إلى جانب المعرض هناك تكريم ل 13 امرأة مبدعة في سليانة كل في مجالها اللي هم في الحقيقة يمثلن جميع نساء سليانة المبدعات كل في مجالها. اليوم الموجودين في المعرض هن أيضا قصص نجاح، أنهم هما استطعنا أن ينتصبنا لحسابهن الخاص، استطعنا أن يروجنا المنتوج متاعهم هما.
2: إلى شؤون أو تعتزم الإدارة الجهوية للبريجي بجندوبة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية القيام بحملات تحسيسية للتعريف بالمحفظة الإلكترونية، وذلك في الإطار الاستعداد للعودة المدرسية. المديرة الجهوية للشؤون أو للبريد بجندوبة بسمة بن حميدة تضيف:
11: المحفظة الإلكترونية وليت إيدينال باش يمكنوا أولادهم من الترسيم سواء كانوا طلبة أو تلامذة بالابتدائي وبالإعدادي. هي محفظة رقمية مجانية صالحة لمدة 10 سنوات، يتم من خلالها الولوج إلى المنصة الخاصة بالحياة المدرسية اللي وضعتها وزارة التربية على ذمة الأولياء بالسيت الخاص بوزارة التربية. سيتم حاليا استعمال المحفظة وليت إيدينال أو أي بطاقة إلكترونية سواء كانت سمارت دينار جون أو غيرها من البطاقات مرتبطة بحساب بريدي. يتم بعد اقتناء للمحفظة هدية الوليت تامبورتفوي إلكترونيك نشحنوه بالفلوس، يكون خاصة بالترسيم للطلبة والتلاميذ.
2: إلى الأخبار الوطنية، حيث أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد مساء غد. وأفاد المعهد أن عملية الرصد ستشمل 5 نقاط موزعة على أقاليم مختلفة بينها محطة الرصد الجوي بالكفة. وضمن أخبار العالم، صعدت عصابات المستوطنين الصهاينة اليوم من اعتداءاتها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية بمحافظات الضفة الغربية المحتلة حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء، حيث نقلت عن مصادر محلية قولها إن مستوطنين هاجموا تجمع الكعابنة ببلدة الطيبة شرقي محافظة رام الله والبيرة، فيما أحرق آخرون أراض زراعية في منطقة الباطن شرقي قرية جلجيليا شمالا. قال وزير الدفاع الباكستاني اليوم أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الترتيبات، وأن الأمور تتجه مجددا نحو التوصل إلى تسوية سلام أو اتفاق. وأضاف: تشير المؤشرات في اليومين أو 3 أيام الماضية إلى أننا نقترب من التوصل إلى نوع من الترتيبات. نهاية هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بالأنباء. الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف يطالب بالاستعداد المبكر لتأمين انطلاقة ناجحة لموسم الزراعة الكبرى. التغيرات المناخية وارتفاع كلفة الإنتاج وصعوبة الترويج أبرز الإشكاليات التي يواجهها قطاع تربية النحل بتستور. انطلاق معرض للمنتوجات والابتكارات النسائية بولاية سليانة في إطار الاحتفال باليوم الجهوي العيد الوطني للمرأة. نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.

للخماسي.

0: 19 دقيقة بعد العشرة، مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على بركة الله. ننطلق في رحلتنا مباشرة من استوديو واحد البث المباشر في رحلة فرسان الكلمة، والليلة فرسان الكلمة ستكون بين الأداء والعزف والصوت من خلال مهرجان بو مخلوف في سهرة مباشرة. من هناك فيصل محمدي رافقني استوديو واحد البث المباشر، عادل الخماسي من الاستوديو المركزي، عباس جوابلية في التقنية في بومخلوف، وصوت الإذاعة يجينا معنا بيل الشيخاوي. مابيل مرحبا.
1: أهلا وسهلا عادل، تحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين في سهرة الليلة. سهرة بيع من فضاء عيشوا أحلى أجواء، أجواء بتبيع الدورة 50 مهرجان بومخلوف الدولي. الليلة سهرة شيرين النجم، شيرين النجم اللي عرفناها برشا بأغنية مزيج قولاء اللي بتبدا الحفلة. شيرين النجم معروفة بالأنغام بتاعها الفلكلورية، الأغاني التراثية، أيضا عرفناها مع بلتي في أغاني مسلسلات. شيرين النجم اللي شاركت أيضا في أراب أدوار تقريبا منذ 12 سنة، أصغر فنان النجم كله حاضرة في مهرجان بومخلوف الدولي. تقريبا اكثر من 800 متفرج موجودين في فضاء القصبه، اجواء صيفيه بامتياز. منذ تقريبا لحظات تم تقديم فنان شيرين النجمي اللي تحضر لاول مره في هذا الفضاء، فضاء القصبه، وبالطبيعه الجمهور ينتظر اغاني ايقاعيه. وهذاك كيفاش بدات شيرين النجمي وكنا نعرف فيها برشا، وربما يصنف فيها علاش اللون، واكيد حكايات اخرى مع شيرين النجمي. ما نطولش عليكم برشا، نخليك مع اجواء الحفله في بدايه رحله هذه السهره، سهره مهرجان.

0: هذه البدايه بالطبيعه مع عشر النجمه.
1: السلام عليكم.
0: لانه صف باش مع جمهور.
1: اهلا وسهلا بكم.
0: بنذكر انه صارت
1: الليله في الفطار مع جمهور. انا موجوده فطير. معكم اليوم ان شاء الله نعطيو سهريه مع بعضنا مزيانه. محضرت لكم عرض مزيان، عرض هيا لايف بقياده المايسترو رستم سيفي، تحيه ليه وتحيه كبيره للاساتذه. وانا جايه باش نعمل معاكم جو.
0: حاب نذكر
1: كيف باش نقعدوا؟ عطينا نقعد. اي يا جماعه نقفوا باش نبداو نعملوا جو.
0: نعرف شنو النجم عنده حضور روحي قوي برشا في رصيد 58 تقريبا اغنيه وسط دور نصف نهائي في اراب دول منذ تقريبا 12 سنه، اصغر فنانه تونسيه تقريبا خرجت في اراب دول. تقدم برشا على اليوتيوب، تقدم برشا على اليوتيوب، ومنتجه معناتها هذا القصبه.

0: سيري لوز وبرشا يعرفوها مطربة المتنقبات، لأن ولايات كل صيف تعطينا أغنية بطبيعة فيها الغربة فيها الألم. نعرف ليها عندها ألبوم المتغرب كيف كيف علاش لوموني، هذا ما من الأغاني الحزينة، لكن أيضا معروفة على الفنانة شيري النجمي أغنية أغاني فولكلورية أغاني الفرح أغاني أيضا إيقاعات يحبوها برشا ناس وخاصة النساء، وهذاك علاش حضور الليلة تقريبا نسبة 98% من الحاضرين من النساء والفئات الشبابية، وأيضا حتى الأجيال القديمة حاضرين.
1: اللي ما تفرجش فيها واللي ما شفتهاش ماذا بيا يعطيني رايه وقبل ما تكمل الاغنيه قوه التصوير متفقين؟ ميرسي.

في نسمة أنغام كبهابي ذكر شيد نجمي وحبها لشيرين عبد الوهاب لأنه في بداية مسيرتها الفنية برشا يذكر شيد نجمي أنه نسخة مطابقة شيرين عبد الوهاب المصرية ونجم نقول ما تخلصت ربما من النسخة هذيك إلا بالأغنية الصيفية الجزائرية علاش النوم وهذاك علاش هذاك علاش كما قلنا شيرين نجمي تجمع بين زوز انواع من الانغام، انغام كما قلت الحزينه وهذه المعروف عليها كما اغنيه متغرب او البوم متغرب واغاني فولكلوريه اللي يحبها الجمهور التونسي. شيرين نجمي كما قلت في

قلبي يدق يدق. هذه من انتاجات 2023 للفنانين النجمي كما حب اكثر المستمعين انه النجمي هي في حد ذاتها كتب الاغنيه وفي حد ذاتها ايضا هي تقريبا تختار تصوير انغام في حد ذاته تقريبا اغلب المشاهد وانتاج المشاهد وحتى مونتاجها بامضاء شيرين النجمي. راك علاش اغلب الفيديوهات تقريبا على اليوتيوب اغلب انغامها كما قلبي يدق يدق يا ليلي كيف كيف مش مهم معك قاسي سهرني ومجموعة كبيرة من أنغام كانت هي لمنشط المشهد بتاعها وعبارة عن صورة حقيقية لواقع تعيشه الفنانة شيرين النجمي. وديما كل أغنية تعبر عليها في مختلف الوسائل الإعلام المكتوبة أو المسموعة أنها جزء من قصة واقعية لها. هذه شيرين النجمي كما قلنا نحن من أصغر فنانات في تونس اللي عندها رصيد غنائي كبير برشا وتعاملت برشا مع كتاب كما عزيز الحديجي نور الدين محمد عبد الرحمن ربيع ومجموعة كبيرة من الكاتبين في تونس.

اجواء حلوه نعيشها مع شيرين نجمي في هذه السهره، لكن كما تلاحظي وين تقبش الكلور مشات اغاني حزينه البوماتها الان مشات ايضا لانغام عندها طابع مصري. لكن نحب نذكر ان شيرين نجمي تطرح برشا للصعود في مهرجان قرطاج بعد ما شاركت في مهرجان تبرقه الدولي، شاركت في مهرجان التطاويل الصيفي، مهرجان القصرين، مهرجان بنزرت الدولي، مهرجان المدينه في العاصمه، وعديد مهرجانات ايضا محليه، واليوم حضور في مهرجان كاف اريلي الدولي. وطموح اي فنان أن يقدم مشروع متكامل لربما مستقبل أن يكون هو مشروع مهرجان قرطاج الدولي. نفس تقريبا سمعنا البارح مع آية دغنوج أنها قدمت العرض وقاعدة تطمح أنها تقدم مشروع لقرطاج. عودة الأنغام الإيقاعية مع فنان شيرين نجمي مباشرة في فضاء القصبة.

في متابعة للصفحة سوري النجمة، المتابعة صفحة سوري النجمة على الباج في الفيسبوك لها الخاصة بها، نلقاو تقريبا نفس الإيقاعات قدمتها في مهرجان طبرقة الدولي، في مهرجان أيضا باجا الدولي. تعرف مليح الربوع الشمال الغربي يحب مليح أغاني فولكلورية، يحب مليح أغاني إيقاعية، أجواء هادية كما قلت تحافظ تقريبا على نفس النسق، لكن ايضا في نفس السياق ايقاع مع بعض الاغاني الرومانسيه لشيرين النجمي في هذه السهره. حاب نذكر المستمعين ان المهرجان المقبل في هذه السهره سولد اوت، تقريبا كل الفضاءات تقريبا ملئانه، نعرف الفضاء يتسع الان تقريبا 1000 متفرج، قلنا في البدايه انه حدود 800، لكن ما لاحظناه ايضا هو حضور مكثف من الاناث وخاصه النساء مع الاطفال، أجواء احتفالية في سهرة شيرين النجمي بالمسرح وفضاء القصبة بالكامل.

تمام الحادي عشرة. السلام عليكم. دعا المجلس المحلي بساقية سيدي يوسف إلى التسريع في أشغال تهيئة الطريق الجهوية 173 في جزئها الرابط بين حدود ولاية جندوبة وساقية سيدي يوسف عبر معتمدية الطويرف وحلحلة الإشكاليات التي تعترضه، إضافة إلى تركيز فرقة قارة للحماية المدنية بالجهة. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، تم صباح اليوم بمقر ولاية جندوبة تسليم 21 أشعار موافقة على تمويل مشاريع نسائية ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال رائدات بقيمة جملية تنهز 205 ألف دينار لتمويل مشاريع في مجالات مختلفة. قالت منظمة الصحة العالمية إن آلاف المرضى في قطاع غزة ينتظرون الإجلاء الطبي. وأوضح الناطق باسم المنظمة في تصريحاتنا اليوم أنه تم إجلاء 12913 مريضا من غزة منذ أكتوبر 2023، بينهم 6000 طفل. قال محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم، قال إن مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل بشروط إيران، والتي من بينها إنهاء الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية الممولة في الخارج. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

نكمل نحكي لكم شنو صاير من بعد، علاش اللوم. يا وريتها مره يا عملت روحي ما وريتوش.

شكون طفيت وطارش خاطر باش غني وشاه الشهطه. الناس الكل نقفوا من الصفه الاولى للتالي والناس الكل نحلوا الطرش الكل الكل حبيبي معايا وجوي فل. عايش معايا

شنو نجم ثلاث الاغاني حبوها حبيت نشير فقط على شلوم اللي سمعها الجمهور بكري وربما سمعنا جزء منها عبر موجود الارقيف في اغنيه صيفيه في الواقع جزائريه طبعتها شنو نجم حسب الفولكلور التونسي ثم غنت اغنيه تقليديه اوستراليا الجن نوصل احنا من فضاء الخاص في فرمان جون بيسبيك الدوري في 53 مع صاحب الامانه شنو النجم

Eşe eşe.

أجيب أجيب علينا يعني تفاعل معي برشا جمهور. حب ذاك نجمي من مواليد 1995 بمدينة صفاقس كما قلت تقريبا منذ السنة 12 بدأت الأغاني بدأت الارتجالات بدأت أيضا في إيقاعات الأنغام الرومانسية ثم شاركت في أدوب تالانت ومن ثمك بدأت الرحلة الغنائية نتاعها جمعت بين أغاني فولكلورية جمعت بين أغاني رومانسية أغاني الحزن وأغاني الفرح. هذه الفنان شيرين نجمي في نفس السياق أيضا كما قلت شيرين نجمي خدمت مليح على السوشيال ميديا خدمت مليح على إنتاج على اليوتيوب وبالنسبة لها الأغاني تقريبا نجم تكون مش صوت فقط هي أغنية مرسومة أيضا بلوحات فنية لك علاش أغلب إيقاعات نجوها ديما فيها طابع تصويري جميل واللي حاكي أيضا كما قلت إما المرأة التونسية أو حياتها الشخصية هذا الانطباع اللي عرفناه مع شيرين النجمي. استطاعت كسب الجمهور برغم أن الإيقاعات نعرفوها فرح بعيدة شوية على إيقاع التراثي اللي نعرفوه في جهة الكاف أو جهة الباشر الغربي لكن جمهور حافظ هذه الأنغام اللي هي مرتبطة بأهزاج الفرح مرتبطة أيضا بكلمات المناسبات.

في مهرجان المخرف الدولي تم رهان كبير برشا على الاصوات التونسيه. نعرف مليح الانطلاقه كانت معروف ماهر ثم جنجون ثم سهره الليله مع شيرين النجمي، ان شاء الله بعد غدوه مش تكون نجده تونسيه، نهار الجمعه صوفيا صادق. التركيز كلي على الاصوات التونسيه ومش فقط مهرجان بمخرف الدولي كيف بعدناه في اغلب مهرجانات التونسيه، وتقريبا باستثناء مهرجان قرطاج، مهرجان حمامات، هرقله، بوغارنين، حمام نانف وبنزرت اللي استقبلوا تقريبا بعض الاسماء العالميه. راهنت اغلب المهرجانات التونسيه على الفنانين التونسيه. ريان نعرفوا صعيب، لكن بدا يكسب الجمهور وثقه الجمهور خاصه في الاتجاه، خاصه في تكرار الانغام. حاب نذكر ايضا متابعي مهرجان بمخلوف انه بدايه من السبت باش تحول ايقاعات الى ساحه بمخلوف قبل عرض اختتام.

مثل معاكم في سهرة النجش النجمي. حبيت أذكر الفنان التونسي أحيانا بفرقة موسيقية بسيطة، لأنه في سهرة النجمي على ركع عندنا تقريبا أربعة خمسة موزعي إيقاع على الدربوكة على البندير على بتبيع على كيف كيف، مجموعة صغيرة الباز على الأورج كمانجا، مجموعة بسيطة لكن نجمة يكون إخراج فيها جملة موسيقية جميلة، لوحة وكسب الجمهور. هذا الفنان التونسي نرى الآن بعد أغنية رومانسية، نرى الأرقام الفولكلورية مع جملة

الليلة سولد اوت في التذاكر من الان فضاء القصبة، تقريبا اكثر من 1000 متفرج في صالة الليلة صالة النجمي. حاب اتذكر ايضا حسن التنظيم تقريبا منذ المساء، منذ 7 مساء التنظيم الخارجي فضاء القصبة، التنظيم الداخلي ايضا هذه بتعود بتوع بالشكل بإدارة المهرجان.

0: 9:30 من العرض نون ستوب تشرين اللاجمي نجم نقول يعطيها الصحة. بطبيعة جمهور مازال ما تعطلش في الواقع مازال يحب يسهر لكن بطبيعة هذيك سهرات فنانين 9:30 نون ستوب حلوة برشا الإيقاعات والآن تكريم في النجم طرف الدرس ومهرجان شكرا أيضا إيمان حماشي اللي قدم السهرة الوقت على الركح وقدم الختام الرحلة شكرا زميل عباس جابية اللي وافقني تقنيا في المحطة الخارجية أجواء فضاء القصبة اللي كنت بزاف دراسة غدو عرض من سلبي ميديو في فضاء القصبة ثم من ذكر شوية بطبيعة قاعدين نحضر الاحتفال بعيد المرأة مع أكيد سهرات مشكون نجدة توصي نهار الخميس أيضا سهرة بامتياز سهرة نوستالوجية صارت ذكرى الأغاني التونسية مع سوفيا صادق ثم بطبيعة مش يخرج المهرجان من كواليس فضاء القصبة مش يمشي لساحة أبو مخلوف في أربع عروض متميزة أربع أيام متواصلة ثم الاختتام مش يكون مع يسرى محنوش في فضاء القصبة هكا يختتم اللقاء في فضاء القصبة عادل أجواء كانت احتفالية أكثر منها أجواء فرجوية جمهور استمتع بالأغاني الفولكلورية ساعة ونص كما قلت نون ستوب من الفنانة شيرين اللاجمي عاش
1: شكرا لك يعطيك الصحة تحياتي لكل الفريق معك عباس نبيل إيمان شكرا لكم تحياتي كذلك الفيصل يزار من الاستوديو عادل الخماسي تصبح هنا على محبه

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

مغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn

تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا. إذا كان كوكتيل البداية معاكم نقدموا به تحية للناس الكل تبع فينا ويمسوكم صوت إذاعة الكيف. بطبيعة الموعد اليوم موعد استثنائي انطلق معاكم بكري شوية بأكثر أنغام بأكثر تواصل زيدا معاكم وإن شاء الله نمتعوكم مختلفة الاختيارات الغنائية اللي كالعادة نحاولوا ديما ننوعوا فيها. باش نتعداو الربريك ريتم داير. ريتم داير اللي اخترناكم فيه اليوم جيمس موريسون في كوكتيل شو اسمه You Give Me Something, Wonderful World, You Make It Real. هذوما اختياراتنا اليوم في ريتم داير.

هذا كان جيمس موريسون بطبيعة اختيارنا اليوم في ريتم داير من ريتم داير. نمشي مع بعضنا لزوم على فنان اخترتكم، فنانة الاحساس تحبوها اكيد برشا، نحكي على إليسا في كوكتيل. ان شاء الله ينال عجبكم، نسمعوا مع بعضنا في روبريك زوم على فنانة.

0: إشهار.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار
2: مازلنا معكم في بين كلمة ونغمة مش شرقي. باش نمشيو مع التونسي في كوكتيل بداية فيه باش تكون مع عادل يونس وكوثر البردي في الأغنية اللي غنيوها بتبيعية غالية. باش نسمعو زيد لطيفة العرفاوي وصلاح مصباح في يوم السواعد سمر. هذه اختياراتنا بالنسبة كوكتيل التونسي. نسمعوها بعضنا راجعينا.